0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal.

0: محامات بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atilegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
3: إن القرآن بيأتي يقول له أنا صاحبك القرآن، ما كان ممكن يقول له أنا القرآن، لكن لا، هذا الرجل كان يفعل أفعالا جعلت القرآن يأتيه ويقول له أنا صاحبك. هذا مشهد مهيب. الآن القبور تفتح والناس يخرجون منها، والحاصل أن هذا المشهد لا يحدث لكل أحد، وإنما يحدث لأناس معينين. هؤلاء الناس صح أن يقال فيهم صاحب القرآن، أو أن القرآن صاحبه. ثم يقول له: أنا الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنت اليوم من وراء كل تجارة. أهل الدنيا الآن الذين كانوا يغرقون في أموالهم ويسبحون في تجارتهم في الدنيا، وعندهم من الأموال ما لا حصر ولا عد لها، وأنت كنت منشغلا بكتاب الله، الآن لا يرون شيئا. مكاسبهم التي كسبوها في الدنيا ذهبت وراحت. ذهبت لزيارة بعض المشايخ، وهذا الشيخ من العلماء الكبار جدا في القرآن، وعنده كتاب، لا يزال هذا الشيخ إلى يومنا هذا يجلس في كتابه يحفظ الصبيان القرآن مع جليل علمه ورفيع مكانته، إلا أنه لا يزال إلى يومنا هذا يجلس في كتابه يحفظ الصبيان القرآن. قيل لها: ما شأنك؟ قالت: مات ولد لي. فقيل لها: فأبشري، فإن الله عز وجل يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقالت: آلله، هذا كلام الله؟ قالوا: نعم، هذا كلام الله. فولت المرأة وهي تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، هنيئا لنا بكتاب ربنا. هذا إيمان حق بسلوى القرآن، بأنس القرآن، بطمأنة القرآن للقلوب. فكل آية من هذه الآيات تستحق منا بكاء طويلا، بكاء طويلا، بكاء طويلا. قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني، يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي: حسبك. قال ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، وفي رواية: فإذا عيناه تهملان من شدة الدموع النازلة من عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله يا سيدنا.
3: الله يبارك حضرتك.
4: والله منور مولانا. والله
3: الله يكرمك يا دكتور.
4: ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب.
3: أمين وإياك.
4: والله مستقين، والأحبة هنا مستقين.
3: جزاك الله خير.
4: الأخ والله بيقول لي يعني عايز الحلقة النهاردة.
3: الله
4: ربنا يبارك في هذا اللقاء ويهدي به يا رب.
3: أمين.
4: أول أمس بتكلمني عن موضوع بصراحة أنا والله يعني عشت معه أمس.
3: الله أكبر.
4: نعم. لما القرآن يقول لصاحبه يوم القيامة: أنا القرآن صاحبك.
3: الله أكبر، ما شاء الله.
4: والله يعني موضوع مهم، لكن سؤالي: كيف تكون مصاحبة القرآن؟ أركان صحبة القرآن، كيف أصل لهذه المرتبة؟ معنى الصحبة، وكيف نعيش هذه الصحبة، ونصوص تذكرنا بها في هذا المعنى. ربنا يبارك سيدنا.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فجزاك الله خيرا يا دكتور على الدعوة الكريمة اللي أنا بها فرح. والحقيقة يعني أنا آت حبا فعلا.
4: أحبك الله يا سيدنا
3: لشيء
4: والله.
3: آخر لأني والله أحب حضرتك.
4: أهل كرم سيدنا والله. والله جزاك الله خير على الخطوات وكتب أجرك يا رب.
3: وحبا في حضرتك وحبا في مجهود حضرتك وسعي حضرتك وبذل حضرتك الجميل وأثر حضرتك الطيب.
4: فأسأل
3: الله عز وجل أن يبقي في الناس أثرك وأن يعلي في الدارين ذكرك وأن ينفعك وينفع بك وأن يجعلك سببا في هداية الناس من الظلمات إلى النور يا رب. أسأل الله أن يقيمك على هذا الباب وأن يهدي بك الناس من الظلمات إلى النور وأن يفتح لك قلوب العالمين يا رب أمين. حقيقة لما حضرتك الله يكرمك جزاك الله خير. حقيقة لما حضرتك قلت لي عاوزين نتكلم عن حاجة في القرآن فده معنى يعني يستقر في قلبي منذ مدة مسألة مصاحبة القرآن وتعبير التعبير النبوي البليغ في أن الذي يتعامل مع القرآن بطريقة معينة هذا يسمى صاحب ثم يكون لهذا الصاحب أجور معينة في الدنيا وفي الآخرة. فقضية صاحب القرآن زي ما حضرتك بدأت قلت إن القرآن بيأتي يقول له أنا صاحبك القرآن ما كان ممكن يقول له أنا القرآن لكن لا هذا الرجل كان يفعل أفعالا يفعل أفعالا جعلت هذا جعلت القرآن يأتيه ويقول له أنا صاحبك. فتحتاج الحقيقة إلى وقفة لا سيما إن الناس بتتعامل مع صاحب القرآن تعامل يعني خلينا نقول ممكن بفهم قاصر
4: فهم خاطئ لمعنى
3: نعم
4: الصحبة لكم
3: نعم أنه إحنا بنضعه في غير موطنه. لا الصحبة تحتاج إلى وقفة عميقة لأن الحديث الجميل الرائع الرقيق الذي ذكرته الآن هو حديث بريدة بن الحصيب عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن يأتي لصاحبه حين ينشق عنه قبره يوم القيامة كالرجل الشاحب. سيدنا بريدة بن الحصيب روى الحديث قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمعته يقول شوف لفت نظره وألقى سمعه لكلمات عظيمة قال إن القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره يوم القيامة. إذن هذا مشهد مهيب الآن الآن القبور تفتح والناس يخرجون منها والحاصل أن هذا المشهد لا يحدث لكل أحد وإنما يحدث لأناس معينين هؤلاء الناس صح أن يقال فيهم صاحب القرآن أو أن القرآن صاحبه. فالناس تخرج في وجل وفي خوف وفي فزع قال الله عز وجل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه الصعقة وهذه الفزع الناس يخرجون من قبورهم قال هذا القائل هل تذكرت يوما أنت مدركه يوما ستخرج فيه كل أنفاسي يوم الرحيل عن الدنيا وزينتها يوم الوداع شديد البطش والباسي ويوم وضعك في القبر المخيف وقد هل التراب بأيديهم وبالفاس ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس موهجة تدنو من الراس والناس في منتهى جوع وفي ظمأ وفي شقاء وفي هم وإفلاس يفر كل امرئ من غيره فرقا هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناسي. فالآن هذا مشهد صعب وعظيم ومهيب. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذه الزلزلة ما الذي يحدث للناس يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الآن الناس في تيه في وجل في خوف في ضياع في ذعر في هلع بعد الصعقة وبعد النفخة في الصور الناس في صعق وفزع هذا يخرج كالرجل الشاحب يخرج عليه هذا أثار هذا الخوف وهذا الهلع وهذا الاضطراب فيأتيه القرآن فيقول له هل تعرفني هل تعرفني؟ فيقول له لا أعرفك. فيقول له أنا صاحبك القرآن. الناس يعني نسأل الله أن يجعلنا منهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. الحقيقة دكتور هيثم أن هذا سنراه بأعيننا حقيقة، كما تراني الآن وأراك الآن، كما أنظر إلى من بجواري الآن وأنظر إلى من هو وراء الكاميرا الآن، أنا سأنظر إلى هذه المشاهد حقيقة عيانا بيانا يوم القيامة حين تنشق عنا القبور. سنرى أناسا خارجين من قبورهم يأتي لهم رجال يقولون لهم أما تعرفوننا؟ نحن أصحابكم القرآن. يقول له أنا صاحبك القرآن، أنا الذي أظمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك. هذا الرجل كان له عمل، هذا العمل أهله لأن يكون صاحبا للقرآن، من هذا العمل أنه أسهره بالليل وأظمأه بالهواجر، أن هذا الرجل كان قواما بالليل صواما بالنهار، هذا من عمله. طيب ما الذي جعله يقوم الليل وصوم النهار؟ القرآن. فلما صاحب القرآن ولازم القرآن ورافق القرآن وصحت ملازمتهم ورفقته للقرآن، جعله القرآن يقوم بالليل ويصوم بالنهار. فلما خرج من القبر قال له أنا صاحبك القرآن، أنا الذي أظمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك. يطمئنه الآن في وقت يفزع فيه الناس، يبشره في وقت يقلق فيه الناس، يريحه ويفرحه في وقت يذعر فيه الناس ويهلع فيه الناس. الآن اطمئن، لا خوف ولا قلق ولا فزع، أنا صاحبك القرآن. الله أكبر، ما أجمله وما أرقه. ثم يقول له أنا الذي أظمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنت اليوم من وراء كل تجارة. أهل الدنيا الآن الذين كانوا يغرقون في أموالهم ويسبحون في تجارتهم في الدنيا وعندهم من الأموال ما لا حصر ولا عد لها، وأنت كنت منشغلا بكتاب الله، الآن لا يرون شيئا، مكاسبهم التي كسبوها في الدنيا ذهبت وراحت وصرفوها، وأنت الآن تلقى كل المكاسب. وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنت اليوم من وراء كل تجارة، غنى ليس بعده غنى، ليس له حد من الأجور ومن الإكرام ومن الحلل ومن التيجان ومن الإنعام ومن الرفعة على رؤوس الخلائق يوم القيامة. أمر عجيب، أمر عجيب. نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب القرآن. قال وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنت اليوم من وراء كل تجارة. ثم يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. الناس ما زالت خائفة وأنت تعطى الملك، الناس ما زالت مرعوبة وأنت تعطى الخلد. قال ثم يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ثم يوضع على رأسه تاج الوقار. الآن الناس حفاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يعني لا تظني أن هذا أمر يهمهم في هذه الساعة. والآن صاحبنا هذا يوضع على رأسه تاج الوقار والناس خائفة مرعوبة، وهو الآن يقول له خذ فيأخذ الملك بيمينه، ثم يقول له خذ فيعطى الخلد بشماله، ثم يضع القرآن على رأسه تاج الوقار. أي إكرام وأي إنعام وأي رفعة وأي شرف وأي عز وأي مكانة. ثم يوضع على رأسه تاج الوقار، ثم لا يكتفى بصاحب القرآن فقط في الإكرام، لأن هناك أعمال في الشريعة يا دكتور هيثم، هناك أعمال من شرفها ومكانتها وجليل أجرها وثوابها لا يسع فضلها صاحبها وفقط، بل يسع فضلها صاحبها ومن حوله. كالجهاد في سبيل الله، لما عظم أجر الجهاد وشرفت مرتبة الجهاد وجل قدره، كان المجاهد مكرما منعما ويشفع في 70 رجلا من أهل بيته، فالفضل والثواب عم حتى أهل بيت هذا المجاهد. كذلك القرآن وهل هناك أشرف وأعز وأكرم من كلام رب العالمين، من كلام العزيز الرحمن جل جلاله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار. قال: ويكسى والداه. الآن التكريم بالغ هذا الرجل إلى والديه. إذن القرآن يبر صاحبه في أمه وأبيه، لا ينفعه هو فقط، لا يهديه ويحميه وينجيه هو فقط، لا، بل يكرم كذلك أباه وأمه. قال رسول الله: ثم يكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. لو جعلنا الدنيا كلها ثمنا لهاتين الحلتين ما نفعتا وما قامتا مقاما لأن تشتري شيئا من هاتين الدنيا كلها، لا لا، لا تقوم لهما الدنيا. في الرواية: لا يقوم لهما أهل الدنيا. الآن الرجل والمرأة متفاجئان، يعني مندهشان، ما الذي فعلاه كان سببا في أن يلبس الآن هاتين الحلتين العظيمتين الكريمتين الشريفتين؟ إيه اللي عملوا؟ فيقولان: يا ربي بما كسين هذا؟ الناس عرايا، الناس خائفون وجلون مذعورون، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، الصغير أصبح شائبا مما يرى من الأهوال، ونحن يؤتى بحلتين فنلبسهما بهذا الشرف وهذه العزة وهذا التكريم، بما كسين هذا؟ فيقول الله عز وجل: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ وارق في درج الجنة وغرفها، اقرأ ورقة في درج الجنة وغرفها، فإن منزلتك عند آخر آيات تقرأها هذا كان أو ترتيلا. ما أجمل هذا الحديث. ولذلك يا دكتور هيثم، ألا يستحق هذا الحديث منا لقاء بودكاست ولا لقاءات ولا كتب ولا مصنفات؟ نحن ده الإنسان والله لو بذل عمره كله في أن ينال شرف هذا الحديث لا لا لا لا لما كفاه عمره في أن يعني ينفقه في نوال هذا الشرف. يعني إزاي؟ كيف الإنسان يسمع هذا الشرف بأذنه في يوم شديد الهول كهذا اليوم، يوم القيامة، ثم لا يسعى عمره كله في أن ينال هذه المرتبة؟ صاحب القرآن، صاحب القرآن، صاحب القرآن هذا له حال، له منظر، له شكل، له هيئة، له سمت، له دل، تعرفه هذا صاحب. ولذلك بعض من تكلم عن هذا الحديث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، قالوا هذا كان منظره في الدنيا، فخرج إلى صاحبه في الآخرة بهذا المنظر. كيف كان منظره؟ كان منظره في الدنيا شاحبا، يعني منكسرا بالقرآن، يصوم النهار فينكسر لأن القرآن جعله يصوم، ويقوم الليل يسهر في دراسة القرآن. وأسهرت ليلك، مش شرط يكون السهر هذا في القيام بس، لا، ممكن السهر في النظر في معاني القرآن، في مذاكرة تفسير القرآن، في النظر إلى مرققات القلب بالقرآن والبكاء مع القرآن، في القيام والتلذذ بقراءة القرآن في جوف الليل، كل هذا محتمل أن يدخل في أسهرت ليلك. فلما كان حال هذا الرجل في الدنيا بهذا الحال، صوام قوام، فيشحب ينكسر، يرى ملامح الخشوع على هيئته، على لسانه، على طريقة نظره، على طريقة مشيته، على إشاراته، على تعبيرات وجهه، على هيئته وسكينته كالرجل الشاحب. فيخرج فيقول له: أما تعرفني؟ فيقول له: ما أعرفك، ما رأه قبل ذلك، كان صاحبه في الدنيا وهو كتاب بين يديه، كلام الله عز وجل ينظر فيه ويبكي معه ويعمل به ويتدبر في معانيه ويستشفي به ويتحاكم إليه ويلازمه بالليل وبالنهار، يرافقه في حله وفي ترحاله، يأخذ المصحف فيضعه في جيبه، إذا وجد وقتا فارغا يخرج المصحف فينظر فيه. وسنأتي إلى صفات هذا الصاحب للقرآن الجميلة الجليلة، لكنه الآن ما كان يراه قبل ذلك. فيقول له: أما تعرفني؟ فيقول: لا، ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن، أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك بالهواجر وأسهرت ليك. ولذلك لما قيل لابن مسعود لما أراد أن يجاهد، قيل له: إنك رجل ضعيف. والصحابة كانوا يضحكون من دقة ساقه رضي الله عنه، فكانوا يقولون له: إنك رجل ضعيف، نخشى إذا حمي الوطيس وجد الجد أن تفر. فقال: أفر؟ بئس صاحب القرآن أنا إذن. أنا أبقى صاحب للقرآن وأفرد، بتقولوا إيه؟ أنا أبقى صاحب للقرآن وأترك نصرة ديني وأترك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنصرف أبدا، بئس صاحب القرآن أنا إذن. ولذلك لما في غزوة حنين لما اشتد الأمر حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفر الناس وتركوه، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، هذا التولي هذا الانصراف والتفرق عن رسول الله كان أمرا صعبا على رسول الله. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وأخذ ينادي فيهم. ثم قال للعباس يا عباس نادي في الناس، وكان العباس جهوري الصوت، كان صوته ضخما رضي الله عنه وأرضاه، فقال له نادي في الناس، فقال بما أنادي يا رسول الله؟ فقال قل يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة، السمرة بيعة الرضوان التي قال الله عز وجل فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. تخيل معها هذا الرضا، هذا حدث من أعظم أحداث الشريعة بيعة رضوان، الآن يساويها رسول الله بسورة البقرة، لأنه لا يمكن لإنسان أن يكون بايع رسول الله تحت الشجرة هذه المباعة العظيمة في خوف وذعر وجل وهلع كانوا فيه الآن. وأصحاب سورة البقرة الذين التزموها وقاموا بها وصاموا من أجلها وعملوا بما فيها وبكوا معها وتحاكموا إليها وأكثروا النظر فيها، مستحيل هذا أن ينصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا يا أصحاب سورة البقرة قال العباس، قال فانعطفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عطفة الإبل على وليداتها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أجمعهم حتى كتب الله عز وجل لهم النصر والظفر بعد ذلك. الآن أنا أريد أن أصل هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرهم بهذه الصحبة أنك صاحب لسورة، صاحب لسورتين، صاحب للقرآن، فكيف تصدر منك يعني أمر مشين أو زلل أو عيب أو خطأ؟ لا، أنت صاحب القرآن. قال بئس صاحب القرآن أنا إذن، بئس صاحب القرآن أنا إذن. فأمر المصاحبة الآن نحتاج أن نتوقف معه طويلا، أن نتوقف معه طويلا، لأن أمر المصاحبة أجوره عظيمة وأمره خطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأحاديث الجميلة في صاحب القرآن، ولعل هذا هو أول من ما هو أول ما ألقى في قلبي شرارة التركيز في صاحب القرآن. وهل أنا صاحب للقرآن؟ هل يقال عني صاحبت القرآن؟ أنا حفظت القرآن، أنا قرأت القرآن، أنا علمت معاني القرآن، لكن هل صاحبته؟ والله معنى خطير دكتور هيثم، لو ظللنا نتكلم عنه يعني الوقت الطويل ما اكتفينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رأيته سبحان الله، وهذا من فائدة الدعوة إلى الله، رأيته ذهبت لزيارة بعض المشايخ، وهذا الشيخ من العلماء الكبار جدا في القرآن، وعنده كتاب، لا يزال هذا الشيخ إلى يومنا هذا يجلس في كتابه يحفظ الصبيان القرآن مع جليل علمه ورفيع مكانته، إلا أنه لا يزال إلى يومنا هذا يجلس في كتابه يحفظ الصبيان القرآن. وإن هذا الشيخ جعل في مؤخرة المسجد جعل يعني يافتة أو لوحة كبيرة جدا مكتوب عليها حديث واحد فقط. ما هو هذا الحديث؟ هو حديث عبد الله بن عمرو في الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء صاحب القرآن يوم القيامة. وكانت دي أول مرة أقرأ هذا الحديث يا دكتور هيثم، والله حديث نسأل الله أن يجعلنا من أهله.
5: اللهم آمين، اللهم آمين.
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله،
5: الله أكبر،
3: يا رب أنا عاوزه شكله حلو. يعني القرآن يعني لا يرضى إلا بأن تكون أجمل الناس وأحسن، الله أكبر. لا يرضى القرآن إلا بأن تكون أجمل الناس وأزين الناس وأحسن الناس. فيأتي صاحب القرآن هذا فيجيء القرآن فيقول القرآن يا ربي حله، خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحل حلة الكرامة، يلبس الآن حلة، مش أي حلة، دي اسمها حلة الكرامة، من الكرامة والتشريف والتعظيم والمهابة والجلال. وده فين؟ ده احنا في أرض المحشر، ده احنا في يوم القيامة. ده الناس الآن يعني في منتهى الخوف وهو مكرم منعم. يكتفي القرآن؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول القرآن يا رب زده.
5: الله أكبر.
3: مش الحلة بس، لا، يقول القرآن يا رب حله، طب بعدها يقول يا رب زده. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيوضع على رأسه تاج الكرامة ثم يقول القرآن يا رب ارض عنه، يا رب اجعلنا من أهله، يا رب اجعلنا من أهله، فيرضى الله عز وجل عنه. فلما يقول القرآن يا رب حله يحل، يا رب زده يزاد، يا رب ارضى عنه يرضى الله عز وجل عنه. أي كرامة، أي فخر، أي شرف، أي مكانة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل. صاحب القرآن مش أي حد، أبدا مش أي حد. احنا عندنا خلط بين الحافظ وبين صاحب القرآن، بين قارئ القرآن وبين صاحب القرآن. مسألة مهمة جدا علينا إن شاء الله سنتعرض لها، لكن نسأل الله أن يجعلنا أصحاب القرآن. يعني أنا مش عاوز أوطل الكلام الحقيقة، لكن أنا عاوز أسمع من حضرتك وتفيدنا وتنفعنا.
5: لا مستمتعين يا سيدنا والله، بس ذكرتنا بقضية الفهم الخاطئ لمعنى الصحبة أو
3: نعم.
5: صاحب القرآن
3: نعم،
5: ودي نقطة مهمة. يعني هل أنا لو حفظت القرآن أكون صاحبا للقرآن، ولا يلزمني حتى أكون صاحبه وأنا أحفظه ولازم أحفظه؟ فدي نقطة أيضا مهمة في فهم الصحبة ومعنى الصحبة أصلا للقرآن.
3: هذا سؤال فعلا خطير.
5: وهل يلزمها ممتاز. الحفظ وغير ذلك ولا لا يكفي؟
3: يعني ممتاز. نعم. والله يا دكتور ربنا يبارك في حضرتك ويرضى عنك. زي ما قلت كده، للأسف في فعلا قصور في فهم صاحب القرآن. الناس لا تفهم صاحب القرآن على حقيقته التي أقرها الشريعة، التي أقرتها الشريعة، التي أقرها الشرع الشريع. الآن صاحب القرآن ده هل هو الحافظ؟ نقول لا قطعا. نقول من صحبة القرآن أن يحفظ الإنسان القرآن. هل صاحب القرآن الذي يقرأ القرآن ختمة بعد ختمة؟ قطعا لا، ولكن هذا من صحبة القرآن. لكن لا ينبغي أن نقصر معنى الصحبة في القراءة الكثيرة أو في حفظ القرآن. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أن فيهم رجل حافظ للقرآن. في لفظ في هذا الحديث جميل يعجبني، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى برجل جمع القرآن. جمع القرآن يعني القرآن في صدره، وربما جمع القرآن دي يعني جمع القرآن بقراءاته بمعانيه، يعني رجل فاهم وعالم في كتاب الله، لا يتكلم، لا تذكر أمامه آيات من كتاب الله إلا وينطلق في الشرح والتفسير والقراءات وبيان الأوجه المفسرين وأصحاب القراءات فيها. يعني إنسان جمع القرآن، جمع القرآن. ثم يقال له فيما قرأت القرآن؟ يقول يا ربي قرأت فيك وأقرأت فيك. فيقول الله عز وجل له كذبت.
5: اللهم سلم يا رب.
3: آمين. تقول الملائكة كذبت، بل قرأت ليقال قارئ. وقد قيل ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. الآن هذا رجل جمع القرآن، ولذلك قال ابن مسعود عليه رضوان الله رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. يا رب سلم وعافي. لماذا؟ لأن القرآن له طريقة خاصة في التعامل، ليس مجرد الحفظ، ليس مجرد القراءة. لذلك ستجد أن كثيرا من الصحابة لم يجمعوا القرآن.
5: نعم صحيح،
3: لم يجمعوا القرآن حفظا، وكانوا أدين الناس بالقرآن، وكانوا أخوف الناس بالقرآن، وكانوا أخشى الناس مع القرآن، وكانوا أبكى الناس في القرآن. وهو ليس مستظهرا لكل القرآن، وربما معه سور، معه 10 أجزاء، معه 20 جزء، معه 30 جزء، وده قليل، لكن معه شيء من القرآن يقوم به أناء الليل وأناء النهار، يقرأه، يكثر القراءة، يدندن فيه، يعمل به، يتحاكم إليه، تذكر أمامه آية يسرع البكاء، يسرع البكاء. ولذلك كان ابن مسعود إذا مر بآية فيها سجود، مر بقول الله عز وجل مرة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فسجد ثم رفع رأسه وقال: هذا السجود فأين البكاء؟ هذا السجود فأين البكاء؟ هم يعلمون أن هذا القرآن من شروط صحبته كما سيأتي أن تبكي معه. كيف تكون صاحبا للقرآن ولا تبكي؟ يعني كيف تكون عيناك جامدتين مع القرآن وتريد أن تكون صاحبا للقرآن؟ هذا لا يكون، هذا لا يكون. لذلك لما كان أبو بكر يقرأ القرآن كانت أم المؤمنين عائشة تقول: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ لم يكد يسمع الناس من كثرة بكائه. ولذلك كان المشركون يحبون أن ينظروا إلى أبي بكر وهو يصلي. ليه؟ هذا حال، هذا كان حاله مع القرآن. كم كان نزل من القرآن؟ كانوا في مكة لم يكتمل القرآن بعد، ورغم ذلك القراءة المترسلة والبكاء الطويل والخشوع مع القرآن وذرف الدموع والخدان المليئين بالبكاء وبالدموع وبخشية الله عز وجل، هذا كان حالهم. ولما دخل عليه وفد مرة وهو خليفة أبو بكر رضي الله عنه، وتأخر عليهم أبو بكر في شيء كان يفعله، فافتتح بعضهم سورة مريم وأخذوا يقرؤونها، فلما قرأوا اخضلت لحاهم من كثرة البكاء، ثم أخذوا يبكون ويبكون حتى ابتل الثرى من تحت أقدامهم. فخرج عليهم أبو بكر وهم في تلك الحالة يقرؤون القرآن ويكثرون البكاء، يقرؤون القرآن ويكثرون البكاء. فقال أبو بكر بعدما بكى، نظر إليهم وبكى وقال: هكذا كنا. ثم قست القلوب. هكذا كنا ثم قست القلوب. هذا أبو بكر الذي يقول ذلك. فهذه صحبة دكتور هيثم، هم كانوا أصحابا للقرآن بحق. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: يا أصحاب سورة البقرة، خلاص فاؤوا، لا فعش، أنا الآن صاحب للقرآن. ولذلك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله يا رسول الله ما منعني أن آخذ سورة البقرة إلا أني خشيت أن ألا أقوم بها، أنا خايف أحفظها وبعدين أنام ولا راجل شغال طول الليل طول النهار فيأتي الليل متعب فينام. فقال: خشهم يعلمون أن لهذا حق، وأن هذا القرآن إذا حفظ فله تبعات، وإذا صحب فله تبعات، ولن تنال مرتبة صحبة القرآن بحق حتى تبذل، حتى تدفع. أضمأتك بالهواجر وأسرت لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بسورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن الصحبة ليست مجرد قيام الليل، حتى وإن غلبت على هذا الأمر وإن لم تستطع أن تفعله مغالبة تعبا إرهاقا لا تستطيع لشيء تفعله بالنهار، لكن خذ سورة البقرة لأن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. الآن نحن نريد أن نصاحب القرآن بحق. ليس كل حافظ للقرآن صاحبا للقرآن، وليس كل قارئ للقرآن صاحبا للقرآن، وليس كل ناظر في صفحات القرآن قارئ للقرآن، وليس كل عالم بمعاني القرآن صاحبا للقرآن، وليس كل جامع لقراءات القرآن صاحبا للقرآن. لا، نريد أن نصحح هذه المفاهيم. صاحب القرآن يفعل هذه الأمور لكن له حال آخر. قال ابن مسعود: ينبغي لصاحب القرآن، كما روى ذلك الأجري في أخلاق حملة القرآن وغيره وغيره، قال: ينبغي لصاحب القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس لاهون، وبإخباته إذا الناس غافلون، وبنهاره إذا الناس مفطرون. صاحب القرآن هذا له حال، الناس يخوضون لكن هو ساكت، القرآن رباه، أدبه، شكله، علمه. الناس عمالين يخوضوا في الترندات والمشاكل والأمور اللي بتحصل كل يوم وليلة وهو منشغل عنهم بالقرآن. الناس غافلون، يغتابون وينمون ويقعون في الذنوب هو مخبت خاشع. الناس نائمون وهو قائم بالقرآن يقرأ كلام الله عز وجل. وربما يحدث هذا، ربما تحدث صحبة القرآن بسور متعددة لا يكون معه القرآن كله، كما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نزل من القرآن إلا شيء يسير جدا، الإقرأ سورة العلق وسورة المزمل، ونزل في سورة المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. هذه جعلتهم أصحاب القرآن بحق. طول الليل يا دكتور هيثم لم يكن نزل القرآن إلا سورتان أو ثلاثة، معهم المدثر والمزمل والعلق، أو القيام والمزمل والعلق على خلاف. طيب وبعدها يقوم الليل كله بثلاث سور، ثلاث سور لو إحنا قرأناها لا تأخذ معنا إلا ربع ساعة أظن، وإن زاد تزيد شيئا قليلا. الآن يطالب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقوم الليل كله بهاتين السورتين أو بثلاث سور. مسألة في يعني تجعلنا ننتبه إلى أن صحبة القرآن أمر خطير، وأن مفهوم الصحبة ينبغي أن ينضبط. يعني إيه الصاحب يا دكتور هيثم في اللغة؟ يعني إيه الصاحب؟ صاحب ده الملازم المرافق، الصاحب الذي بينه وبين صاحبه محبة، حب متبادل. هو ممكن يبقى اثنين أصحاب وهما بيحبوش بعض؟
5: ينفعش،
3: مستحيل. الصاحب الذي بينه وبين صاحبه منه
5: الله أكبر
3: امتنان، يجد ان هو صاحبه ده له جميل عليه فيلتصق به اكتر. الصاحب الذي بينه وبين صاحبه هموم مشتركة، فيجد همه في هذا، فيجد سلواه وأنسه وطيب نفسه وطمئنانه وسكينته، همومه مشتركة. هذا الصاحب. الصاحب الذي بينه وبين صاحبه مواقف تبادلة، هذا يذكر في يوم كذا فعل معي كذا، في يوم كذا جئت له ففعلت معه كذا. الصاحب يعرف عن صاحبه تفاصيله، لا يعقل بأن يكون صاحب لا يعرف عن صاحبه مثلا أين يسكن، مستحيل. لا يعرف عن صاحبه كم عدد أولاده، مستحيل. لا يعرف عن صاحبه تفاصيل حياته، مستحيل، أو أكثر تفاصيل حياته، مستحيل. فالصاحب بينه وبين صاحبه هذه المشاعر، هذه الهموم، هذا الحب، هذه المرافقة والملازمة. هل يكون صاحبين وهو لا يراه إلا في السنة مرة؟ كما نفعل نحن مع القرآن، كما نفعل نحن مع القرآن، مستحيل. هل يعقل أن يكون صاحبين وهو يلتقي به كل يومين أو ثلاثة خمس دقائق ثم ينصرف؟ مستحيل. ولذلك لما كانت الزوجة ملازمة لزوجها، ينامان سويا، يترافقان في الحل والترحال، في الصباح والمساء، بينهما مواقف، بينهما مودة، بينهما رحمة، بينهما حب، بينهما سكينة، بينهما هموم مشتركة، بينهما مواقف متبادلة، سماها الله عز وجل وصاحبته. الآن هي صاحبته، نعم، لأن بينهما كل هذه الأمور. لكن لما ينصرفان، لما يتفارقان، لما يتباعدان، لا تكون صاحبته. فالآن نريد أن نفهم معنى الصاحب. لذلك بما عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر، قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي فإنه واساني حين أذاني الناس، وصاحبني حين تركني الناس، ودفع إلي بماله. أن أبو بكر كان مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، كان مفديا له بنفسه وماله، كان يشاركه همه، كان من أعظم الناس له حبا. ولذلك شرفه الله عز وجل بأن قال له: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه، الآن أبو بكر صاحبه بالفعل. ليه؟ كان ما كان من أبي بكر، فكان نعم الصاحب، وكان نعم الرفيق، وكان نعم الملازم، وكان نعم مشارك الهموم، والمحب المذعن الخاضع لحبيبه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا صحبة القرآن. يعني ما أجمل الحديث عن صحبة القرآن. نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب القرآن. آمين.
5: سيدنا سؤال مشوق، وصراحة
4: سؤال مهم، ماذا لو صاحبك القرآن؟
3: الله أكبر. والحقيقة دكتور هيثم، القرآن أعظم صاحب، وليس هناك في الدنيا أعظم صاحب من القرآن، ولا أشرف صحبة من صحبة القرآن. وإذا كان القرآن لما صاحبه الصحابة فعل فيهم ما فعل مما رأيت الآن من نصرة دين الله عز وجل، والانكباب على العبادات وعلى الطاعات، على قيام الليل وعلى صيام النهار، كانوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل. يا سيد الرسل طب نفسا بطائفة باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا، قادوا السفينة فما ضلوا ولا وقفوا، وكيف لا وقد اتخذوك ربانا، أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم ونحن نزعم نصر الدين مجانا، أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا. فالصحابة صنعهم القرآن وصاحبهم القرآن، فكانوا مثل ما رأينا ومثل ما سمعنا. فهناك عشرة أمور يا دكتور هيثم لا تتخلف عن إنسان صاحب القرآن أبدا في أن ينالها من القرآن، أن ينالها من صحبة القرآن. عشرة أمور: إذا استقرأت كلام القرآن عن نفسه، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن، وفعل القرآن في الصحابة، وجدت هذه الأمور لا تتخلف عن واحد منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها كلها صلى الله عليه وسلم. فنقول أنا جمعتها من استقرائي لهذه النصوص. نقول القرآن، ماذا لو صاحبت القرآن؟ ما هذه صفات، ما صفات هذا الصاحب، هذا الصاحب العظيم الجليل؟ فنقول القرآن صاحب يهديك، صاحب يحميك، صاحب يشفيك، صاحب يسليك، صاحب يعليك، صاحب يربيك، صاحب ينجيك، صاحب يغنيك، صاحب لا يخليك، صاحب يبرك في أمك وأبيك.
4: الله أكبر.
3: هذه عشرة أمور لا تتخلف عن إنسان صاحب القرآن أبدا. أولا، القرآن صاحب يهديك، فلا هداية إلا بالقرآن. من أراد أن يهدى فلن يستطيع أن يهدى إلا بالقرآن. قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يهدي في أول الآية ويهدي في آخر الآية. وقال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فلا هداية إلا بالقرآن. فالإنسان إذا كان عاصيا، إذا كان يزل ويقع في الذنوب والمعاصي ولا يستطيع أن يفارق معصية معينة، عليه بالقرآن، يلزم القرآن، يصاحب القرآن، القرآن يهدي. طيب، إذا كان الإنسان قد هداه الله لكنه يخاف على نفسه الفتن، لكنه يخاف على نفسه الأهواء والشبهات يا دكتور هيثم والشهوات المحرمة، ماذا يفعل؟ تأتي النقطة الثانية: القرآن يحميك. فالقرآن يهدي ثم يحمي من الزيغ، من الضلال، من الفتن، من الأهواء، من الشبهات، من الشهوات المحرمة. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك. القرآن مثبت لقول النبي، لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن مثبت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، عاصم له من الزيغ ومن الضلال. لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره من حديث علي بن أبي طالب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. فقال علي: وما المخرج يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. احنا لسه بنتكلم الهداية، القرآن يهدي، وليس ثمة هاد أعظم من القرآن وأجل من القرآن. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، لا تلتبس به الألسنة، ولا تزيغ به الأهواء، ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، لا يخلق على كثرة الرد. كلما قرأته ازددت هداية، كلما قرأته وجدت معاني جديدة، لا يخلق على كثرة الرد. كتاب لا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إن

سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. شوف الكلام العظيم عن كتاب الله عز وجل، وأي كلام يقال في كتاب رب العالمين، في كلام خالقنا وسيدنا ومولانا جل جلاله، كلام الله سبحانه وتعالى. فالقرآن يهديك، القرآن يحميك، القرآن يشفيك، القرآن يشفيك. تخيل أن لك صاحبا إذا وقعت في بلية، في اكتئاب، في مرض، في مسك وجع، داء ألم بك، إذا لجأت إليه زال هذا الوجع وزال هذا الألم. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هذا القرآن لما قرأه سيدنا أبو سعيد الخدري على الرجل سيد الحي لما كان لديغا لدغته حية، قرأ عليه سورة الفاتحة، قال فقام ينشط، فقام وكأنه لم يكن به شيء، كأنما نشط من عقال، كأنه ولا لدغته حية ولا مسه شيء، بسورة الفاتحة فقط. كيف ونحن بين أيدينا كلام الله عز وجل، كتاب الله عز وجل كاملا بين أيدينا، ولا نقرأ منه شيئا على أوجاعنا؟ أي هجر هذا؟ أي انصراف عن كتاب الله عز وجل هذا؟ وقد علمت أن الآية تشفي. مين فينا يا دكتور هيثم أول ما مسه مرض أو داء لجأ إلى القرآن، فوضع يده على موضع الألم وقرأ قرآنا، قرأ سورة الفاتحة، قرأ آيات الشفاء، قرأ الرقية من القرآن وكررها وأعادها. أليس القرآن شفاء؟ ألا نصدق كلام الله؟ ألا نوقن في موعود الله بأن هذا شفاء للقلوب وللأبدان، وأن الصحابة كانوا يستشفون أول ما يستشفون بالقرآن؟ ليه؟ لأنه صاحبي. وهذه الصحبة، هنا تتبين الصحبة، هنا تظهر الصحبة. أول ما ابني يمس ألم، أو بنتي، أو حد من أقاربي، حد من أعرف، حد من إخواني في الدنيا مسه ألم، ألجأ إلى القرآن وأرقيه وأقرأ عليه آيات الرحمن سبحانه بحمده. هكذا تكون الصحبة. وقد علمت أن القرآن يشفي، فلما أعلم أن القرآن يشفي كيف أهرع إلى غيره؟ أولا على الأقل إذا أخذت بأسباب الدنيا، على الأقل أخذ بأعظم سبب وأجل سبب في الشفاء وهو القرآن. والله ربما يشفي القرآن أصعب الأمراض وأعظمها من غير طبيب، لأن الله عز وجل هو الشافي، وهذا كلامه المبارك. والله أخبرنا أن القرآن يشفي. خلاص يبقى انتهينا، خلاص هذا أمر مقضي محتوم، أن هذه الآيات تشفي أعظم الأمراض وأصعبها، لا سيما أمراض الصدور وأمراض القلوب، الحقد والحسد والضغينة والغل والبغضاء والرياء والعجب والكبر والغرور والسمعة، وهذه الأمور التي تملأ القلوب، وكذلك أمراض الأبدان، ما حلها وما شفاؤها؟ هذا القرآن. فالقرآن يشفيك، القرآن سبب عظيم جدا من أسباب الشفاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين كل ليلة من الجان ومن عين الإنسان، فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ترك كل ما كان يعوذهما به وعوذهما بهاتين السورتين فقط. وكان كثيرا ما يقرأ هاتين السورتين عليهما على الحسن والحسين. من منا يفعل ذلك مع أولاده؟ من منا يفعل ذلك مع أحبابه، مع نفسه؟ يقرأ على نفسه آيات الشفاء وآيات الحفظ والوقاية والدفع والرقية من القرآن، مهم، بهذا تكون صحبة القرآن. فنقول القرآن يهديك، القرآن يحميك، القرآن يشفيك، القرآن يسليك سلوى هذا الأنس والاطمئنان والسكينة في المحن والبلايا والمصائب والكدر. تجد القرآن يفتح لك ذراعه، يحتضنك ويحتويك ويخفف عنك ويهون عليك مصابك. فتجد الله عز وجل يقول: ولنبلونكم شيء من الخوف

الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لما قيل ذلك لامرأة أعرابية قيل لها ما شأنك؟ قالت مات ولد لي. فقيل لها فأبشري فإن الله عز وجل يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقالت آلله هذا كلام الله؟ قالوا نعم هذا كلام الله. فولت المرأة وهي تقول إنا لله وإنا إليه راجعون هنيئا لنا بكتاب ربنا. هذا إيمان إيمان حق بسلوى القرآن بأنس القرآن بطمأنة القرآن للقلوب. ما من إنسان عنده مصيبة أو هم أو فجيعة أو بلية من البلايا أيا كانت ولجأ إلى القرآن إلا رده القرآن آمنا، إلا رده القرآن مطمئنا، إلا رده القرآن مستبشرا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر وأجله وأرفع الذكر وأعلاه هو كتاب ربي جل جلاله سبحانه بحمده. فالقرآن يسليك سلوى، تجد فيه سلواك، تجد فيه راحتك، تجد فيه أنسك وسكينتك ومساكين هؤلاء الذين لم يجعلوا أنسهم بالقرآن. والأنس كل الأنس في القرآن، والأنس كل الأنس في القرآن. مساكين هؤلاء الذين إذا نزلت عليهم مصيبة أو فجعتهم بلية لجأوا إلى غير القرآن فأصيبوا بالاكتئاب وبالأمراض التي ملأت هذا العصر، يأخذ ينهش الاكتئاب في لحمه ودمه. والذين يعيشون مع القرآن وينهلون من رافد القرآن الصافي ومن نبع القرآن المعين لا يدخلون أبدا في اليأس ولا الإحباط ولا القلق ولا الخوف ولا الاكتئاب ولا الذعر ولا هذه الأمور، لأنهم ينهلون اطمئنانهم من القرآن. فالقرآن سلوى، القرآن اطمئنان، القرآن راحة، القرآن هدى، القرآن شفاء لما في الصدور. فالقرآن يهديك، القرآن يحميك، القرآن يشفيك، القرآن يسليك، القرآن يربيك، القرآن يربيك، القرآن يصنع عقليتك، القرآن يشكل فهمك، القرآن يصبغ عليك هويته، تكون شكلك بعد ذلك صاحب قرآن، كلامك كلام صاحب قرآن، تفكيرك تفكير صاحب قرآن، قراراتك قرارات صاحب قرآن. هذا من تربية القرآن للإنسان. لما يعني يمسه شيء في ثباته على دين الله يقرأ قصة يوسف وكيف ثبت أمام الفتن والشهوات، يمتلئ صدره غيظا وحنقا حينما يقرأ قصص المنافقين في سورة التوبة، يمتلئ صدره إيمانا بالله عز وجل حين يقرأ قصة السحرة مع فرعون، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. انظر كيف يربي القرآن هذا الإنسان على الثقة في الله. فإذا خاف عدوا، إذا خاف على دين الله عز وجل من الكفرة والمنافقين، يقرأ قول موسى كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه معية الله عز وجل وتربية القرآن للمؤمنين. قال الله عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق، يعني في هذه السور الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فإذا قرأ الإنسان هذه القصص يخرج منها بحال مختلف، بقلب آخر، بخلق آخر، بفهم آخر، بقرارات أخرى، يصبر مع أيوب، يسبح مع داود، يثبت مع يوسف، يقوى بدينه مع موسى، يتعلم كيف يكون الدين كله من محمد صلى الله عليه وسلم، يتربى ويتعلم ويتشكل بالقرآن، يكون القرآن صانعه، يكون القرآن مربيه كيف

0: كتاب أقواما ويضع به آخرين. ولما لقي نافع بن عبد الحارث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان نافع هو العامل على مكة، فقال له عمر: من استخلفت على مكة؟ فقال: استخلفت عليهم ابن أبزة. فقال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولا من موالينا. قال: استخلفت عليهم مولا؟ مكة، وما مكة حمية العرب وغيرة العرب ونخوة العرب، ولا يأنفون جدا، يستنكفون جدا من أن يرفعوا عليهم مولا. قال: مولا مولانا. قال: استخلفت عليهم مولا؟ مولا استخلفت عليهم مولا؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كم من إنسان لم يكن له قيمة، لم يكن له وزن، فلما صاحب القرآن ولازم القرآن ورافق القرآن وعمل بما في القرآن واختلط دمه ولحمه بالقرآن، رفعه القرآن وأعزه القرآن وجعله القرآن ذا وجاهة وذا قيمة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا قول أمير المؤمنين رواية عن رسول الله: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام، وفي الآخرة قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل. الارتقاء، العلو، الارتفاع، المنزلة العالية التي لا تدانيها منزلة. لمن هذه المنزلة؟ لصاحب القرآن. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل. وفي حديثنا الذي بدأنا به دكتور هيثم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويلبس الحلة ويلبس التاج ويلبس والداه الحلتين، قال: ثم يقال له: اقرأ وارق في درج الجنة وغرفها، فإن منزلتك عند آخر آيات تقرأها هذا كان أو ترتيلا، هذا كان أو ترتيلا. هذه مسألة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب القرآن.
1: اللهم آمين.
0: نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب القرآن. فالقرآن يهديك، القرآن يحميك، هذا صاحب يشفيك، صاحب يسليك، صاحب يربيك، صاحب يعليك، صاحب ينجيك. فالنجاة من أهوال القيامة تكون بالقرآن، والنجاة من كربات القبر تكون بالقرآن، والنجاة في الدنيا من الأهوال والفتن تكون بالقرآن. في القبر كيف هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال الملكين للرجل في القبر، قال: ثم يأتيه رجلان أسودان أزرقان فيقعدانه، ثم يقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ثم يقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ومن نبيك؟ فيقول: نبي محمد عليه الصلاة والسلام. فيقولان له: وما علمك؟ كيف تعلمت هذه الأمور؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينجو في القبر بقراءته بإيمان وتصديق وإذعان لكتاب الله عز وجل. ثم بعد أن يخرج، بعد أن يخرج من القبر، كيف ينجو الناس في هلع وفي خوف وفي ذعر؟ يلقاه القرآن أول ما يخرج، أول ما يخرج من القبر يلقاه القرآن مستبشرا فرحا، يقول له: أما تعرفني؟ يقول له: لا أعرفك. يقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنت اليوم من وراء كل تجارة. ثم يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والده حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: يا ربي بما كسينا هذا؟ فيقول: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ وارتقي في درج الجنة وغرفها، فإن منزلتك عند آخر آيات تقرأها هذا كان أو ترتيلا. ثم يدخل في أرض المحشر، فيجد الشمس تقترب من رؤوس العباد قد رميل، والناس غارقون في عرقهم، فمنهم من عرقه واصل إلى كعبيه، ومنهم من عرقه واصل إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، نسأل الله السلامة والعافية. فبينما هو في هذا الموقف الصعب والمشهد المهيب، يأتي القرآن فيظله من فوق رأسه ويمنعه من هذه الحرارة، ويكون هو الواقي له من أهوال يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ

0: القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. غمامة تأتي تظل أصحاب سورة البقرة وآل عمران. هذا أمر، أما يعني يكفي هذه المزية وهذا الفوز العظيم يوم القيامة والنجاة من هذه الأهوال في أن يسعى الإنسان عمره في أن يحفظ البقرة وآل عمران ويرددهما ويكررهما ويعيدهما ويقوم الليل بهما ويقرأ النهار بهما ويكثر تسميعهما يصاحبهما بكل أنواع المصاحبة؟ ليه؟ لأنهما نجاته يوم القيامة. وهذه فيه إشارة ودلالة لشيء هام يا دكتور هيثم، أن القرآن ربما يصاحب كما قلنا، يصاحب كله، هناك أناس أصحاب القرآن، صاحب القرآن، وفي ناس أصحاب سور، صاحب البقرة وآل عمران. في كما قال احنا قلنا في هذه النقطة، القرآن صاحب ينجيك. ينجيه ازاي؟ ممكن سورة تأتي تنجيه من عذاب القبر، تنتشله من عذاب القبر، تنتشله من عذاب النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة في القرآن 30 آية، إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر الله له. تأتي تشفع لصاحبها حتى يغفر الله عز وجل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وهي تبارك الذي بيده الملك، ألا وهي تبارك الذي بيده الملك. في إنسان صاحب سورة الملك فقط فنجى من عذاب الله يوم القيامة، فنجى من عذاب كيف 30 آية؟ فكيف الناس معرضة عن مصاحبة القرآن حتى سورة؟ الرجل الذي صاحب سورة الإخلاص يا دكتور هيثم، سورة الإخلاص فقط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي دفعك على أن تقرأها في كل ركعة؟ قال: يا رسول الله، إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله أحبك بحبك إياها. نال حب الله بصحبته لسورة من القرآن، فكيف نحن معرض؟ وسورة إيه؟ سورة الإخلاص. هل صاحبنا سورة الإخلاص؟ هل أحببنا سورة من القرآن واختلطت بلحمنا ودمنا وأكثرنا قراءتها وقمنا الليل بها ودندنا بها في النهار وبكينا معها وذرفنا الدموع في معانيها ومن أجلها فصرنا أصحابا لها؟ هل نحن بهذه الأحوال؟ هل حققنا هذه المراتب الإيمانية العالية؟ فلماذا نحن نعرض عن هذه الأمور اليسيرة؟ سورة الإخلاص كم مرة نرددها في صلواتنا، كم مرة نرددها في حياتنا، حفظناها من إمتى؟ من سنين طويلة، من عشرات السنين، لكن هل صاحبناها؟ هل صاحبنا سورة الملك؟ هل صاحبنا البقرة وآل عمران؟ هل صاحبنا يوسف؟ هل صاحبنا الأنبياء؟ هل صاحبنا الحج؟ هل صاحبنا غافر؟ هل صاحبنا الشورى؟ هل صاحبنا الفتح؟ هل صاحبنا الأعراف؟ هل صاحبنا أي سورة؟ حتى ندخل من بعد سورة إلى سورة إلى سورة إلى سورة ونصاحب القرآن كله، ويقال فينا: اقرأ وارتقي ورتل يوم القيامة، ويقول لنا القرآن: وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنت اليوم من وراء كل تجارة، ونعطى الملك بأيماننا والخلد بشمائلنا. هل نحن هؤلاء الناس؟ نسأل الله أن يرزقنا حسن صحبة القرآن.
1: اللهم آمين يا رب.
0: فالقرآن يهديك، القرآن يحميك، القرآن يشفيك، القرآن يسليك، القرآن يعليك، القرآن يربيك، القرآن ينجيك، القرآن يغنيك. تجد يوم القيامة الأجور ليس لها حد ولا منتهى. إذا أنا صاحب هذه الأجور، نعم، لأنك كنت ملازما للقرآن. من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يغدو كل يوم إلى بطحان فيرجع بناقتين كوماوين؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. فقال: أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأعدادهن خير له من أعدادهن من الإبل. لا تحدثني عن الأموال، لا تحدثني عن الثروات، لا تحدثني عن الأرباح، لا تحدثني عن المكاسب. فصاحب الربح الحقيقي وصاحب المكسب الحقيقي وصاحب الثروة الحقيقية هو صاحب القرآن يوم القيامة. سيلقى ثروته، سيلقى ربحه العظيم الذي ما كان يتخيله. وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنت اليوم من وراء كل تجارة. لا تنظر إليهم، هم مساكين، ماذا حققوا؟ مليارات، ملايين، بلايين، يعني أرقام لا لم يكونوا يستطيعون عدها في الدنيا. أنت الآن أجورك لا تستطيع عدها. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه التجارة الحقيقية. لا تحدثني بقى عن تجاراتك وعن أرباحك وعن ثرواتك، هذه التجارة الحقيقية التي إن لم تتاجر فيها فأنت مغبون خسران، وإن ربحت الدنيا كلها وإن حزت الدنيا بحذافيرها لن تفلح ولن تغنى يوم القيامة إلا بالقرآن. فالقرآن يغنيه، القرآن يغنيه، وفي الدنيا يجعله غني القلب، يجعله مستغنيا عن الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فيها معنيان: التغني الذي هو الصوت الجميل في القرآن، والتغني الاستغناء بالقرآن، ألا يكون يريد شيئا من الدنيا سوى القرآن، سوى أن يخلو بكتاب الله عز وجل فيلتمس حلاوته ويلتمس بركته كما كان يفعل الصالحون. فالقرآن ينجيك والقرآن يغنيك. الثالثة: القرآن لا يخليك. لا تظن أن هذه المعاني، هذه الجوائز التي ينالها صاحب القرآن تكون في وقت دون وقت، أو في دار دون دار، أو في مكان دون مكان، أو في الدنيا والآخرة لا، أو في الآخرة والدنيا لا، أو في القبر، في كل موطن وكل حين. لا يخليك، لا يتركك. في الدنيا هو معك، ينجيك ويعصمك ويهديك ويصليك ويشفيك ويحميك. وفي القبر يثبتك ويفتح عليك أبواب الجنة ويملأه لك سرورا وحبورا ونورا ويجعله روضة من رياض الجنة. وفي الآخرة يستقبلك، هو المستقبل لك حينما تخرج من القبر، فيأخذك ويمر بك. الأول يكسوك تاج الوقار والحلة ويقول لله عز وجل: يا رب حله، يا رب زده، يا رب ارض عنه. ويأخذ صاحبه فيظلله ويعني يعصمه من أهوال يوم القيامة، ثم لا يكتفى بذلك، يرقيه ويرفعه في درجات الجنة حتى يصل إلى أعلى درجات الجنة. ما الذي يفعل في ذلك؟ هو القرآن. من الدنيا، من الغناء الذي كان يجده في قلبه، والسلوى والحماية والشفاء والهداية والعصمة والتربية وكل هذه المعاني. فإذا مات دخل قبره، جعل القرآن قبره روضة من رياض الجنة. فإذا من شق عنه قبره وخرج إلى يوم القيامة استقبله القرآن، فأمنه وهدأه وألبسه حلة الكرامة وتاج الكرامة، ووالداه يلبسان حلتين لا تقوم لهما الدنيا. ثم يأتي فيظلله من أهوال يوم القيامة، ثم يشرفه ويشفع له، يقول: يا رب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: يا ربي، أسهرته بالليل ومنعته النوم فشفعني فيه. فيشفع فيه، يشفع لصاحبه، ويجادل الله عز وجل، يحاجان عن صاحبهما. خالي يعني يقول: يا رب، هذا مسك، هذا عبد فقير ضعيف، أدخله الجنة، يا رب ارضى عنه، يا رب حله، يا رب. ما الذي يفعل ذلك؟ القرآن. ماذا يفعل من لم يكن في جوفه قرآن؟ وماذا يفعل من لم يكن في صدره قرآن؟ وماذا يفعل من كان بعيدا عن القرآن ومعرضا عن صحبة القرآن ولم يكن يدري معنى صحبة القرآن؟ ما أعظم غبنه وما أشد خسارته والله. إذا كان الناس يراه من على جواره على يمينه وساره يظللون وينعمون ويكرمون ويلبسون تاج الكرامة وحلة الوقار وهذه الأمور العظيمة، ويرقون في درجات الجنة، ويحاج القرآن لصاحب القرآن عنه، يقول: يا رب هذا كذا، يا رب ارض عنه، يا رب كذا، يا رب. فماذا يفعل من لم يكن معه القرآن؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يعصمنا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نسأل الله أن يلزمنا صحبة القرآن، نسأل الله أن يلزمنا صحبة القرآن. فالقرآن لا يخليه، في كل وقت وكل حين، يأخذه من يده في الدنيا يفيض عليه من المكارم والإنعام والمعاني العالية في التدين وفي التعلق بالله، وفي القبر ما سمعت، وفي يوم القيامة ما سمعت، حتى لا يتركه حتى يدخله جنة الرحمن، يطمئن عليه وهو في الجنة. يعني تخيل يستقبله من قبره حين ينشق عنه قبره في أول الأمر، فيأخذه ولا يزال معه حتى يدخل به الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب القرآن، يظله ويكرمه وينعمه، ويجادل الله عز وجل فيه، يحاجان عن صاحبهما، ويعني يعصمه من أهوال يوم القيامة، حتى لا يتركه حتى يضعه في الجنة. هذا صاحب القرآن لا يضيع أبدا. والعاشرة بعد أن قلنا القرآن، وأنا أكررها حتى أحفظها الناس ويعلم الناس عظم هذه الصحبة وكرامتها وشرفها، قال قلنا القرآن يهديك، القرآن يحميك، القرآن يشفيك، القرآن يسليك، القرآن يعليك، القرآن يربيك، القرآن يغنيك، القرآن ينجيك، القرآن لا يخليك، القرآن يبرك في أمك وأبيك. ولذلك قال العلماء من البر أن يحفظ الإنسان القرآن. ليه؟ لأنه يلبس والديه يوم القيامة حلتين بالدنيا وما فيها، لا تقوم لهما الدنيا. ولذلك يقول الشاطبي عليه رحمة الله: فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. فإذا كان الوالدان، يقول الشاطبي، إذا كان الوالدان يلبسان حلتين بالدنيا وما فيها، لا مش بالدنيا، ده الدنيا لا تأتي أمامهما شيئا، فما ظنك بإكرام هذا الولد؟ إذا كان الأبوان يلبسان حلتين بهذه الصورة، فما ظنك بالولد؟ ماذا تكون حلته؟ وكيف يكون شكله؟ وكيف يكون إكرامه؟ وكيف يكون رفعته على الناس يوم القيامة؟ هذا كله بالقرآن. والله يا دكتور هيثم، والله نحن لم ندرك قيمة هذا القرآن بعد، نحن لم ندرك عظمة هذا القرآن بعد، نحن لم نبذل لأننا لشرف صحبة هذا القرآن بعد. نسأل الله أن يرزقنا صحبة القرآن، أن يجعلنا من عباده الصالحين يا رب. آمين.
1: والله أمتعتنا سيدنا، والله جزاك الله عنا خيرا،
0: وجزاكم يا حبيبي.
1: لكن سؤالي: كيف تكون مصاحبة القرآن؟ أركان صحبة القرآن، كيف أصل لهذه المرتبة؟
0: هو لا يظن ظان أننا بهذا الكلام نعقد الأمر أبدا، بالعكس، الأمر يأتي بالروية والهدوء شيئا فشيئا حتى يكون الإنسان صاحبا للقرآن كله. لكن زي كما قلنا، ولو كنت صاحبا لسورة، ولو كنت صاحبا لسورة قصيرة من قصار السور، شوف الإخلاص كم مرة نقرأ، لكنها لصاحبها، لكن هذا أحبها، لكنها اختلطت بلحمه ودمه. فنقول أول شيء في صحبة القرآن القراءة،
1: نقرأ القرآن،
0: وهذه أركان صحبة القرآن. كيف نصاحب القرآن؟ أول شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فمعنى ذلك أن من الصحبة القراءة، بل هي أول الصحبة ومن أعظمها الذي يقرأ. وأريد أن أقول لك هذا، والركن الثاني والثالث والرابع من أعظم ما يمكن أن يحقق الإنسان به صحبة القرآن الذي ستأتي معنا الآن، القراءة. وهذه القراءة تكون بصفة معينة. الركن الأول القراءة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الأمر الثاني بعد القراءة أن تكون هذه القراءة بتدبر، لا تكون هذه القراءة هذا. قال ابن مسعود: لا تهذوه هذا الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، رديء التمر، أنت مش عاوز تخلص وخلص، لا، بل قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب.
1: الله أكبر.
0: حركوا به القلوب، لابد أن يكون التعامل مع هذا القرآن بالقلب، لا بالعينين، لا بالشفتين، لا باللسان، لا بالأذن، يكون المقصد الأعظم هو القلب. فإذا مس الإنسان بكلام ربه عز وجل قلبه فقد فلح، فقد نجح، فقد فاز. ولذلك يقول ابن عباس: ليس القرآن ما قرئ فعدت الآيات وانتهي من قراءته، ولكن ما قرئ فوقع في القلب فرسخ فيه ونفع. هو ده القرآن النافع، هو ده القراءة الحقيقية لكلام الله عز وجل، مش مجرد قراءة صفحات. كما قال ابن مسعود: لا يكن هم أحدكم آخر السورة، مش أنا هخلص إمتى الجزء، ولا خلص إمتى السورة، ولا خلص إمتى الورد أو الحزب، لا، ولكن حركوا بالقرآن قلوبكم، قفوا عند عجائبه، قفوا عند أمره ونهيه، قفوا عند حلاله وحرامه. كما كان يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن أحدكم لا يقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا يعلم حلاله ولا حرامه ولا ما ينبغي أن يتوقف عنده فيه، وإني أدركت أقواما كان همهم من قراءة القرآن معرفة حلاله وحرامه والوقوف عند عجائبه وتحريك القلوب به. هذا ما ينبغي أن نفعله عند قراءة القرآن. قراءة القرآن، تدبر القرآن، أن تعلم من كل آية ماذا تريد منك، وهل أنا طبقتها، هل أنا من أهلها، هل حركت قلبي بها، هل وقفت معها، هل ركزت فيها بروية وتعقل، حتى لا ييأسك، حتى لا ييأسك الشيطان ويقطع عليك قراءتك بتكلفك المبالغ فيه. تقف عند كل آية وربما تظل ربع ساعة ولا تلت ساعة وحتى تيأس من نفسك أنك لن تنهي القراءة. لا، هذا يحتاج إلى دقيقة، إلى بعض دقيقة تقرأ الآية تركز فيها، ماذا تريد مني هذه الآية. ثم الأمر الثالث وهو خطير جدا، بعد أن تقرأ وتتدبر تبكي مع القرآن، وهذه من شروط الصحبة. وليست ثمة صحبة للقرآن من غير بكاء.
1: الله أكبر.
0: وهذا أمر عظيم يا دكتور هيثم، من لم يبكي مع القرآن فليس صاحبا له بعد. من لم تذرف عيناه الدمع عند قراءة القرآن أو عند سماع القرآن فليس صاحبا للقرآن بعد. وبهذا وصف الله عز وجل الصالحين في كتابه عند قراءة القرآن أو عند سماع القرآن: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذا كان أهل الكتاب الذين كانوا كفرة، كانوا كفرة، لما سمعوا آيات الله عز وجل فاضت أعينهم من الدم، وحكى الله عز وجل ذلك في آيات هي أرق ما تكون. قال الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لنؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هذا الأدعية العظيمة دي، والإخبات العظيم ده، والخشوع الرهيب، هذا كيف نشأ؟ بسماعهم لآيات الله عز وجل. ذرفوا الدموع، بكت عيونهم، فبدأوا يخبتون ويتضرعون إلى الله عز وجل ويقولون: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع الله على هذه الكلمة، الله على هذه اللفظة، ونطمع. شوف بقى نشأ الطمع، لكن ليس في الدنيا، ليس في المال، ليس في الوجاهات، ليس في المناصب، نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. طمعوا الآن، صار طمعهم في رحمة الله، في رضا الله، في جنة الله جل جلال الله. ووصف الله عز وجل التالين لهم من أصحاب العلم فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لا بد من البكاء. روى الدارمي عن إبراهيم التيمي قال: من أوتي علما لم يبكه فإنه لخليق ألا يكون أوتي علما نافعا. فإن الله عز وجل وصف أهل العلم فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون. من أوتي علما لم يبكه فإنه لخليق ألا يكون أوتي علما نافعا. هذا علم ليس بنافع. إذا كنت لا تبكي مع آيات القرآن، ولا تخشع مع آيات القرآن، ولا تذل مع آيات القرآن، ولا تخرج منك هذه الدعوات العظيمة بعد قراءة القرآن أو بعد سماع القرآن، تقول ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي القرآن، فقال يا رسول الله اقرأ عليك عليك أنزل، فقال اقرأ فإني أشتهي أن أسمعه من غيري. شهوته في سماع القرآن وفي قراءة القرآن، شهوته صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي في أن تتلى عليه آيات الرحمن. فلما قرأ ابن مسعود هذه الآيات عليه، يقرأ ابن مسعود ولم ينظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قرأت عليه الآيات إذا هو آخذ في البكاء، آخذ في البكاء، عيناه تذرفان تهملان. فلما بلغ إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال النبي حسبك. قال ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، وفي رواية فإذا عيناه تهملان من شدة الدموع النازلة من عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة البكاء الذي كان فيه رسول الله. نظر ابن مسعود فقال: فإذا عيناه تهملان. هذا أمر عظيم يا دكتور هيث، وقليل منا من يحقق هذه الأمور. قليل منا من يبكي مع القرآن، من يتوقف مع آية القرآن باكيا ويظل وقتا طويلا يبكي بآية من القرآن، يبكي معها ويردد دعاء الصالحين معها، ويسأل الله عز وجل المغفرة معها، ويسأل الله العفو معها، ويرى نفسه فيها ويتعايش معها، وتختلط هذه الآية بلحمه ودمه. هكذا كان الصالحون. لما كان ابن رواحة ذهب إلى مؤتة بكى، قال له: ما يبكيك أجزعا؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكني تذكرت: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. بكى أول ما تذكر آية أخذت بوجدانه، أخذت بوجدانه فبكى رضي الله. هكذا كان الصحابة كلهم. تميم الداري يبكي ليلة كاملة بسبب آية من كتاب الله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا تفاعل الصالحين، تفاعل الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعي التابعين، دائما مع كلام الله عز وجل لا يتلى عليهم وهم جامدون وأعينهم جامدة أبدا. وإذا رأيت عينك جامدة مع كلام الله فاعلم أن قلبك قاسٍ يحتاج إلى ترقيق ويحتاج إلى تلين، فرققه بالقرآن ولينه بالقرآن. وإن لم تبكي فتباكى واحمل نفسك على البكاء، وأذل نفسك في قراءتك لكلام الله وفي سماعك لآيات الله جل جلاله. وعائشة أم المؤمنين بكت نهارا طويلا لما سمعت قول الله عز وجل: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فتذكرت مشهد القيامة ومشهد الجنة لما يقبل الناس على بعضهم ويستذكرون ما كانوا عليه في الدنيا من أنهم كانوا خائفين، كانوا وجلين، كانوا مرعوبين من ذنوبهم ومن تقصيرهم ومن معاصيهم ومن النار ومن عذاب القبر ومن غضب الله عز وجل، فنجاهم الله. تقول: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فتح الله لنا أبواب رحمته ونجانا بلطفه ومنته ورفع منزلتنا بعفوه وكرامته جل جلال الله. فلولا فضله ورحمته ولولا جوده ومنته ما كنا في هذه المنزلة الآن وما دخلنا جنته سبحانه بحمده. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فكل آية من هذه الآيات تستحق منا بكاء طويلا، بكاء طويلا، بكاء طويلا. قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. فهذا حال المؤمنين مع القرآن، أنهم يقرؤون ويتدبرون ويبكون ويبكون ويبكون، وهذا معنى مهم ننبه عليه ونقف عنده طويلا. ثم بعد البكاء ننظر ما الذي ينبغي علينا من العمل، وهذا الركن الرابع، ركن العمل، صحبة العمل، صحبة القراءة وصحبة تدبر وصحبة بكاء وصحبة عمل. العمل إنها قال ابن عباس إن هذا القرآن نزل ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. ماذا ينفعك القرآن إذا كان كل حظك من القرآن قراءة؟ أين العمل بالقرآن؟ أين سمت القرآن عليك؟ أين دل القرآن عليك؟ أين شكل القرآن فيك؟ أين صبغة القرآن على جوارحك؟ هذا القرآن يصبغ صاحبه بصبغته لأنه صاحب القرآن بحق، فلا ينبغي أن يكون كل حظه من القرآن حروفا تخرج منه ويركز على الغنة والشدة والتفخيم والترقيق والمخرج والمد ثم ماذا؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ العمل. هذا القرآن نزل ليعمل به، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فصحبة العمل. بعد ذلك تأتي صحبة الحفظ حتى نستطيع أن ندندن بالقرآن بالليل وبالنهار. نصلي ركعتين طويلتين بعد صلاة الظهر، نجلس ساعة، نصلي ركعتين في قيام الليل بسورة البقرة كاملة لنصحب سورة البقرة وتظللنا يوم القيامة. كيف سيكون ذلك إذا كان قلبنا خاويا من القرآن؟ القلب الذي الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصدر إذا لم يستظهر شيئا من القرآن، كلما لقي واحد من السلف شابا فقال له يا ابن أخي أتحفظ القرآن؟ فقال له لا. قال ويحك، فبما تتغنى وبما تترنم؟ فبما تتغنى وبما تترنم؟ إذا كنت وحدك ماذا تقول؟ ماذا تقرأ؟ إذا اختليت وابتعدت عن الناس وأردت أن تصلي ركعتين، فكيف تطيلهما؟ وكيف تحسن القراءة فيهما؟ وكيف تخشع لله عز وجل فيهما إذا كان ما معك أمر يسير جدا من القرآن؟ فالحفظ شيء عظيم يحتاج الإنسان إليه في صحبته للقرآن، في صحبته للقرآن لا بد أن يستظهر شيئا كبيرا من القرآن إن لم يستطع القرآن كله، حتى يستطيع أن يقوم به أناء الليل حتى يسهر ليله ويظمأ بالهواجر، فيقول له القرآن يوم القيامة أنا صاحبك القرآن، أسهرت ليلك وأظمأتك بالهواجر. الركن السادس من أركان صحبة القرآن صحبة الاستشفاء، صح أن تعلم أن هذا القرآن شفاؤك. إذا ألم بك داء أو مرض أو وجع أو سوء أو ضر تهرع إلى القرآن، تلجأ إلى القرآن، فتقرأ على نفسك، تقرأ على جوارحك، تستشفي بالقرآن، تطلب من الله الشفاء بهذا القرآن، بهذه الآيات، وترددها وتعيدها، وتقرأ على نفسك سورة الفاتحة مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وأكثر، تطلب من الله عز وجل الشفاء. فإذا لم تكن تفعل ذلك فأنت لست بعد للقرآن بصاحب، أنت لست بعد للقرآن بصاحب. والركن الأخير من أركان صحبة القرآن ركن التحاكم، أن تعلم أن أمرك كله مرده إلى القرآن ومرجعه إلى القرآن. كل أمر اختلفت فيه ونزعت فيه إنسانا أو خصمت فيه شخصا أو اضطربت فيه أمور حياتك ترجع إلى القرآن فتنال منه حكمك، أو ترجع إلى العالم بأحكام القرآن فيفتيك بما يخصك وبما يعنيك. ثم بعد ذلك تذعن لهذا الحكم وتخضع ولا تجد في صدرك حرجا مما قضى الله عز وجل في كتابه وتسلم تسليما. هكذا تكون صحبة القرآن، وبهكذا تكتمل أركان صحبة القرآن. وإذا فعل الإنسان ذلك كان قارئا متدبرا باكيا عاملا حافظا مستشفيا متحاكما، إذا كان الإنسان كذلك فنعم الصاحب، فنعم الصاحب للقرآن، وهنيئا له بصحبة القرآن، وهنيئا له بقول القرآن له يوم القيامة أنا صاحبك القرآن، أسهرت ليلك وأظمأتك بالهواجر، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنت اليوم من وراء كل تجارة. ثم يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان يا رب بما كسينا هذا؟ فيقول بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال له اقرأ وارق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها هذا كان أو ترتيلا. نسأل الله أن يرزقنا حسن صحبة القرآن، وأن يجعلنا من أصحابه بحق، من الذين قرؤوه وعملوا بما فيه وبكوا معه وبكوا من معانيه وتدبروا له واستشفوا به وتحاكموا إليه وحفظوه وأتقنوا حفظه. نسأل الله ذلك. آمين آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومعذرة يا دكتور على الإطالة، أطلت عليك وسامحني.
1: والله مستمتعين، والله مستمتعين يا سيدنا، يعني من إجلال كتاب الله عز وجل أن نستمع بإنصات والله وتوقير لكل كلمة منكم. والله
0: الله يبارك حضرتك، جزاكم الله خير.
1: والله نسأل العلم والعمل،
0: آمين،
1: والأخذ بما قلتم وتطبيق ذلك،
0: آمين.
1: والله أمتعتنا سيدنا، والله
0: الله يبارك فيك. أنا اللي سعدت والله بوجودي معك يا دكتور.
1: استمتعنا سيدنا بصحبة فضيلتك، بصحبة يعني تدبر معنى أنا صاحبك القرآن.
0: الله أكبر،
1: والله يعني استمتعنا بهذا، فجزاك الله عنا خيرا.
0: جزاك يا حبيبي
1: وبارك فيكم. والله شرفت القناة.
0: الله يكرمك حبيبي، أنا شرفت والله.
1: والله أتيتم لنا حبا لا لشيء آخر.
0: الله يكرمكم سيدنا.
1: والله تكرما منكم.
0: الله يبارك فيكم.
1: تفضل منكم والله سيدنا.
0: جزاكم الله خير.
1: فجزاك الله عنا خيرا.
0: جزاك.
1: وجزا الله الأحباب عنا خيرا. وبارك الله فيك سيدنا والله.
0: وإياكم يا حبيبي.
1: ونفع بكم أينما حللتم.
0: آمين.
1: وحيثما ارتحلتم يا رب. آمين.
0: وإياكم.
1: جزاك الله عنا خيرا وبارك فيكم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.

0: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية، كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل الإمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02 8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: أول دواء أول
3: يا سلام.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
0: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشديد.

الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

0: أكرمنا ولا تهنا،
1: وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

سروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند الكتاب حين يقال: ها أم قرأوا كتابية، حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: فرانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البري سكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية للقصف الإيراني على إسرائيل وتداعياته، حيث نقلت إسرائيل هيوم عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني حتى لو لم يحدث ذلك قريبا، في حين نقلت جيروزاليم بوست عن مصادر قولها أن إسرائيل لا تزال تدرس موعد الرد وحجم الرد أيضا. وفي طهران
3: In an ideal world, John wouldn't have accidentally deleted the quarterly spreadsheet this morning, which he wouldn't have then accidentally is just beginning, which is one touch of a button. You foods.
2: ناحيته قال الحرس الثوري الإيراني أن القصف تحذير وأن الردود ستكون أوسع نطاقا وتشمل جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية إذا ردت إسرائيل أو كررت هجماتها. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس إن الضربات الإيرانية لم تسفر عن إصابات معربا عن أمله في أن لا ترد إسرائيل، وقال لفاينانشال تايمز إن الضربات لن تؤثر على مشروع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أنه هو من يتخذ القرارات لا نتنياهو. ترامب أضاف عقب اتصال بينه وبين نتنياهو أنه إذا فشل الاتفاق فقد يعني ذلك أن واشنطن ستستأنف عملياتها العسكرية وأنها فقط ستبقي على حصارها المفروض على إيران، معتبرا أن الحصار قد يكون أقوى من أي عمل عسكري إضافي. نعود إلى التطورات الميدانية. في الاستوديو معنا الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، في طهران عدنان بوريني، ومن محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تامر صمادي، وفي واشنطن أحمد الرهيد. الياس، تطورات كثيرة حصلت منذ الإطلالة السابقة، كيف تلخصها؟
4: نعم، وأهمها ربما ما جاء قبل قليل على القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمريكي هذه المرة، الذي يقول بأن ترامب فعلا طلب من نتنياهو في المكالمة الهاتفية ألا يرد أو يؤجل الرد لأيام عدة. نتنياهو حاول أن يعترض على ذلك لكنه في نهاية المطاف وافق، هكذا على الأقل وفق هذا المصدر الأمريكي الذي تنقل عنه القناة 12 الإسرائيلية. وهذا يتقاطع إلى حد كبير جلال مع ما كانت إذاعة أحرنوت قد نشرته قبل ذلك عن أن المكالمة الهاتفية للرئيس ترامب مع نتنياهو كانت في إطار الطلب من نتنياهو لتأجيل الضربة أو التريث في الرد على الهجوم الإيراني إلى حين رؤية فيما إذا كانت المفاوضات سوف تنضج ما بين واشنطن وطهران فيما يتعلق باتفاق الإطار الذي ما زال عالقا حتى الآن. واضح تماما بأن الرئيس ترامب من خلال هذه المكالمة ومن خلال كل الرسائل التي أدلى بها في الساعات الأخيرة يحاول أن يربط بين مسألة الهجوم الإيراني بين مسألة الرغبة لدى نتنياهو في الرد على هذا الهجوم وبين مصير ربما المفاوضات المتعلقة في التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. لكن بطبيعة الحال هذا الأمر لا يعني بأن إسرائيل ما لم تنهي هذا الملف. إسرائيل أمام حالة من التصعيد، والواضح الآن في الدقائق الأخيرة أيضا وزارة الصحة والإجراءات التي اتخذت في العمل ضمن خطة الطوارئ بالنزول إلى الملاجئ والأماكن المحصنة وتحشيد الجيش الإسرائيلي وتجنيد قواته،
2: كلها تؤشر لإسناد
4: المستشفيات. هذا مؤشر على أن إسرائيل تأخذ بعين الاعتبار أن ردا سيكون أو أن تصعيدا سيكون، وتأخذ بعين الاعتبار أن إيران ربما تهاجم ثانية بإطلاق الصواريخ. لكن نتنياهو حقيقة في ورطة كبيرة في هذه المسألة. هو اليوم على الأقل وفق ما يتسرب لم يقل لا لترامب، لكن بدأ وكأنه يجر من جانب الرئيس ترامب، وكأن القرار السياسي والعسكري قد صدر من يده ومن يد جيشه وأصبح بيد الرئيس ترامب. وهنا يلام على ذلك من الأصدقاء من الشركاء في داخل ائتلافه الذين يقولون له حان الوقت لكي تقول لا للرئيس ترامب، وأنه لا يمكن لإسرائيل أن تعود إلى سياسة الاحتواء التي كانت قبل 7 أكتوبر والتي سببت 7 أكتوبر. ومن ناحية أخرى خصومه السياسيين الذين يقولون أنه في حالة لم تقم إسرائيل بالرد فإنها بالتالي تفقد السياسة، وهذا ربما يكون خير دليل وخير برهان على أن إسرائيل أصبح يجر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وأن القرارات لا تتخذ في تل أبيب بل تتخذ في البيت الأبيض. هذا من ناحية، هذه الورطة التي يواجهها نتنياهو ويحاول الآن معرفة السبيل الأفضل للخروج منها. الانتظار لعدة أيام أيضا ليس في صالحه، لأنه كانوا يتوقع أن يكون الرد حاسما وفي هذه الليلة. لكن من ناحية أخرى هنالك كثير من المراقبين والمتابعين للشأن الاستراتيجي في إسرائيل ممن يقولون بأن ما حدث هذه الليلة جعل وضع إسرائيل أسوأ بكثير مما كان عليه الوضع قبل اندلاع هذه الحرب، قبل الهجمات الأخيرة، وذلك بسبب الجرأة التي أبدتها إيران في المبادرة والرد على إسرائيل وتنفيذ وعيدها وتهديدها وفرض معادلة جديدة هي أن إسرائيل تضرب في الضاحية وإيران.
2: أتابع معك الياس أيضا القناة 12 الإسرائيلية تكشف المزيد. مسؤول أمريكي رفيع يقول الرئيس ترامب لا يتوقع هجوما إسرائيليا في المدى القريب. وقبلها أيضا ترامب طلب من نتنياهو عدم الرد على الهجوم الإيراني والسماح ببضعة أيام أخرى لإتمام المفاوضات. أصبح يعني محسوم بأن الرئيس دونالد ترامب ضغط بقوة على بنيامين نتنياهو الذي قيل بأنه رفض.
4: نعم، ولكن في المقابل جلال إسرائيل تعد العدة لتنفيذ ضربة ما أو للتحرك عسكريا. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اجتمع مع هيئة الأركان هذه الليلة كما قال الجيش الإسرائيلي، وقال بأن الجيش يعد ضربة قوية في حال صدور الضوء الأخضر لذلك، بمعنى أن الجيش على أهبة الاستعداد العسكرية من الناحية العسكرية لكن ينتظر القرار السياسي. ونتنياهو أيضا أجرى مشاورات بهذا الشأن مع كبار قادة الأجهزة الأمنية وكبار قادة الجيش وأطلعهم على فحوى المحادثة معه.
2: ما أردت أن أسأل عنه لأنه الهجوم على الضاحية الجنوبية كان السبب الأساسي في الرد الإيراني. هل نتصور بأن أيضا نتنياهو سيتريث أيضا على صعيد الجبهة اللبنانية في هذه الأيام التي يعتبرها الرئيس دونالد ترامب حاسمة بملف المفاوضات؟
4: ربما يمتنع عن ضرب الضاحية بيروت لأنه كان هنالك أيضا عتب وغضب من جانب ترامب على نتنياهو في ضرب الضاحية، لكن من أجل التغطية على هذا الفشل في عدم الرد على الأقل حتى الآن في لجم نتنياهو بالرد على إيران، قد يفجر ذلك ربما تصعيدا على جبهة لبنان، وهذا متوقعا لأن نتنياهو يريد أن يخرس الأصوات المعارضة له سواء كان ذلك من صفوف المعارضة أو سواء كان ذلك أيضا من داخل توليفته الحاكم.
2: شكرا لك إلياس كرام. أحمد الرهيد في واشنطن، كيف نفهم هذا الضغط الأمريكي الكبير على بنيامين نتنياهو كي يتريث في رده على طهران؟
5: نعم جلال، هذه نقطة مهمة، وربما الرئيس ترامب حاول أن يجيب عليها في لقاءاته وتصريحاته لوسائل إعلام أمريكية خلال الساعات الماضية، عندما يقول إن إيران تلقت ما يكفي من ضربات وإسرائيل كذلك تلقت ما يكفي من ضربات، وهذا لن يفيد المنطقة أي تصعيد، وهذا يعني أنه ما يزال يولي المسار الدبلوماسي الأولوية الأكبر في التعامل مع إيران، ويعتقد أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، وهذا الاتفاق يريد أن يقول لن يكون جيدا فقط بالنسبة للولايات المتحدة وإنما أيضا لإسرائيل التي طلب منها عدم الرد. الآن هذا الموقف الأمريكي يشير أيضا بحسب متابعين أن هناك تقدم على طاولة المفاوضات، وهو أيضا ما أكده ترامب بأن الأمور تتطور بشكل سريع، وأنه كان على وشك أن يعلن اليوم أو غدا الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق، ولكن هذا التصعيد الذي يحدث الآن يخشى أن يعرقل سرعة التوصل إلى اتفاق، على الرغم من أن ترامب كان قد قال لفاينانشال تايمز إن هذا التصعيد لن يؤثر على مساعي التوصل إلى اتفاق، وفي ذات الوقت يؤكد بأنه صاحب القرار وليس نتنياهو، وأن على نتنياهو أن يوافق على ما يوافق عليه ترامب، وبالتالي إذا حدث اتفاق خلال الأسبوع هذا أو قريبا من خلال المفاوضات فإن على نتنياهو أن يقبل به، هكذا يقول ترامب في تصريحاته أيضا لفاينانشال تايمز. لدينا أيضا مواقف يكشف عنها موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين في البيت الأبيض، يقول إنهم يؤكدون أن الولايات المتحدة لم تعطي إسرائيل أي ضوء أخضر للغارات التي استهدفت بها الضاحية الجنوبية في بيروت، وذلك أيضا ترامب كان قد قاله عندما قال لقناة فوكس نيوز في الساعات الماضية إنه ليس سعيدا بالقصف الإسرائيلي الذي طال بيروت، وترامب أيضا كان قد تحدث بذات المواقف وذات اللهجة الغاضبة كما تقول وسائل إعلام أمريكية في اتصال سابق، ليس هذا الاتصال الأخير ولكن في اتصال سابق كان يتحدث مع نتنياهو بضرورة أن توقف إسرائيل التصعيد في بيروت، والآن يطلب من إسرائيل أن توقف أي رد على الهجوم الإيراني الأخير، ويطلب أيضا من إيران ذات الأمر، لأنه في تصريحاته لفوكس نيوز يقول فيها للإيرانيين يكفي إطلاق الصواريخ وعودوا إلى طاولة المفاوضات واعقدوا صفقة، وبالتالي فالأنظار يريد ترامب أن يوجهها إلى العمل الدبلوماسي وإلى طاولة المفاوضات وليس إلى هذا التصعيد الذي حدث في الساعات الماضية. هناك ترقب كبير لكيف ستنعكس هذه التطورات الأخيرة على طاولة المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين من جهة، وكذلك على المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل.
2: شكرا لك أحمد الهيد في واشنطن. عدنان، إيران المبادرة هذه المرة بالهجوم على إسرائيل، في أي سياق تضع فعلها الأخير؟
6: في سياق تثبيت المعادلات جلال، طهران تقول بأنها تحاول تثبيت مجموعة من المعادلات فيما يتعلق بالمشهد الحالي والمفاوضات وهذه الحرب والمواجهة مع إسرائيل. كنا نرى ذلك في مضيق هرمز من خلال تثبيت معادلة التعامل مع المضيق سواء بإجراءات الحرس الثوري أو بالتصريحات الرسمية الإيرانية، وهذه المرة نراها في التعامل مع إسرائيل. في وقت سابق كانت هناك تصريحات لمصدر قال فيها بأن إيران لم تعد تلتزم بتلك السياسة المرتبطة بضبط النفس والصبر الاستراتيجي كما كان يوصف، وبأنها باتت ترد على كل فعل بشكل مباشر ودون توقف، وربما أحيانا تبادر، وبالتالي نحن نتحدث عمليا عن تحول واضح في هذا المسار. عمليا عندما نتحدث عن مشهد اليوم جلال، نتحدث عن موقف واضح هنا من إيران جاء عبر الحرس الثوري بالحديث عن أن الرد الإيراني وقع والرسالة والتحذير وصلته، وبالتالي طهران تستعد لكافة السيناريوهات فيما بعد فيما يلي ذلك في حديثها عن استعداد كامل للمواجهة وتهديد لإسرائيل بأن أي رد يطال الأراضي الإيرانية أو أي توسيع للهجمات يطال بيروت أو الضاحية الجنوبية هو عمليا سيتلقى أو سيرد عليه برد إيراني حاسم وواسع وكبير ومدمر، هكذا يوصف. جلال، إذا ما عدنا إلى بداية المشهد، نحن نتحدث أيضا عن مسار ملفت حقيقة عندما نتحدث عن توجيه من مجلس الأمن القومي الإيراني لمقر خاتم الأنبياء باتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بقصف إسرائيل لضاحية بيروت الجنوبية، بمعنى اتخاذ القرار إما بتوجيه ضربة عسكرية أو عدم ذلك. مقر خاتم الأنبياء اتخذ القرار بتوجيه الضربات الصاروخية على شمال إسرائيل، وبالتالي محذرا إسرائيل بأن أي تكرار سيرد عليه أيضا برد أوسع وأشمل. ولكن سياسيا يعطر الموضوع في تصريحات للخارجية الإيرانية بأن لبنان عمليا هي جزء من اتفاق وقف إطلاق النار، كون طهران تتحدث بشكل دائم عن أن وقف الحرب عمليا هو يشمل وقف إطلاق النار في كل الجبهات بما في ذلك لبنان. وأيضا أشار بيان الخارجية الإيرانية إلى أن واشنطن عمليا تتحمل المسؤولية كذلك في هذا المشهد، وهي عليها أن يكون دوره، بالتالي هي تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل وفق بيان الخارجية الإيرانية. من هذه الزاوية جلال، نرى أيضا محاولة مستمرة لربط واشنطن في هذا المشهد التصعيدي بشكل مستمر، وهو ما رأيناه مثلا في تصريحات مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي بحديثه عن أن الخيارات واسعة بالنسبة لإيران ولا تقتصر فقط على مضيق هرمز، وإنما قد تتسع إلى مضيق باب المندب. هذا المشهد برمته جلال هو كله يأتي في يوم لافت ومهم حقيقة في مسار المفاوضات المرتبطة باتفاق مذكرة التفاهم. هذا اليوم الذي كان يفترض فيه أن نشهد تقدما وفق التصريحات، وهذا التقدم مرتبط حقيقة بالرسالة التي نقلها وزير الداخلية الباكستاني وسلمها اليوم لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووصفت بالرسالة المهمة، وقالت إسلام أباد بأنها تأمل أن يكون هناك أخبار جيدة أو تقدم جيد. الحديث كان جلال عن التوافق أمريكي إيراني على تقديم تنازلات من الطرفين، وكانت هناك أخبار أيضا مرتبطة على ربما مقترحات وتوافقات تتعلق بقضية الأصول الإيرانية المجمدة. ونتحدث عمليا إذن عن حالة من الحلحلة، طبعا كان يفترض أن تقدم طهران ردها على الملاحظات الأمريكية التي قدمت قبل أيام، كان يفترض أن يكون ذلك ربما اليوم أو غدا، وبالتالي كانت هناك الكثير من الأخبار التي بني عليها تفاؤل نسبي حقيقة هنا في طهران بشكل أو بآخر، وبالتالي أتى هذا التصعيد ربما ليؤخر الأخبار أو ليعرقلها، ولكن لا يعلم حتى هذه اللحظة كيف سينعكس الأمر على المفاوضات.
7: شكرا لك عدنان بوريني في طهران. تامر الصمادي، أبدأ بالشق الميداني، هل لمستم أي تعديل على جبهة الجنوب عقب ضرب إيران لإسرائيل؟
8: بالفعل حتى هذه اللحظة كل شيء على حاله في الجنوب اللبناني جلال. التصعيد هو سيد المشهد بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله. خلال الدقائق الأخيرة رصدنا سلسلة من الغارات على النبطية وصور وصيدة ومرج عيون. الغارات لا تتوقف في الحقيقة بالطيران الحربي الإسرائيلي وبالمسيرات أيضا، ومثلها القصف المدفعي من قبل الجانب الإسرائيلي، وأيضا عمليات حزب الله تتواصل ضد المواقع التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية في القرى والبلدات المحتلة من جنوب لبنان. سلسلة طويلة وقائمة معقدة من العمليات التي أعلن عنها حزب الله خلال الساعات القليلة الماضية ضد مواقع تجمع القوات الإسرائيلية، وضد أيضا الآليات والمدرعات والدبابات من نوع مركابة، وأيضا المواقع المستحدثة للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية وأيضا في الشمال الإسرائيلي، لا سيما بأن حزب الله تحدث أيضا في سلسلة بياناته عن استهداف مرابض المدفعية في يفتاح ودوفيف، وكانت آخر تلك الهجمات في دوفيف خلال الدقائق الأخيرة، أيضا باتجاه هونين. أيضا هو ويقصف هذه المرابط الخاصة بالقوات الإسرائيلية حتى داخل الشمال الإسرائيلي، وتوقف منذ بداية هذا الشهر عن استهداف المستوطنات بعد المعادلة التي سعت الإدارة الأمريكية إلى ترسيمها في وضع الضاحية الجنوبية مقابل الشمال الإسرائيلي، لكن هو يتجاوز ذلك الحزب بطبيعة الحال ليستهدف مرابط المدفعية التي تستهدف العمق اللبناني والجنوب اللبناني، وأيضا العمليات القتالية بين مقاتلي الحزب والقوات الإسرائيلية تتواصل، وهو ربما ما دفع حزب الله في ظل محاولات التقدم من قبل الجانب الإسرائيلي باتجاه مدينة النبطية والسيطرة عليها إلى إطلاق الرشقة الصاروخية صباح يوم أمس، على الرغم أنه وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان عن حزب الله يؤكد إطلاقه لهذه الرشقة الصاروخية باتجاه الشمال الإسرائيلي، لكن ثمة من يقرأ في هذه الصواريخ رسالة واضحة لإسرائيل بأن محاولة إسقاط مدينة النبطية وما تمثله من رمزية عالية بالنسبة لحزب الله وللحاضنة الاجتماعية لحزب الله لن تمر مرور الكرام، وهنالك محاولة واضحة كانت خلال الساعات الماضية.

0: عندما رصد تقدم للقوات الإسرائيلية من زوطر الشرقية باتجاه بلدة ميفدون في النبطية، ووفقا لبيانات حزب الله تم صد هذه المحاولات بضراوة من قبل مقاتلي الحزب، وأيضا هنالك محاولة لإسقاط مدينة صور، ولمدينة صور أيضا رمزية في أفئدة الحاضنة الاجتماعية لحزب الله، ولذلك ربما هنالك واضح بأن هنالك محاولة من قبل حزب الله للقول بأن أي سعي لتغيير المعادلة بشكل جذري في الجنوب اللبناني سوف تقابل بعودة الصواريخ وعودة استهداف الشمال الإسرائيلي بشكل كامل. لكن نهاية جلال، هنا في محيط الضاحية الجنوبية ما زال الحذر والترقب يتسيدان المشهد بعد الغارات أو الغارة التي استهدفت عصر أمس منطقة سكنية مأهولة بالسكان.
1: شكرا لك تامر السماضي من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نرحب بضيوفنا من طهران، السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوثاق الإيرانية، من الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، من ميامي الدكتور كينيث كاتسبن الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وهنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بكم جميعا. سيد عادل، ما تقييمك لحجم الحرج الذي يمر به نتنياهو في هذه الساعات؟
2: تحياتي لك أستاذ جلال ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري ليس فقط من يمين نتنياهو، إنما إسرائيل اليوم في أزمة عميقة، وإن كان بنيامين نتنياهو الأكثر يعني تورطا بهذه الأزمة، وبتقدير أنه هو ساهم بأن يجد نفسه في هذا المكان، وخاصة أنه تبنى منذ سنوات خطاب بموجبه أنه هو الوحيد القادر على إقناع رؤساء الولايات المتحدة وأن يوجههم بوفق رؤيته اتجاه كل سياسات الولايات المتحدة المتصلة بالشرق الأوسط وقضايا المنطقة، ليكتشف الإسرائيليين وهنالك شبه حالة إجماع في إسرائيل إنه اليوم يعني إسرائيل أصبحت يعني تحت الوصاية الأمريكية كما تسمى باللغة العبرية مدينة خاشوت، وبنيامين نتنياهو لم يعد هو المقرر إنما أصبح موظفا لدى الرئيس ترامب، وهذا أثر سلبا حتى أن استطلاعات الرأي وبشكل لافت يعني حوالي 60% من الإسرائيليين ليسوا فقط غير راضيين عن طريقة إهانة بنيامين نتنياهو من قبل الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب، لا بل أنهم يطالبون نتنياهو بما معناه بالتمرد ورفض ذلك، يعني أنه هذا له تداعيات كبيرة.
1: لماذا تقرأ بأنها إهانة لطالما يقول الطرفان بأنهما حلفاء ويعملان سويا لتغيير الشرق الأوسط، ويقول الرئيس دونالد ترامب بأن نتنياهو شريك أساسي للولايات المتحدة الأمريكية، لماذا تفهم هنا وكأنها إهانة كما أسلفت؟
2: لأنه بالنسبة لإسرائيل يفهم أو نتنياهو حاول أن يفهم الإسرائيليين أنه هو الذي يقدم الاستشارات والتوصيات للرئيس ترامب والقرارات تمر، بمعنى ما يريد بنيامين نتنياهو يتم إقراره من قبل الرئيس ترامب، ليتفاجأ الإسرائيليين بأن الحالة مختلفة تماما، وتحديدا ما حدث الليلة. هذه الليلة كان معنيا ترامب يعني بتسريب طبيعة العلاقة الحالية بينه وبين بنيامين نتنياهو، أنه ليس فقط يعني بنيامين هو الذي يقرر، إنما أنه لا خيار أمام بنيامين نتنياهو سوى الانضباط والامتثال لكل ما يتم الاتفاق عليه وكل ما أقرره لطالما أنا صاحب القرار ولا علاقة له بالقرار. هذا الموضوع قد يفهم من جهة أخرى أنه محاولة تضليل من قبل الرئيس ترامب والولايات المتحدة لتبريد الأمور أيام إلى أن تعود الحالة، كما تحدث بعض المسؤولين الإسرائيليين أن هناك تطمينات من قبل بعض المسؤولين الأمريكان أنه بعد أيام أو أسابيع سيكون ردا مشاركا أمريكيا وإسرائيليا، ولكن بكل الأحوال إسرائيل لا يمكن أن تسلم بهكذا واقع. الليلة تعرضت إلى ضربتين، ضربة عسكرية من قبل

0: الجيران قلبت كل المعادلات.
1: دكتور حسن، بالمفهوم العام للتفاوض الدولي، هل من الممكن الركون إلى أن ما حصل من تصعيد غير مسبوق لن يؤثر على مسار التفاوض كما يقول الرئيس ترامب؟
2: أخي جلال، أولا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه الضربة سيتم توظيفها أمريكيا عندما يطلب الرئيس ترامب، أو عندما يأمر كما جاء بالفاينانشال تايمز، عندما يأمر بالرئيس ترامب، عندما يأمر نتنياهو بأن لا يرد إلا بعد عدة أيام، فهو يبعث برسالة واضحة بأن هناك نافذة لإتمام اتفاق مع إيران. هو بمعنى بهذا التأجيل يهدد إيران بأن الرد سيكون قادما وسيكون قويا، فبالتالي هو يتدخل بمعنى لصالح إيران. هذا ما يريد الرئيس ترامب أن يبعث به برسالة إلى نظام الحكم في طهران، بأنه ربما عليكم الآن لتجنب عقوبة قادمة، لتجنب رد قاسي من قبل إسرائيل، أن تتوافقوا معنا على مذكرة التفاهم التي الآن وصلت إلى طريق يقول الطرفان بأنها بالأمتار الأخيرة من التوصل إلى الاتفاق. فمن هنا في علم المفاوضات، نعم هذه الضربة قد تكون مفيدة جدا لتحريك المياه الراكدة، لأنه إيران من ناحية كانت تريد أن تسترد جزءا من معادلة الردع بعد أن انتقلت من الصبر الاستراتيجي إلى الردع بمعنى ضربة مقابل ضربة، تتفورتات كما يقال بعلم الصراع. ومن هنا أوفت بتهديدها، وقد تكتفي إيران بذلك. لكن أيضا إذا ما قامت إسرائيل برد فإن هذا سيخرب ويفسد هذه العملية، لذلك ترامب يتدخل ويقول هناك فسحة، هناك نافذة عبارة عن مجموعة قليلة من الساعات والأيام، فعلى إيران أن تنتهز هذه الفرصة للتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتور حسن،
2: وأرسل برسالة أيضا واضحة،
1: هل يغير ما حصل مقاربة كل طرف لموازين القوة على طاولة المفاوضات؟
2: بتقديري لن يغير كثيرا. نحن نعرف أن فائض القوة هو لصالح الطرف المعادل إيران، لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. والضربة الإيرانية هي ضربة محدودة، نعرف القدرات الإيرانية هي قدرات إيذاء أكثر منها قدرات تدميرية بالمعنى العسكري، وربما الأستاذ نضال يستطيع أن يلقي الضوء على هذه القدرات العسكرية الموجودة عند إيران، هي للإيذاء لرفع الكلفة لكنها ليست الحسم العسكري. الطرف الآخر يملك فائض قوة، ربما لا يحسم عسكريا الآن لكنه يلحق ضررا كبيرا جدا.
1: دكتور، أنا قصدت يعني
2: بالقدرات الإيرانية،
1: أنا قصدت بأنه على طاولة المفاوضات هل سيجعل هذا ربما إيران متمسكة أكثر بشروطها، وبالتالي ربما يدفع هذا الطرف الآخر نظرا لهذه يعني تخلي إيران عن حذرها بالمسار العسكري، هل يمكن أن ينعكس إيجابا بالنسبة لها على طاولة المفاوضات؟
2: ينعكس إيجابا بمعنى أنها يمكن أن تقدم التنازل المطلوب دون أن يحرجها في الرأي العام الداخلي الإيراني، لأنها إيران الآن تبدو قوية جدا، سردية النصر هي الآن متماسكة عند إيران، تمكنت من الرد، أوفت بتعهداتها، لكن الآن عندما تقدم أي تنازل على الطاولة من أجل تجنب مواجهة قادمة هذا سيكون تمريره سهل جدا لدى الرأي العام الإيراني ولدى أنصار إيران في المنطقة الذين سينظرون إليها بأنها أوفت العهد.
1: عقيد نضال، ما المعادلة التي تحاول الجرأة الإيرانية غير المسبوقة على فرضها على إسرائيل وفي المنطقة؟
3: نعم جلال، أجيب على سؤالك فقط للتوضيح حتى نضع الأمور في مساقات العسكرية للإجابة على ما تحدث به ضيفك من طهران، أن الرد الإيراني جاء ردا شاملا وواسعا. في العرف العسكري هذا ليس ردا شاملا وواسعا، هذا رد محدود، لأن كل الصواريخ حسب المؤشرات الموجودة على الأرض تم اعتراضها. الآن الإجابة على سؤالك، المعادلة التي تريد أن تفرضها إيران هي استعادة معادلة التوازن العسكري. إيران لا تريد أن يتم كسر التوازن لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية ولو كان ذلك صوريا أو إعلاميا، لذلك نرى أن السردية الإعلامية قامت بالترويج كثيرا لعملية الرد الإيراني. لا نقلل من حجم الرد الإيراني ولو معنويا، إيران تكلمت وعدت وأوفت، لكن هذا ليس ردا شاملا، وبالتالي الرد الإيراني جاء من أجل تنفيذ الوعود التي وعد بها مقر خاتم الأنبياء، والجانب الإيراني يريد استعادة موازنة معادلة التوازن العسكري بين الطرفين، هذا ما تريده إيران. الآن عملية كبح جماح الاندفاع الإسرائيلية من قبل ترامب لنتنياهو بأن لا يرد، هذا لا يعني بأن الجانب الإسرائيلي لن يرد، ولكن الجانب الإسرائيلي تم التحكم به بموعد الرد وليس بشكل الرد، لذلك شكل الرد أعتقد أنه موجود عسكريا. إسرائيل تملك القدرة، قبل عملية 12 يوم إسرائيل لم تكن تملك القدرة.

0: تأخذ في التعليم في الصحة وما شابه
1: من خلال شكل الاجتماع الذي حصل. أيال زمير حاضر، كاتس وزير الدفاع حاضر، الجنرال شلومو بندر رئيس شعبة الاستخبارات حاضر، ورئيس الموساد الجديد الذي عين قبل يومين حاضر. ما يعني أن الشكل الأمني الرد استخباري أكثر مما هو ردا عسكريا، ما يعني أننا لسنا أمام رد عسكري شامل إسرائيلي بقدر ما هو عملية بيك أب، عملية انتقائية محدودة ضد أهداف محدودة. الأفضل لإسرائيل عمليات الصيد المريح، وهي التي دائما تنجح بها، التي تستند إلى جهد استخباري وتركز إما على القيادات أو تركز على المواقع ذات القيمة العالية أو ما يعرف عسكريا بالهاي فاليو تارجت.
0: سيد طارق، كيف يمكن أن يقرأ هذا المشهد لبنانيا، أن تضرب إيران إسرائيل دفاعا عن الضاحية الجنوبية لبيروت؟
2: يعني طبيعي هذا الرد الإيراني لقى ارتياح لدى فريق حزب الله وحلفائه، لأنهم يتعرضون لضغط كبير منذ التوصل إلى اتفاق، بل منذ العام 2024 إنه إسرائيل لم تلتزم أي اتفاق لوقف إطلاق النار، واستمرت إلى أن حصلت الحرب الأخيرة وانتهت بهدنة اتفقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وفي ضمن الاتفاق على هذه الهدنة اشترطت يومها إيران بأن يشمل وقف إطلاق النار الجبهة اللبنانية، وهو الأمر الذي لم تلتزمه إسرائيل. وللأسف استفادت من مواقف بعض القوى الداخلية في لبنان التي اعتبرت الاشتراط الإيراني كأنه محاولة للتفاوض عن لبنان في المفاوضات، فإسرائيل استفادت من الأمر واستمرت في خرقها لوقف إطلاق النار. الآن ويومها قيل أن إيران حددت يومها بأنها ستفصل بين اتفاقها مع إيران مع الولايات المتحدة على وقف النار وبين إسرائيل في حال إسرائيل لم تلتزم اتفاق، تماما كما حصل بين الحوثيين والأمريكيين عندما اتفقوا على وقف إطلاق النار. ويومها الحوثيين استمروا في قصف إسرائيل نتيجة عدم توقفها عن إطلاق النار في غزة. في لبنان كان هناك يعني التوجه الإيراني في البداية كان على هذا الأساس، أن إذا إسرائيل ستستمر بوقف إطلاق النار بإطلاق النار فإن إيران ستقصف إسرائيل. الآن يبدو اليوم يعني اليوم نفذت إسرائيل إيران تهديدها بهذا الأمر بعدما كانت أعلنته الأسبوع الماضي عندما هددت إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية وبيروت، وحصل الإنذار الإيراني بقصف شمال إسرائيل. هذا الأمر أراح في تقديري أراح فريق حزب الله وحلفائه الذين يتعرضون للضغوط والعسكري يوميا والاستمرار التوغل الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية الذي بلغ مشارف مدينة النبطية التي يبدو ضمن المخطط الإسرائيلي، ربما يكون هناك احتلال لهذه المدينة وربما التوجه إلى شمالها أكثر في هذا الاتجاه.
0: طيب،
2: ففي تقديري السلطة اللبنانية تستطيع إذا أرادت أن تستفيد من مما حصل اليوم من أجل تحسين شروطها في المفاوضات في الجولة المقبلة، على قاعدة أنه ما حصل ثبت أنه لا يمكن الفصل بين المسارين اللبناني والإيراني.
0: نعم.
2: في أي تسوية ستحصل.
0: طيب.
2: فقابل الأيام في تقديري سنرى كيف تتصرف السلطة، وبل أننا علينا أن نرى ماذا تتصرف إسرائيل، لأن إسرائيل صحيح أنها ربما تتوقف عن قصف الضاحية الجنوبية لكنها مستمرة في الحرب في الجنوب، مستمرة يوميا في التوغل، وهذه مسألة خطيرة جدا سيد جلال.
0: طيب سيد طارق،
2: لأنه نعم
0: لدينا مزيد من التسريبات في أخبار عاجلة. أكسيوس عن مسؤول أمريكي، الرئيس ترامب يرى أن 3 أشهر من إدارة ملف إيران تكفي وأن الوقت قد حان لإنهاء هذا الملف. وأيضا كشف المسؤول الأمريكي لأكسيوس بأن المفاوضات مع إيران وصلت إلى الربع الأخير، وليس من الحكمة تعريض الاتفاق المحتمل للخطر في هذا التوقيت الحرج. وقال أيضا المسؤول الأمريكي لأكسيوس بأن رئيس ترامب يبدي إصرارا كبيرا على

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
2: والتليفون
1: 9644-8727. يا سلام.
3: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
4: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريبزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحتم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
5: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانة.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرون رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
6: بالعلم بل بالأدب
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
6: يا يوسف خذ واعطي.
2: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
6: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
2: حول.

0: يعني.
1: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. ما زال حديثنا عن رحلة المرء من دار الفرار إلى دار القرار، وهذه الرحلة كل واحد منا بنفسه بذاته هيعيشها وهيعيش كل تفاصيلها. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن مع الصحابة عن هذه الرحلة فكأنه مشتاق، لذلك كما سمعتم في سورة آل عمران، اللي من الحاجات اللي يعني بتزعل لمصعب بن عمير وشهداء أحد وشهداء بدر قبلهم، إن إزاي سبحان الله فاتهم هذا النعيم، نعيم آل عمران، سورة آل عمران. سينقضي الدنيا وينقضي عمر الإنسان ولا ينقضي نهمه أبدا من الاستمتاع بكلام الله وبل ومدح كلام الله، إنك أصلا أنت محتاج إنك تستمتع حتى تثني على هذا الكلام. فيقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كنتم تمنون الموت. هم وصلوا لدرجة من الجمال إن هم بدأوا يتمنوا الموت. سبحان الله، الإنسان أحيانا لما بيستعد صح، لأن زي ما هنعرف في هذه الرحلة إن الملائكة لما الإنسان روحه تقبض روحه ففي ملكين بياخدوه ويصعدوا به إلى السماء، فتيجي الملائكة في كل سماء فيلوي ريح طيبة جاءت من قبل الأرض. الريح دي ممكن تكون ريح كل واحد واحدة قاعدة دلوقتي ويسمعه، ممكن تبقى دي ريحك أنت، هي دي الريح الطيبة، نسأل الله أن يرزقنا من هذا النعيم. فتبدأ الملائكة كلهم، ملائكة كل سماء، يلوي ريح طيبة جاءت من قبله الأرض. ثم يقول هذا الحديث في صحيح مسلم، ثم يقولون: صلى الله على هذه الروح، وصلى الله على جسد كنت تعمرينه بالطاعة. يا الله، يعني بيدعو ربنا سبحانه وتعالى وبيخبروك ويخبروا إن هذه الروح الله يثني عليها في الملأ الأعلى. الله أكبر، حتى يقال انتهوا به إلى الأجل، قيل إن الأجل ده إلى سدرة المنتهى. المهم نرجع إن هم وصلوا لدرجة إن هم يعني خلاص تمنوا الموت. سبحان الله، والموت زي ما قلنا هو كرب بيد سواك، لا تدري متى يغشك، هو كده كده جاي جاي مهما فررت منه. فدروا عن أنفسكم الموت، زي ما سمعتم النهاردة إن كنتم صادقين، حاول كده تبعد كده مش هتقدر. طيب الرحلة دي بتبدأ، خلاص احنا بقى عندنا يقين إن في موت، نعمل ايه؟ أول حاجة تبقى في حاجات أساسية في حياتك لازم تكون موجودة. أول حاجة إنك تحافظ على الصلوات الخمس. ليه؟ لأن الموت هيجي لك غالبا بعد الصلاة وقبل الصلاة، صح؟ يعني أنت لو مت النهاردة دلوقتي يبقى أنت كنت آخر حاجة عملتها من ساعات صليت العشاء وكنت ناوي تصلي الفجر، فيأتي إليك الموت بين صلاتين. مت بعد صلاة الظهر يبقى آخر حاجة كنت عملتها من أواخر ما فعل هي صلاة الظهر، لأن الموت هيجي لك في الغالب وأنت بتعمل حاجة من اللي بتعملها كل يوم. فواحد بيتفرج على حاجات مش كويسة كل يوم، واحد بيسرق كل يوم، واحد بيظلم كل يوم، واحد ما بيصليش كل يوم، الموت هيجي لك في الغالب وانت بتعمل حاجة بتعملها كل يوم. فيبقى الانسان يبقى مدرك كويس قوي هذا المعنى. فطيب ايه كمان الوصية؟ والوصية في منها وصية مستحبة وفي وصية واجبة وفي وصية منهي عنها. الوصية المستحبة أنك لو عندك مال وعندك شيء أنك توقفه في سبيل الله، توقف جزء منه، توقف فيه يعني من الثلث وانت نازل كده، لأن النبي قال لسعد رضي الله عنه قال الثلث والثلث كثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ماشي الثلث وإن كان كثير يعني، ودي معنى مهم جدا خده في حياتك، اعتبره الربع زي ما بعض إخواننا كده الدكاترة بيقول لي أنا عامل كده إيه فكرة كده أنه هو إيه كل العمليات اللي ربنا بيرزقه بيها في مواسم بيطلع رقم كده وليكن 10% 20% كده خلاص، أنا الأرباح بتاعتي الأصل فيها إن في شراكة لأبري. أنت عمل كده برضو، كل عم تيجي تعمل حاجة في بيتك بتجيب تكييف، بتجيب عربية، بتجيب بأي حاجة، غرفة النوم، سجاد بتاع، اعمل حسبة كده بينك وبين نفسك، التلت وانت نازل العربية دي أو السجادة دي 3000، ابدأ ظبط نفسك قول الربع يا سيدي خلاص، تروح مطلع ربع 3000 دي لأبرك لأبرك دايما ايه اجهز كده. المهم الوصية دي مستحبة، النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها، انا عندي حاجة اروح كاتب ومدون ان ايه ان يكون عندي حاجة. فقلنا الوصية اللي مستحبة، الوصية الواجبة، ايه الواجبة دي بقى؟ حقوق الناس، الديون وحقوق رب العالمين، عليك زكاة اكتب كده يا جماعة انا علي زكاة ومش عارف ايه وبتاع، انا محجتش والحج كان واجب عليا وانا قصرت، فتكتب كده عليك ديون، تكتب الحاجات دي لازم ايه تكتبها. وطبعا المتعة كلها انك تطلع وانت عايش، لان غالبا بعد ما انت هتموت محدش من اللي بعدك هيفكر في ليه فيك اذا كان انت ما فكرتش في نفسك، والاستثناءات تؤكد القاعدة مش تنفيها. الوصية المنهي عنها بقى انك توصل حاجة مخالفة للشرع، زي مثلا واحد يوصي ان يوم ما انا اموت تجيبوا مثلا حد او شغلوا اغنية كذا خلاص، يعمل حاجة معصية مثلا، او انك بالنسبة للفلوس وبالنسبة لكذا محد اوعى تدي اخوك، او ان العقارات يا جماعة والشقق للولاد والذهب للبنات، تقسيمة دي محرمة، الوصية دي حرام شرعا، اصل امي كانت موصية ان حتة الغويشة تروح ليه لآلاء. خلي بالك لو انت فعلا مهتم انك تنجي امك وصادق في الموضوع ده ما تمشيش ورا الوصية دي. ليه؟ هو مين اللي قسم التركة؟ ما تخليش امك ند لله خلاص، هي مش فاهمة بقى ابوك مش فاهم، نسدد ونقارب ونعمل الصح خلاص. فدي اول حاجة الوصية. طيب الراجل بيحتضر، الراجل ده اللي هو مين؟ حضرتك، اوعى تسرح. فيشرع ويستحب ان الانسان يكون قريب دايما من ايه، واحد تعبان واحد كذا يكون محتضر يكون قريب منه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله، انك تلقنه بطريقة فيها لطف وود ما تضغطش عليه، ان هو في موطن الله به عليم. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا الروح خرجت يتبعه البصر. يعني الكلام ده كان في يوم من الايام النبي قاعد زوج ام سلمة ابي سلمة، فالنبي حضر الاحتضار، فلما ابو سلمة برأ علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه هنقبض، فقال إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. يعني تبع البصر الروح وهي طالعة، فدي حاجة طالعة من الإنسان، فهو بيبص هي رايحة فين وإيه ده، فإيه هو ده التبريد. أي يسن إنك تغلق عين الإيه الميت، تغلق الإيه هذه العين، ثم تدعو له كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأبي سلمة واجعله من الميت في المهديين، واجعل واخلفه في عقبه في الغابرين، ووسع له في قبره، ومد ونور له فيه. طيب بعد كده يفضل والسنة الإسراع في الجنازة، إنك تسرع في الجنازة سبحان الله، حتى الفرار تنجز. طب تنجز ليه؟ ليه؟ ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ليه؟ لو كانت خير فهو خير انك ايه تقدموه. وهيجي معنا بعد شويه وهي بتقول قدموني قدموني. كل واحد عزيز عليك بتحبه مات وهو من اهل الخير ما كانش عاوز يقعد ثانيه قاعد يقول قدموني قدموني، عاوز انجز يلا بسرعه خلصوا. طب لو كانت شر، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ فشر تلقوه من على عاتقكم ترتاحوا منه. الله اكبر، نسال الله العفو والعافيه. وانت بقى قارن بقى انت هتكون من الهون فيهم. فيسن الاسراع، وبعد كده نبدا مرحله الايه؟ التغسيل. والغسل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل ميتا وكتم عنه، كتم عنه، سبحان الله، كتم عنه بقى ما راى من سوء او غيره. قال النبي يغفر له 40 كبيرة، 40 كبيرة. ودي من الحاجات المهمة جدا جدا انك تتعلمها وانك تشارك فيها، حرك قلبك وتتعلم، ولعل سبحان الله الكبائر اللي انت واقع فيها ايه تزول. ولو كفنت واحد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلبسه الله سبحانه وتعالى ويكفنه من استبرق وسندس الجنة، صححه الشيخ الألباني هذا الحديث. فأنا بكلمك دلوقتي في ايه؟ في الجانب اللي كله هيشترك فيه. بعد كده بقى في الجانب المعنوي هقوله بعد شويه. فخلاص كفلنا الراجل، هنصلي عليه. حاولوا ما تفوتوش الصلاه على مسلم لاسباب كثيره قوي. السبب الاولاني ان حقه، حق يعني احد حقوقه، من حق المسلم على اخيه، ده من حقه عليه انك تشهد الجنازه. ومش مسلم قريبي، مش لازم انا اقول لك والله ده الاخ فلان زوجته امه ابوه عمه مش عارف ايه جنازه كذا. اي جنازه تشوفها صلى عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه. يا الله ان هم يشفعوا. فاوعى تضيع حاجه زي كده. ودي من بركة انك تحافظ، لو فعلا بار بأبيك وامك وزوجتك واخواتك واصحابك واللي انت بتحبهم، كتر من تواجدك من وسط البيئة الصالحة، عشان لما يحصل حاجة زي كده ايه، وفاة والد المؤذن رحمة الله عليه، النهاردة لقي نص المعتكف راح حضر الجنازة، وكانت يعني من توفيق الله عليه. وده من بره بأبيه ان يكثر من ليه وتواجد وسط البيئة الصالحة. حاجة تانية انك ليك قيراطان في الجنة، حاجة أشد أعلى من جبل أحد، تاخدها كده بإيه؟ ما فيش بالصلاة على الجنازة. وإيه؟ ابن عمر لما سمع الحديث ده قال إيه؟ كان مسك أحط قدامه حصى كده، مسك الحصى وتندم، فقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فأنت لما تشوف الجنازة تشوفها إيه؟ شوفها إيراط معروض عليك في الجنة، ما تشوفهاش مجرد إن هو ربع ساعة ضيعها من وقتها، ده إيراط. الله، احنا لو في شارع الغشام هنا قال لك 5 متر على الجنازة، ما في، يمكن النصارى هيجوا يصلوا معنا الجنازة. ليه؟ طمعانين في عطاء ليه الناس، فما بالك بعطاء من يملك الجنة. كفينا الراجل، غسلنا، صلينا عليه، قلنا السنة الإسراع فين؟ في الجنازة. ويروح فين؟ في الحفرة، أعاذنا الله من فتنة الحفرة. أخرك أينما ذهبت، 3 ذراع وشبر، في ذراع وشبر، ده آخرك. يتحط ويتحط على الشق الأيمن اتجاه القبلة، خلاص. ويبدأ مين الأول اللي غسل؟ وصيه ابتداء أو الأقربون في الأقرب. يعني وصيه، والله هو وصى أبو بكر رضي الله عنه، وصى أن زوجته إيه؟ هي اللي تغسله، ماشي، زوجته تغسله. فلو في واحد من القاعدين عاوز زوجته تغسله يكتب، خلاص ما مش عاوز، خلاص كفايه الدنيا، وصي كما تحب. ابو انس رضي الله عنه وصى ان محمد بن سيرين هو اللي يغسله. فالبدايه مين اللي يغسل؟ الوصي. طيب ما فيش وصي، الاقربون في الاقرب، ماشي. ويفضل ان اللي بيغسل يختار حد من الاسره يدخل معاه، خاصه لو حد من الناس البعيده، يفوق بقى ويشوف المشهد بينتهي فين على ايه. خلاص غسلنا، مين يدخل في القبر في بتاع؟ عادي بقى اللي ايه المتيسر معاه ينزل. دخلنا، الراجل ده هيسمع، بيسمع وداير باللي حصل والكلام ده كله ولا ايه الاخبار؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اخر شيء بيسمعه آخر حاجة بيسمعها يسمع قرع نعالهم. يا ستير يا رب، احنا دلوقتي تخيل كل الجامعة ده جنازتك، آخر حاجة هتسمعها بعد ما نهيل التراب عليك هتسمع صوت الأحذية وهو راجع للدنيا تاني وسايبينك. وسايبينك فين؟ في المكان المظلم اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. يا ستير، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا كنت هطلب من ربنا أن يسمعكم العذاب لولا أن تدفنوا. يعني لولا أن تدفنوا، يعني في مقابر هنا التيسير، ربنا يغفر جميع المسلمين، بس لو في حد بيتعذب أنت رحت تدفن، تسمع تسمع العذاب إيه اللي يحصل؟ أنا عندي شرايح دفن حد، فيبقى أبوك يموت أحب الناس ليك يموت. يا جماعة حد يخط، أنا مش هروح يا عم، يروح لا مش هروح، مفيش حد عاوز يروح. خوف النبي من هذا قال لك لولا أنت دافن لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. نسأل الله العفو والعافية. فيدخل الإنسان لا يبقى آخر حاجة سمعها مني ومن وكل الناس سامعي، آخر حاجة ارتبط بيها بالدنيا هي الأحذية. كأنه وإحنا بنغادر كده، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الدنيا دي آخرها آخرها صوت اللي الشبشب اللي انت بتسمعه والجزمة والأحذية دي كلها. يا رب هي الدنيا تحت، هي دنيا دنوب، ده آخر حاجة بقى الخناقة والقصة دي كلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتولى عنه أصحابه وأهله، وتولى عنه كل يسيبك. نسأل الله العفو فيه. ويدخل بقى الميت يضم ضمه، يضم ضمه. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا الضمة دي محدش هيستثنى منها، يقول هذا الذي اهتز له عرش الرحمن وشيعه 70,000 من الملائكة لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هو. يقصد سعد بن معاذ رضي الله عنه. وابن القيم بقى بيحاول يلطف الجو ويقول لك ده دي زي ضمة الأم لابنها وبتاع. المهم كل واحد يجهز ويبقى فاهم كويس قوي إن الموضوع ده لازم تجهز له. طيب متى سيسأل؟ إمتى بقى هيسأل ويبدأ الأسئلة والقصة دي كلها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. يا ربي تخيل بقى أنك بتتسأل أسئلة عمرك ما ذكرتها ولا عمرك عشت عليها، فيتسأل بقى الثلاث الأسئلة المشهورين جدا اللي هنرجع لهم بعد شوية. فده آخر المشاهد اللي الظاهرة، أول حاجة نعملها على طول أول ما نروح حاجتين، ديونه والورث، ولو قدرت تعمل الصدقات الجارية. بس الديون شوف بقى أبوك عليه دين وبتاع، والواحد بقى له دلوقتي أكتر من 15 سنة كده في استشارات وبتاع، خلاص الجو العام بتاع الاستشارات اللي في زي دي هو أبويا إيه مات وبتاع، لو كان كده كان هو اللي ما مليش دعوة، الدين ده هو اللي يبقى مسؤول عنه، الله يرحمه بقى الله يرحمه. يبقى أول حاجة لو أنت بار لأبيك تطلع كده وتشوف الديون بتاعته والحقوق تخلص منها، الورث يتوزع. في ناس ممكن تبقى قاعدة دلوقتي عندها 60 سنة خلاص لسه ما خدش الورث بتاع جده، طب هياخده إمتى؟ دي بسبب برضو المواضيع دي. طيب ده المشهد المحسوس الظاهر اللي هيحصل مع الكل، إيه بقى اللي ورا الموضوع ده؟ من ساعة ما يبدأ بقى إيه قال لك احتضر وفي حصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بكرة نعرف قال إيه في الموضوع دوت، بس إن شاء الله نبدأ نشوف المشهد اللي ورا. كلمنا إحنا في الجانب الجسدي الظاهر، نبدأ ندخل بقى في الجانب اللي أعمق ونشوف بقى إيه رحلة الصالح ورحلة الطالح اللي هو أكيد أكيد حضرتك وأنا واحد من اثنين ملناش ثالث. والنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته كما سمعتم في القرآن لقد من الله من منة الله علينا إن النبي ما سبناش كده. قال لك عاوز السكة دي أمنها بالطريق ده وإلا استعد بقى للتانية. الكلام اللي أنا بقوله ده يا جماعة والله وبالله وطالله كلنا هنعيش. أنا مش بحكي لك قصة النبي فلان أيوب اللي عاش ومات ورحته كانت، لا القصة دي هي قصة حضرتك من دار الفرار إلى دار القرار. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقوله بهذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Bankstown Child Care Academy مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة مواقف السيارات متوفرة زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا تليفون 97591895 والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا 97072030.
1: ستار كيم فارماسي سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا إدارة جديدة وتجديد كامل خدمات كثيرة متوفرة فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل إدارة جديدة الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم أسعار منافسة نحن منكم وإليكم نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة خطة دفع على سنتين بدون فوائد احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au مقبرة غريندال جاردن اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة ATA Legal مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312
2: إعلان هام للجالية العربية ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية قضايا الكومبو وحوادث السيارات تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه، من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم، من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به، من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان، ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة، فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشوخ.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الودود الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. من هو الودود؟ أقرب كلمة مرادفة لصفة الودود هي الحبيب، فالودود هو اللطيف الحبيب والرفيق القريب، يتعامل بالرأفة والرقة، يتقرب بالإحسان والعطف والغفران. قال تعالى في قصة موسى والعبد الصالح عن الغلام القتيل: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وهل يخشى الله تعالى أحدا؟ إنما هي استعارة تعبيرا عن الود والرفق بالأبوين المؤمنين. الود إذن هو الحب، والمودة هي القرب الذي أحدثه الحب. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، معناه لا أسألكم أجرا على تبليغ الرسالة، ولكني أذكركم المودة في القربى. ويقال: وددت الرجل أي أحببته، ووددت لو أن أي تمنيت أن. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وفي لسان العرب قال ابن الأثير: الودود من الود المحب، يقال وددت الرجل أي أحببته، فالله تعالى مودود أي محبوب في قلوب أوليائه، وتودد إليه يعني تحبب إليه. فما معنى الآية الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا؟ قال المفسرون: ودا في قلوب المؤمنين. ولما لا يكون ودا عند ربهم الودود؟ يعني قربا وحبا ودالة عند ربهم. والحديث: لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال الإمام الغزالي: الودود هو الذي يحب الخير لجميع الخلق، وهو بمعنى الرحيم، لكن الرحيم لمن يحتاج إلى الرحمة ومن لا يحتاج إلى رحمة ربه. والود هو الإنعام على سبيل الابتداء. الود أيها الإخوة هو التناغم والتحبب والتقرب والإسرار والنجوى، وهو أسمى مراتب الحب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال جل وعلا على لسان شعيب عليه السلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ولما تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. كيف يكون ود الله تعالى لعباده؟ أولا، وده لمن ضحى وبذل وتودد. ود الله لا يكون إلا لمن بذل الغالي والنفيس وأطاع واستجاب وأذعن وتفانى وأخلص حتى نال الحب مع القرب. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى في حق ضحايا الأخدود في سورة البروج: إن بطش ربك لشديد
إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هو ودود بمن في هذه الآية إذن؟ إنه ودود بحق المؤمنين الذين أصروا على حبهم لله وعذبوا فيه واستشهدوا من أجله. ثانيا، وده سبق توددنا، وهو تعالى ودود بخلقه حتى بمن يجافيه ويجحده. ولنقرأ كيف يصف تعالى

حتى عباده الجاحدين بود وبوصف حنون. يقول تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ثالثا، يخاطب عبده بالود وهو الغني عنه. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه بين عيني الرحمن عز وجل، فإذا التفت قال له الرب: ابن آدم، إلى من تلتفت؟ تلتفت إلى من خير لك مني؟ ابن آدم، أقبل إلي، أنا خير لك ممن تلتفت إليه. رابعا، وده استيعاب وجذب وحنان، فالله هو الطيب الذي يحب الخير والاستقامة والتوبة ويتجاوز عن الخطأ ويرغب بالقرب ولا يحب الجفاء. قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حظ النبي صلى الله عليه وسلم من صفة الودود. أمر الله سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام بالود فقال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال له أيضا: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. قال عنه سيدنا علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح، أي غير مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه. وفي الشمائل ذكر الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر لا ترفع فيه الأصوات. حظ العبد من اسم الودود: قال عليه الصلاة والسلام: رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس، فعلى المؤمن أن يتودد إلى الناس بدءا من والديه وزوجته وأولاده وأقاربه وكذلك أصدقائه وجيرانه، وصولا إلى أن يظهر وده لإخوانه المؤمنين فيرحمهم ويغار عليهم، لا أن يتغير عليهم أو يغير عليهم. والمؤمن يتودد إلى أخيه المؤمن قربة إلى الله ودليلا على وجود الرحمة في قلبه وشعوره بالانتماء. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. وجعل الله تعالى المودة التي يظهرها المرء للمؤمن أو للكافر خيارا له بين الإيمان والنفاق. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام:

والسلام: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لا يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من سود مع قوم فهو منهم، ومن روع مسلما برضاء سلطان جيء به معه يوم القيامة. تواد المؤمن للمؤمن.

يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالتواد بين المؤمنين يعني التقرب منهم والتعرف إليهم ومبادلتهم الزيارة. قال صلى الله عليه وسلم: استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. وقال: إذا أحببت رجلا فاسأله عن اسمه واسم أبيه، فإن كان غائبا حفظته، وإن كان مريضا فعده، وإن مات شهدته. ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. وقال عليه الصلاة والسلام: ويقول الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. وقال صلى الله عليه وسلم: نظر الرجل إلى أخيه على شوق خير من اعتكاف سنة في مسجدي هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وأقل الود البشر والابتسامة واللطف في وجه الأخ المؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وقال: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام تعليما: مكارم الأخلاق عند الله ثلاثة: تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. ومن الود أن تغار على أخيك المؤمن، فلنختبر إيماننا: هل نحزن لحزنه أو نفرح بمصيبته ونشمت؟ هل نهرع لمساعدته أم نتقاعس بسبب الأنانية وحب الذات؟ من الود شكر المنعم وحفظ الجميل. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب، كما يقول عليه الصلاة والسلام: أشكر الناس لله أشكرهم للناس. ومن الود الزوجة الودود. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الولود الودود التي إذا غضبت أو أغضبت قالت: يدي في يدك لا أكتحل بغمض، أي لا تغمض لها عين قبل أن يرضى. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. ومن الناس من ينسى أهل وده ويلتفت إلى كل جديد، وإذا مر عليهم مر كأنه لا يعرفهم ولم تكن له سابق صحبة ومودة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب حفظ الود القديم. فيتناسى زوجته التي صبرت معه ويهملها، بل يطلقها وينصرف إلى إشباع شهوته وملذاته. كانت عجوز تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيبش بها ويكرمها، فقالت عائشة: بأبي أنت وأمي، إنك لتصنع بهذه العجوز شيئا لا تصنعه بأحد. قال: إنها كانت تأتينا عند خديجة، أما علمت أن كرم الود من الإيمان؟ ومن الود أيضا الأب المتودد. يتودد الأب إلى زوجته وأولاده في فرص كثيرة. فعن جابر رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي

ترضاه الله يوم القيامة حتى يرضى. ومن الود التودد بالألفة، قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. ومن علامات الإيمان أن يألف المسلم أولا بدينه وصلاته وصيامه ونسكه. قال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي ليألفوا هذا الدين كما ألفوا رحلاتهم التجارية. ومن الود التودد بتبادل الهدايا، يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الهدية تقرب القلوب، فيقول: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. ويناشد مخاطبا الأنصار: يا معشر الأنصار، تهادوا، فإن الهدية تسل السخيمة، والسخيمة الحقد والعداوة، وتورث المودة. فوالله لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت. ويوصي عليه الصلاة والسلام المسلمين: أجيب الداعي، أي إلى وليمة، ولا ترد الهدية، ولا تضرب المسلمين. ومما يدل على سوء الباطن وسوء التصرف استرجاع الهدية. قال صلى الله عليه وسلم محذرا: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. وفي الخلاصة: هل نعرف كيف نتودد إلى الله؟ بطاعته وأداء فرائضه وبذكره على الدوام. هل نعرف كيف نتودد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالصلاة عليه وبترداد سيرته وبالتخلق بأخلاقه وبزيارته. هل نعرف كيف نتودد إلى أولياء الله؟ بحسن الصحبة والخدمة وبعلو الهمة. هل ظهرت مودتنا في القربى وفي الصداقة وفي الأخوة في الله وبخفض الجناح، أي بالتواضع لعباد الله؟ هل اغتنمنا فرصة حياة آبائنا وأمهاتنا بيننا فتوددنا لهم وتذللنا بين أيديهم؟ وأخيرا: هل نتودد إلى فقراء المسلمين؟ وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: اطلبوا الأيادي عند فقراء المسلمين، فإن لهم دولة يوم القيامة. ختاما: الله الودود، ودود حتى في أصعب المواقف. قال عليه الصلاة والسلام: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة، ويكبو مرة، وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة فيقول: أي رب، أدني من هذه الشجرة فلأستظل بها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول: أي رب، أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين فيقول: أي رب، أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي رب، أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، ما يصليني منك، أي ما يقطع مسألتك مني، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك الراوي ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟

0: فقالوا مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. اللهم يا ودود يا ودود يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
2: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا هشام كافي 8 Marigold Street Revesby 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء.
4: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 97598855.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صلي على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للقصف الإيراني على إسرائيل وتداعياته، حيث نقلت إسرائيل هيوم عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني حتى لو لم يحدث ذلك قريبا، في حين نقلت جيروزاليم بوست عن مصادر قولها إن إسرائيل لا تزال تدرس موعد الرد وحجم الرد أيضا. وفي طهران
1: In an ideal world, John wouldn't have accidentally deleted the quarterly spreadsheet this morning, which he wouldn't have then accidentally blamed on Allison in an accidental all-staff email. Ah, here comes Allison now. In the real world, John's real day is just beginning, which is why YouFood's goodness at the touch of a button is just the thing. It's real food.
2: Hello, John.
1: For the real world. YouFood's.
0: من ناحيته قال الحرس الثوري الإيراني إن القصف تحذير وإن الردود ستكون أوسع نطاقا وتشمل جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية إذا ردت إسرائيل أو كررت هجماتها. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس إن الضربات الإيرانية لم تسفر عن إصابات معربا عن أمله في أن لا ترد إسرائيل. وقال لفاينانشال تايمز إن الضربات لن تؤثر على مشروع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أنه هو من يتخذ القرارات لا نتنياهو. ترامب أضاف عقب اتصال بينه وبين نتنياهو أنه إذا فشل الاتفاق فقد يعني ذلك أن واشنطن ستستأنف عملياتها العسكرية وأنها فقط ستبقي على حصارها المفروض على إيران، معتبرا أن الحصار قد يكون أقوى من أي عمل عسكري إضافي. نعود إلى التطورات الميدانية. في الاستوديو معنا الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، في طهران عدنان بوريني، ومن محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تامر صمادي، وفي واشنطن أحمد رهيد. الياس، تطورات كثيرة حصلت منذ الإطلالة السابقة، كيف تلخصها؟
3: نعم، وأهمها ربما ما جاء قبل قليل على القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمريكي هذه المرة، الذي يقول بأن ترامب فعلا طلب من نتنياهو

0: رؤية فيما إذا كانت المفاوضات سوف تنضج ما بين واشنطن وطهران فيما يتعلق باتفاق الإطار الذي ما زال عالقا حتى الآن. واضح تماما بأن الرئيس ترامب من خلال هذه المكالمة ومن خلال كل الرسائل التي أدلى بها في الساعات الأخيرة يحاول أن يربط بين مسألة الهجوم الإيراني، بين مسألة الرغبة لدى نتنياهو في الرد على هذا الهجوم، وبين مصير ربما المفاوضات المتعلقة في التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. لكن بطبيعة الحال هذا الأمر لا يعني بأن إسرائيل ما لم تنهي هذا الملف. إسرائيل أمام حالة من التصعيد، والواضح الآن في الدقائق الأخيرة أيضا وزارة الصحة والإجراءات التي اتخذت في العمل ضمن خطة الطوارئ بالنزول إلى الملاجئ والأماكن المحصنة وتحشيد الجيش الإسرائيلي وتجنيد قواته،
1: كلها تؤشر لإسناد
0: المستشفيات. هذا مؤشر على أن إسرائيل تأخذ بعين الاعتبار أن ردا سيكون أو أن تصعيدا سيكون، وتأخذ بعين الاعتبار أن إيران ربما تهاجم ثانية بإطلاق الصواريخ. لكن نتنياهو حقيقة في ورطة كبيرة في هذه المسألة. هو اليوم على الأقل وفق ما يتسرب لم يقل لا لترامب، لكن بدأ وكأنه يجر من جانب الرئيس ترامب، وكأن القرار السياسي والعسكري قد صدر من يده ومن يد جيشه وأصبح بيد الرئيس ترامب. وهنا يلام على ذلك من الأصدقاء من الشركاء في داخل ائتلافه الذين يقولون له حان الوقت لكي تقول لا للرئيس ترامب، وأنه لا يمكن لإسرائيل أن تعود إلى سياسة الاحتواء التي كانت قبل 7 أكتوبر والتي سببت 7 أكتوبر. ومن ناحية أخرى خصومه السياسيين الذين يقولون أنه في حالة لم تقم إسرائيل بالرد فإنها بالتالي تفقد السياسة، وهذا ربما يكون خير دليل وخير برهان على أن إسرائيل أصبح يجر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وأن القرارات لا تتخذ في تل أبيب بل تتخذ في البيت الأبيض. هذا من ناحية، هذه الورطة التي يواجهها نتنياهو ويحاول الآن معرفة السبيل الأفضل للخروج منها. الانتظار لعدة أيام أيضا ليس في صالحه، لأنه كانوا يتوقع أن يكون الرد حاسما وفي هذه الليلة. لكن من ناحية أخرى هنالك كثير من المراقبين والمتابعين للشأن الاستراتيجي في إسرائيل ممن يقولون بأن ما حدث هذه الليلة جعل وضع إسرائيل أسوأ بكثير مما كان عليه الوضع قبل اندلاع هذه الحرب، قبل الهجمات الأخيرة، وذلك بسبب الجرأة التي أبدتها إيران في المبادرة والرد على إسرائيل وتنفيذ وعيدها وتهديدها وفرض معادلة جديدة هي أن إسرائيل تضرب في الضاحية وإيران.
1: أتابع معك الياس أيضا، القناة 12 الإسرائيلية تكشف المزيد. مسؤول أمريكي رفيع يقول الرئيس ترامب لا يتوقع هجوما إسرائيليا في المدى القريب. وقبلها أيضا ترامب طلب من نتنياهو عدم الرد على الهجوم الإيراني والسماح ببضعة أيام أخرى لإتمام المفاوضات. أصبح يعني محسوم بأن الرئيس دونالد ترامب ضغط بقوة على بنيامين نتنياهو الذي قيل بأنه رفض.
0: نعم، ولكن في المقابل جلال إسرائيل تعد العدة لتنفيذ ضربة ما أو للتحرك عسكريا. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اجتمع مع هيئة الأركان هذه الليلة كما قال الجيش الإسرائيلي، وقال بأن الجيش يعد ضربة قوية في حال صدور الضوء الأخضر لذلك، بمعنى أن الجيش على أهبة الاستعداد العسكرية من الناحية العسكرية، لكن ينتظر القرار السياسي. ونتنياهو أيضا أجرى مشاورات بهذا الشأن مع كبار قادة الأجهزة الأمنية وكبار قادة الجيش وأطلعهم على فحوى المحادثة معه.
1: ما أردت أن أسأل عنه لأنه الهجوم على الضاحية الجنوبية كان السبب الأساسي في الرد الإيراني. هل نتصور بأن أيضا نتنياهو سيتريث أيضا على صعيد الجبهة اللبنانية في هذه الأيام التي يعتبرها الرئيس دونالد ترامب حاسمة بملف المفاوضات؟
0: ربما يمتنع عن ضرب الضاحية بيروت لأنه كان هنالك أيضا عتب وغضب من جانب ترامب على نتنياهو في ضرب الضاحية، لكن من أجل التغطية على هذا الفشل في عدم الرد على الأقل حتى الآن في لجم نتنياهو بالرد على إيران، قد يفجر ذلك ربما تصعيدا على جبهة لبنان، وهذا متوقعا لأن نتنياهو يريد أن يخرس الأصوات المعارضة له سواء كان ذلك من

0: وفي المعارضة أو سواء كان ذلك أيضا من داخل توليفته الحاكم.
1: شكرا لك إلياس كرام. أحمد الرهيد في واشنطن، كيف نفهم هذا الضغط الأمريكي الكبير على بنيامين نتنياهو كي يتريث في رده على طهران؟
2: نعم جلال، هذه نقطة مهمة، وربما الرئيس ترامب حاول أن يجيب عليها في لقاءاته وتصريحاته لوسائل إعلام أمريكية خلال الساعات الماضية، عندما يقول إن إيران تلقت ما يكفي من ضربات وإسرائيل كذلك تلقت ما يكفي من ضربات، وهذا لن يفيد المنطقة أي تصعيد، وهذا يعني أنه ما يزال يولي المسار الدبلوماسي الأولوية الأكبر في التعامل مع إيران، ويعتقد أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، وهذا الاتفاق يريد أن يقول لن يكون جيدا فقط بالنسبة للولايات المتحدة، وإنما أيضا لإسرائيل التي طلب منها عدم الرد. الآن هذا الموقف الأمريكي يشير أيضا بحسب متابعين أن هناك تقدم على طاولة المفاوضات، وهو أيضا ما أكده ترامب بأن الأمور تتطور بشكل سريع، وأنه كان على وشك أن يعلن اليوم أو غدا الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق، ولكن هذا التصعيد الذي يحدث الآن يخشى أن يعرقل سرعة التوصل إلى اتفاق، على الرغم من أن ترامب كان قد قال لفاينانشال تايمز إن هذا التصعيد لن يؤثر على مساعي التوصل إلى اتفاق، وفي ذات الوقت يؤكد بأنه صاحب القرار وليس نتنياهو، وأن على نتنياهو أن يوافق على ما يوافق عليه ترامب، وبالتالي إذا حدث اتفاق خلال الأسبوع هذا أو قريبا من خلال المفاوضات فإن على نتنياهو أن يقبل به، هكذا يقول ترامب في تصريحاته أيضا لفاينانشال تايمز. لدينا أيضا مواقف يكشف عنها موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين في البيت الأبيض، يقول إنهم يؤكدون أن الولايات المتحدة لم تعطي إسرائيل أي ضوء أخضر للغارات التي استهدفت بها الضاحية الجنوبية في بيروت، وذلك أيضا ترامب كان قد قاله عندما قال لقناة فوكس نيوز في الساعات الماضية إنه ليس سعيدا بالقصف الإسرائيلي الذي طال بيروت، وترامب أيضا كان قد تحدث بذات المواقف وذات اللهجة الغاضبة كما تقول وسائل إعلام أمريكية في اتصال سابق، ليس هذا الاتصال الأخير ولكن في اتصال سابق كان يتحدث مع نتنياهو بضرورة أن توقف إسرائيل التصعيد في بيروت، والآن يطلب من إسرائيل أن توقف أي رد على الهجوم الإيراني الأخير، ويطلب أيضا من إيران ذات الأمر، لأنه في تصريحاته لفوكس نيوز يقول فيها للإيرانيين يكفي إطلاق الصواريخ وعودوا إلى طاولة المفاوضات واعقدوا صفقة، وبالتالي فالأنظار يريد ترامب أن يوجهها إلى العمل الدبلوماسي وإلى طاولة المفاوضات وليس إلى هذا التصعيد الذي حدث في الساعات الماضية. هناك ترقب كبير لكيف ستنعكس هذه التطورات الأخيرة على طاولة المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين من جهة، وكذلك على المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل.
1: شكرا لك أحمد الرهيد في واشنطن. عدنان، إيران المبادرة هذه المرة بالهجوم على إسرائيل، في أي سياق تضع فعلها الأخير؟
3: في سياق تثبيت المعادلات جلال. طهران تقول بأنها تحاول تثبيت مجموعة من المعادلات فيما يتعلق بالمشهد الحالي والمفاوضات وهذه الحرب والمواجهة مع إسرائيل، كنا نرى ذلك في مضيق هرمز من خلال تثبيت معادلة التعامل مع المضيق سواء بإجراءات الحرس الثوري أو بالتصريحات الرسمية الإيرانية، وهذه المرة نراها في التعامل مع إسرائيل. في وقت سابق كانت هناك تصريحات لمصدر قال فيها بأن إيران لم تعد تلتزم بتلك السياسة المرتبطة بضبط النفس والصبر الاستراتيجي كما كان يوصف، وبأنها باتت ترد على كل فعل بشكل مباشر ودون توقف، وربما أحيانا تبادر، وبالتالي نحن نتحدث عمليا عن تحول واضح في هذا المسار. عمليا عندما نتحدث عن مشهد اليوم جلال، نتحدث عن موقف واضح هنا من إيران جاء عبر الحرس الثوري بالحديث عن أن الرد الإيراني وقع والرسالة والتحذير وصلتها، وبالتالي طهران تستعد لكافة السيناريوهات فيما بعد فيما يلي ذلك في حديثها عن استعداد كامل للمواجهة وتهديد لإسرائيل بأن أي رد يطال الأراضي الإيرانية أو أي توسيع للهجمات يطال بيروت أو الضاحية الجنوبية هو عمليا سيتلقى أو سيرد عليه برد إيراني حاسم وواسع وكبير ومدمر هكذا يوصف. جلال إذا ما عدنا إلى بداية المشهد نحن نتحدث أيضا عن مسار ملفت حقيقة عندما نتحدث عن توجيه من مجلس الأمن القومي الإيراني لمقر خاتم الأنبياء باتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بقصف إسرائيل لضاحية بيروت الجنوبية بمعنى اتخاذ القرار إما بتوجيه ضربة عسكرية أو عدم ذلك. مقر خاتم الأنبياء اتخذ القرار بتوجيه الضربات الصاروخية على شمال إسرائيل وبالتالي محذرا إسرائيل بأن أي تكرار سيرد عليه أيضا برد أوسع وأشمل. ولكن سياسيا يؤطر الموضوع في تصريحات للخارجية الإيرانية بأن لبنان عمليا هي جزء من اتفاق وقف إطلاق النار كون طهران تتحدث بشكل دائم عن أن وقف الحرب عمليا هو يشمل وقف إطلاق النار في كل الجبهات بما في ذلك لبنان. وأيضا أشار بيان الخارجية الإيرانية إلى أن واشنطن عمليا تتحمل المسؤولية كذلك في هذا المشهد وهي عليها أن يكون لها دور وبالتالي هي تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل وفق بيان الخارجية الإيرانية. من هذه الزاوية جلال نرى أيضا محاولة مستمرة لربط واشنطن في هذا المشهد التصعيدي بشكل مستمر وهو ما رأيناه مثلا في تصريحات مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي بحديثه عن أن الخيارات واسعة بالنسبة لإيران ولا تقتصر فقط على مضيق هرمز وإنما قد تتسع إلى مضيق باب المندب. هذا المشهد برمته جلال هو كله يأتي في يوم لافت ومهم حقيقة في مسار المفاوضات المرتبطة باتفاق مذكرة التفاهم. هذا اليوم الذي كان يفترض فيه أن نشهد تقدما وفق التصريحات وهذا التقدم مرتبط حقيقة بالرسالة التي نقلها وزير الداخلية الباكستاني وسلمها اليوم لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووصفت بالرسالة المهمة وقالت إسلام أباد بأنها تأمل أن يكون هناك أخبار جيدة أو تقدم جيد. الحديث كان جلال عن التوافق أمريكي إيراني على تقديم تنازلات من الطرفين وكانت هناك أخبار أيضا مرتبطة على ربما مقترحات وتوافقات تتعلق بقضية الأصول الإيرانية المجمدة ونتحدث عمليا إذن عن حالة من الحلحلة. طبعا كان يفترض أن تقدم طهران ردها على الملاحظات الأمريكية التي قدمت قبل أيام كان يفترض أن يكون ذلك ربما اليوم أو غدا وبالتالي كانت هناك الكثير من الأخبار التي بني عليها تفاؤل نسبي حقيقة هنا في طهران بشكل أو بآخر وبالتالي أتى هذا التصعيد ربما ليؤخر الأخبار أو ليعرقلها ولكن لا يعلم حتى هذه اللحظة كيف سينعكس الأمر على المفاوضات.
1: شكرا لك عدنان بوريني في طهران. تامر الصمادي أبدأ بالشق الميداني، هل لمستم أي تعديل على جبهة الجنوب عقب ضرب إيران لإسرائيل؟
4: بالفعل حتى هذه اللحظة كل شيء على حاله في الجنوب اللبناني جلال، التصعيد هو سيد المشهد بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله. خلال الدقائق الأخيرة رصدنا سلسلة من الغارات على النبطية وصور وصيدة ومرجعيون، الغارات لا تتوقف في الحقيقة بالطيران الحربي الإسرائيلي وبالمسيرات أيضا ومثلها القصف المدفعي من قبل الجانب الإسرائيلي وأيضا عمليات حزب الله تتواصل ضد المواقع التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية في القرى والبلدات المحتلة من جنوب لبنان. سلسلة طويلة وقائمة معقدة من العمليات التي أعلن عنها حزب الله خلال الساعات القليلة الماضية ضد مواقع تجمع القوات الإسرائيلية وضد أيضا الآليات والمدرعات ودبابات من نوع مركابة، وأيضا المواقع المستحدثة للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية وأيضا في الشمال الإسرائيلي، لا سيما بأن حزب الله تحدث أيضا في سلسلة بياناته عن استهداف مرابط المدفعية في يفتاح ودوفيف، وكانت آخر تلك الهجمات في دوفيف خلال الدقائق الأخيرة، أيضا باتجاه هونين. أيضا هو يقصف هذه المرابط الخاصة بالقوات الإسرائيلية حتى داخل الشمال الإسرائيلي، وتوقف منذ بداية هذا الشهر عن استهداف المستوطنات بعد المعادلة التي سعت الإدارة الأمريكية إلى ترسيمها في وضع الضاحية الجنوبية مقابل الشمال الإسرائيلي، لكن هو يتجاوز ذلك الحزب بطبيعة الحال ليستهدف مرابط المدفعية التي تستهدف العمق اللبناني والجنوب اللبناني، وأيضا العمليات القتالية بين مقاتلي الحزب والقوات الإسرائيلية تتواصل، وهو ربما ما دفع حزب الله في ظل محاولات التقدم من قبل الجانب الإسرائيلي باتجاه مدينة النبطية والسيطرة عليها إلى إطلاق الرشقة الصاروخية صباح يوم أمس، على الرغم أنه وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان عن حزب الله يؤكد إطلاقه لهذه الرشقة الصاروخية باتجاه الشمال الإسرائيلي، لكن ثمة من يقرأ في هذه الصواريخ رسالة واضحة لإسرائيل بأن محاولة إسقاط مدينة النبطية وما تمثله من رمزية عالية بالنسبة لحزب الله وللحاضنة الاجتماعية لحزب الله لن تمر مرور الكرام، وهنالك محاولة واضحة كانت خلال الساعات الماضية عندما رصد تقدم للقوات الإسرائيلية من زوطر الشرقية باتجاه بلدة ميفدون في النبطية، ووفقا لبيانات حزب الله تم صد هذه المحاولات بضراوة من قبل مقاتلي الحزب، وأيضا هنالك محاولة لإسقاط مدينة صور، ولمدينة صور أيضا رمزية في أفئدة الحاضنة الاجتماعية لحزب الله، ولذلك ربما هنالك واضح بأن هنالك محاولة من قبل حزب الله للقول بأن أي سعي لتغيير المعادلة بشكل جذري في الجنوب اللبناني سوف تقابل ب عودة الصواريخ وعودة استهداف الشمال الإسرائيلي بشكل كامل، لكن نهاية جلال هنا في محيط الضاحية الجنوبية ما زال الحذر والترقب يتسيدان المشهد بعد الغارات أو الغارة التي استهدفت عصر أمس منطقة سكنية مأهولة بالسكان.
1: شكرا لك تامر الصمادي من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نرحب بضيوفنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوثاق الإيرانية، من الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، من ميامي الدكتور كينيث كاتسبن الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وهنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بكم جميعا. سيد عادل، ما تقييمك لحجم الحرج الذي يمر به نتنياهو في هذه الساعات؟
5: تحياتي لك أستاذ جلال ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري ليس فقط من يمين نتنياهو، إنما إسرائيل اليوم في أزمة عميقة، وإن كان من يمين نتنياهو الأكثر يعني تورطا بهذه الأزمة، وبتقديري أنه هو ساهم بأن يجد نفسه في هذا المكان، وخاصة أنه تبنى منذ سنوات خطاب بموجب أنه هو الوحيد القادر على إقناع رؤساء الولايات المتحدة وأن يوجههم بوفق رؤيته اتجاه كل سياسات الولايات المتحدة المتصلة بالشرق الأوسط وقضايا المنطقة، ليكتشف الإسرائيليين، وهنالك شبه حالة إجماع في إسرائيل إنه اليوم يعني إسرائيل أصبحت يعني تحت الوصاية الأمريكية كما تسمى باللغة العبرية مدينة خاشوت، وبنيامين نتنياهو لم يعد هو المقرر إنما أصبح موظفا لدى الرئيس ترامب، وهذا أثر سلبا حتى أن استطلاعات الرأي وبشكل لافت يعني حوالي 60% من الإسرائيليين ليسوا فقط غير راضيين عن طريقة إهانة بنيامين نتنياهو من قبل الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب، لا بل أنهم يطالبون نتنياهو بما معناه بالتمرد ورفض ذلك، يعني أنه هذا له تداعيات كبيرة.
1: لماذا تقرأ بأنها إهانة لطالما يقول الطرفان بأنهما حلفاء ويعملان سويا لتغيير الشرق الأوسط، ويقول الرئيس دونالد ترامب بأن نتنياهو شريك أساسي للولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا تفهم هنا وكأنها إهانة كما أسلفت؟
5: لأنه بالنسبة لإسرائيل يفهم، أو نتنياهو حاول أن يفهم الإسرائيليين، أنه هو الذي يقدم الاستشارات والتوصيات للرئيس ترامب والقرارات تمر، بمعنى ما يريد بنيامين نتنياهو يتم إقراره من قبل الرئيس ترامب، ليتفاجأ الإسرائيليين بأن الحال مختلف تماما، وتحديدا ما حدث الليلة. هذه الليلة كان معنيا ترامب يعني بتسريب طبيعة العلاقة الحالية بينه وبين بنيامين نتنياهو، أنه ليس فقط يعني بنيامين هو الذي يقرر، إنما أنه لا خيار أمام بنيامين نتنياهو سوى الانضباط والامتثال لكل ما يتم الاتفاق عليه وكل ما أقرره طالما أنا صاحب القرار ولا علاقة له بالقرار. هذا الموضوع قد يفهم من جهة أخرى أنه محاولة تضليل من قبل الرئيس ترامب والولايات المتحدة لتبريد الأمور أيام إلى أن تعود الحالة، كما تحدث بعض المسؤولين الإسرائيليين أن هناك في تطمينات من قبل بعض المسؤولين الأمريكان أنه بعد أيام أو أسابيع سيكون ردا مشاركا أمريكيا وإسرائيليا، ولكن بكل الأحوال إسرائيل لا يمكن أن تسلم بهكذا واقع. ليلة تعرضت إلى ضربتين، ضربة عسكرية من قبل إيران قلبت كل المعادلات.
1: دكتور حسن، بالمفهوم العام للتفاوض الدولي، هل من الممكن الركون إلى أن ما حصل من تصعيد غير مسبوق لن يؤثر على مسار التفاوض كما يقول الرئيس ترامب؟
6: أخي جلال، أولا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه الضربة سيتم توظيفها أمريكيا عندما يطلب الرئيس ترامب، أو عندما يأمر كما جاء بالفاينانشال تايمز، عندما يأمر بالرئيس ترامب، عندما يأمر نتنياهو بأن لا يرد إلا بعد عدة أيام، فهو يبعث برسالة واضحة بأن هناك نافذة لإتمام اتفاق ما مع إيران. هو بمعنى بهذا التأجيل يهدد إيران بأن الرد سيكون قادما وسيكون قويا، فبالتالي هو يتدخل بمعنى لصالح إيران. هذا ما يريد الرئيس ترامب أن يبعث فيه برسالة إلى نظام الحكم في طهران، بأنه ربما عليكم الآن لتجنب عقوبة قادمة، لتجنب رد قاسي من قبل إسرائيل، أن تتوافقوا معنا على مذكرة التفاهم التي الآن وصلت إلى طريق يقول الطرفان بأنها بالأمتار الأخيرة من التوصل إلى الاتفاق. فمن هنا في علم المفاوضات، نعم هذه الضربة قد تكون مفيدة جدا لتحريك المياه الراكدة، لأنه إيران من ناحية كانت تريد أن تسترد جزءا من معادلة الردع بعد أن انتقلت من الصبر الاستراتيجي إلى الردع، بمعنى ضربة مقابل ضربة، تتفوتا كما يقال بعلم الصراع، ومن هنا أوفت بتهديدها، وقد تكتفي إيران بذلك. لكن أيضا إذا ما قامت إسرائيل برد فإن هذا سيخرب ويفسد هذه العملية، لذلك ترامب يتدخل ويقول هناك فسحة، هناك نافذة عبارة عن مجموعة قليلة من الساعات والأيام، فعلى إيران أن تنتهز هذه الفرصة للتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتور حسن،
6: وأرسل برسالة أيضا واضحة،
1: هل يغير ما حصل مقاربة كل طرف لموازين القوة على طاولة المفاوضات؟
6: بتقديري لن يغير كثيرا. نحن نعرف أن فائض القوة هو لصالح الطرف في المعادلة إيران، لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، والضربة الإيرانية هي ضربة محدودة. نعرف القدرات الإيرانية هي قدرات إيذاء أكثر منها قدرات تدميرية بالمعنى العسكري، وربما الأستاذ نضال يستطيع أن يلقي الضوء على هذه القدرات العسكرية الموجودة عند إيران، هي للإيذاء لرفع الكلفة، لكنها ليست الحسم العسكري. الطرف الآخر يملك فائض قوة ربما لا يحسم عسكريا الآن، لكنه يلحق
1: ضربة كبيرة جدا
6: بالقدرات الإيرانية.
1: أنا قصدت بأنه على طاولة المفاوضات هل سيجعل هذا ربما إيران متمسكة أكثر بشروطها، وبالتالي ربما يدفع هذا الطرف الآخر نظرا لهذه يعني تخلي إيران عن حذرها بالمسار العسكري، هل يمكن أن ينعكس إيجابا بالنسبة لها على طاولة المفاوضات؟
6: ينعكس إيجابا، بمعنى أن يمكن أن تقدم التنازل المطلوب دون أن يحرجها في الرأي العام الداخلي الإيراني، لأنها إيران الآن تبدو قوية جدا، سردية النصر هي الآن متماسكة عند إيران، تمكنت من الرد، أوفت بتعهداتها، لكن الآن عندما تقدم أي تنازل على الطاولة من أجل تجنب مواجهة قادمة هذا سيكون تمريره سهل جدا لدى الرأي العام الإيراني ولدى أنصار إيران في المنطقة الذين سينظرون إليها بأنها أوفت العهد.
1: عقيد نضال، ما المعادلة التي تحاول الجرأة الإيرانية غير المسبوقة على فرضها على إسرائيل وفي المنطقة؟
7: نعم جلال، نجيب على سؤالك فقط للتوضيح حتى نضع الأمور في مساقات العسكرية للإجابة على ما تحدث به ضيفك من طهران، لأن الرد الإيراني جاء ردا شاملا وواسعا. بالعرف العسكري هذا ليس ردا شاملا وواسعا، هذا رد محدود، لأن كل الصواريخ حسب المؤشرات الموجودة على الأرض تم اعتراض. الآن الإجابة على سؤالك، المعادلة التي تريد أن تفرضها إيران هي استعادة معادلة التوازن العسكري. إيران لا تريد أن يتم كسر التوازن لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية ولو كان ذلك صوريا أو إعلاميا. لذلك نرى أن السردية الإعلامية قامت بالترويج كثيرا لعملية الرد الإيراني. لا نقلل من حجم الرد الإيراني ولو معنويا، إيران تكلمت وعدت وأوفت، لكن هذا ليس ردا شاملا، وبالتالي الرد الإيراني جاء من أجل تنفيذ الوعود التي وعد بها مقر خاتم الأنبياء، والجانب الإيراني يريد استعادة موازنة معادلة التوازن العسكري بين الطرفين. هذا ما تريده إيران. الآن عملية كبح جماح الاندفاع الإسرائيلية من قبل ترامب لنتنياهو بأن لا يرد، هذا لا يعني بأن الجانب الإسرائيلي لن يرد، ولكن الجانب الإسرائيلي تم التحكم به بموعد الرد وليس بشكل الرد. لذلك شكل الرد أعتقد أنه موجود عسكريا، إسرائيل تملك القدرة. قبل عملية 12 يوم إسرائيل لم تكن تملك القدرة على العمليات الجوية التي تعرف عسكريا بعمليات بعيدة المدى، لأنه لم يكن لديها التانكرز لعمليات الإرضاع الجوي، لم يكن لديها الطائرات التي تمكنها من هذا العمل. مؤخرا بعد عملية 12 يوم وصل لإسرائيل قبل عدة أسابيع طائرات الكيسي وهي طائرات الإرضاع الجوي والتزود بالوقود، ولدى إسرائيل أيضا طائرات الـ F-35 لايتنينج المتطورة. لذلك إسرائيل تستطيع الذهاب بعمل أحادي، لكن لا تريد الذهاب بعمل أحادي دون الضوء الأخضر الأمريكي.
1: كيف سيكون بتقديرك شكل الرد على ضوء الاستعدادات الإسرائيلية والإجراءات الداخلية التي تتخذ في التعليم في الصحة وما شابه؟
7: من خلال شكل الاجتماع الذي حصل، أيال زمير حاضر، كاتس وزير الدفاع حاضر، الجنرال شلومو بندر رئيس شعبة الاستخبارات حاضر، ورئيس الموساد الجديد الذي عين قبل يومين حاضر. ما يعني أن الشكل الأمني الرد استخباري أكثر مما هو ردا عسكريا، ما يعني أننا لسنا أمام رد عسكري شامل إسرائيلي بقدر ما هو عملية بيك أب، عملية انتقائية محدودة ضد أهداف محدودة. الأفضل لإسرائيل عمليات الصيد المريح، وهي التي دائما تنجح بها، التي تستند إلى جهد استخباري وتركز إما على القيادات أو تركز على المواقع ذات القيمة العالية أو ما يعرف عسكريا بالهاي فاليو تارجت.
1: سيد طارق، كيف يمكن أن يقرأ هذا المشهد لبنانيا، أن تضرب إيران إسرائيل دفاعا عن الضاحية الجنوبية لبيروت؟
5: يعني طبيعي هذا الرد الإيراني لقى ارتياح لدى فريق حزب الله وحلفائه، لأنهم يتعرضون لضغط كبير منذ التوصل إلى اتفاق، بل منذ العام 2024 إنه إسرائيل لم تلتزم أي اتفاق لوقف إطلاق النار، واستمرت إلى أن حصلت الحرب الأخيرة وانتهت بهدنة اتفقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وفي ضمن الاتفاق على هذه الهدنة اشترطت يومها إيران بأن يشمل وقف إطلاق النار الجبهة اللبنانية، وهو الأمر الذي لم تلتزمه إسرائيل. وللأسف استفادت من مواقف بعض القوى الداخلية في لبنان التي اعتبرت الاشتراط الإيراني كأنه محاولة للتفاوض عن لبنان في المفاوضات، فإسرائيل استفادت من الأمر واستمرت في خرقها لوقف إطلاق النار. الآن ويومها قيل أن إيران حددت يومها بأنها ستفصل بين اتفاقها مع إيران مع الولايات المتحدة على وقف النار وبين إسرائيل في حال إسرائيل لم تلتزم اتفاق، تماما كما حصل بين الحوثيين
6: الأمريكيين عندما اتفقوا على وقف إطلاق النار، ويومها الحوثيين استمروا في قصف إسرائيل نتيجة عدم توقفها عن إطلاق النار في غزة. في لبنان كان هناك يعني التوجه الإيراني في البداية كان على هذا الأساس، أن إسرائيل ستستمر بوقف إطلاق النار بإطلاق النار فإن إيران ستقصف إسرائيل. الآن يبدو اليوم يعني اليوم نفذت إسرائيل إيران تهديدها بهذا الأمر بعدما كانت أعلنته الأسبوع الماضي عندما هددت إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية وبيروت، وحصل الإنذار الإيراني بقصف شمال إسرائيل. هذا الأمر أراح في تقديري أراح فريق يعني حزب الله وحلفائه الذين يتعرضون للضغوط والعسكري يوميا والاستمرار التوغل الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية الذي بلغ مشارف مدينة النبطية التي يبدو ضمن المخطط الإسرائيلي، ربما يكون هناك احتلال لهذه المدينة وربما التوجه إلى شمالها أقصر يعني في هذا الاتجاه.
1: طيب،
6: ففي تقديري السلطة اللبنانية تستطيع إذا أرادت أن تستفيد من مما حصل اليوم من أجل تحسين شروطها في المفاوضات في الجولة المقبلة، على قاعدة أنه ما حصل ثبت أنه لا يمكن الفصل بين المسارين اللبناني والإيراني.
1: نعم.
6: في أي تسوية ستحصل.
1: طيب.
6: فقابل الأيام في تقديري سنرى كيف ستتصرف السلطة، وبل أننا علينا أن نرى ماذا تتصرف إسرائيل، لأن إسرائيل صحيح أنها ربما تتوقف عن قصف الضاحية الجنوبية لكنها مستمرة في الحرب في الجنوب، مستمرة يوميا في التوغل، وهذه مسألة خطيرة جدا سيد جلال.
1: طيب سيد طارق،
6: لأنه نعم
1: لدينا مزيد من التسريبات في أخبار عاجلة. أكسيوس عن المسؤول الأمريكي، الرئيس ترامب يرى أن 3 أشهر من إدارة ملف إيران تكفي وأن الوقت قد حان لإنهاء هذا الملف. وأيضا كشف المسؤول الأمريكي لأكسيوس بأن المفاوضات مع إيران وصلت إلى الربع الأخير، وليس من الحكمة تعريض الاتفاق المحتمل للخطر في هذا التوقيت الحرج. وقال أيضا المسؤول الأمريكي لأكسيوس بأن رئيس ترامب يبدي إصرارا كبيرا على أن واشنطن باتت قاب قوسين أو أدنى من إبرام اتفاق مع طهران. دكتور،

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول بإشراف متخصصون في البري سكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
0: سيدنيز بريمير إسلاميك راديو ستيشن، The Voice of Islam 87.6 FM.

0: powers or do this or do that. These are just dreams and visions that we have throughout the day sometimes. And you know, when you stay in bed thinking, if I was to see that this Ben Gavir guy or Netanyahu, I'm going to do this and this and this. But then people start to fold when they see a Labour candidate and say, oh no, I have to on my allegiance. And they fold at the easiest given opportunity. But the reality is that we as Muslims, hardly any of us will ever come to face any of these challenges that Ibrahim alayhi salam faced. But he overcame them with his submission to Allah Azza wa Jal and his faith and his belief in Allah Azza wa Jal. What we take from that story is what you have as a challenge, a sickness, a difficulty, financial burden, hardship, loneliness, mental health issues, physical issues, job insecurities, all of these things, wallahi, they can be overcome by true faith in Allah Azza wa Jal. True belief in Allah Azza wa Jal, knowing He is the one that provides, He is the one that gives, He is the one that cures. Knowing He is Allah that never forsakes His servants. But most of us, when we read the story of Ibrahim alayhi salam, we just look for it for inspiration. I'm going to name my son Ibrahim or Ismail or Ishaq or so on, but then I'm not going to follow through in the submission and the lessons of the story. But the reality is, these stories are there for us. Like the Prophet sallallahu alayhi wasallam was commanded to narrate these stories for us, so that we can take these practical lessons and apply in our everyday life, inshallah. Jazakumullah khair for listening. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullah khair.
1: You're listening to the English program on the Voice of Islam 87.6 FM. Thank you for tuning in and stay tuned for future episodes.
2: The Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
3: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
4: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
3: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%. بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل. حسومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكس تاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
5: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
7: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية. ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب، وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
4: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
3: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
8: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء، كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد

الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: خالد شو تنصح؟ باختصار سؤال سريع، شو تنصح؟ شو يسوي اللي ما يصلي؟ في ناس تتابعونا الحين ما يصلي، تعال الموضوع ما يصلي، هل انت بتقول له مثلا نقوم صدقتين يسوي شيء معين عشان يمشي؟ نبي يطلع بفائدة.
2: ما يصلي صحيح؟
1: ما يصلي.
2: أنا بس
1: ما يصلي. أنا شوف عفوا لأن يمكن أنا قاعد أخطر الأسئلة اللي ممكن تجي في بال الناس، وما شاف ضرر،
2: ما شاف ضرر
1: وعايش حياته مستانس ما يصلي.
2: طبعا أكبر ضرر اللي الناس ما تنتبه له هو موت القلب.
1: يعني أنت تقصد أن الله سبحانه وتعالى ممكن لأن أنت سعيد بدون صلاتك هذه أصلا مصيبة،
2: كارثة هذه أكبر عقوبة موت القلب.
1: أنت قصدك لو أن مثلا متبهدل في حياتك كان أحول.
2: طبعاً.
1: أنا على الأقل تذكر، بس الله من كثر ما فعلا العبد قصر شل منه حتى أنه يتحسف.
2: طبعا
1: هذا اللي تقصده.
2: طبعا موت القلب أكبر عقوبة، ومسكين وما يعرف شو سال.
1: لحظة شوي، لأن صدق الحين لازم وايد ناس يركزون، لأن أنا متأكد إن في ناس يجي في قلوبهم، ويمكن إحنا مرينا في المرحلة يا شباب، إحنا كلنا مقصرين، تكلم على كل الحين، مو معناته أنت مستانس معاشك زين والناس تحبك وكل شيء تمام، بس ما تصلي.
2: مرت الفريضة، اسأل نفسك سؤال، في ألم ولا ما في ألم؟ إذا في ألم معناه القلب ما زال حي. هي فاتتني الصلاة الآن، خلنا نتكلم عن صلاة المغرب، أخرتها أذن العشاء. أسأل نفسي سؤال، في ألم ولا ما في ألم؟ إذا في ألم معناه القلب ما زالت فيه حياة. إذا ما في ألم هنا الكارثة.
1: شو يسوي إذا ما في ألم؟
2: إذا ما في ألم، أنا بسألك سؤال، أنت يا أخوي أبو راشد تميل للجمال ولا للقبح؟
1: للجمال.
2: تميل للقوة ولا للضعف؟
1: للقوة.
2: أبي أعظم. تميل للغني ولا للفقير؟
1: للغني، بصير إيلون ماسك.
2: تبي تبني علاقة معها؟ تبي تكون قريب منه؟ هل هناك أجمل من الله؟ لماذا نقترب؟
1: الغني الجميل.
2: لماذا لا؟ هل يوجد هناك من هو أقوى من الله؟ لماذا نقترب منه؟ هل هناك من هو أكرم من الله؟ لماذا نقترب منه؟ إذا كان الرجل الغني أنا أقترب منه وأميل له، فما بالك إذا كان غني وكريم؟ وهل هناك أغنى وأكرم من الله؟ بس بخلاف هذا اللي ما يصلي، هذا اللي ما يصلي ما استشعر النعم اللي عنده،
1: ما حس. بخلاف أنا كلمت عن الناس ما حسوا بالشيء دي، لأن اللي على طريف يمكن أسهل يمكن بجملة واحدة إن شاء الله يرجع ويستقيم، لكن أنا أقول لك باللي ما يحس،
2: اللي ما يحس ما في يوم من الأيام،
1: الدنيا مستانس،
2: ما في يوم من الأيام راح صلى صلاة جنازة. سؤال أكيد
1: ممكن. نعم.
2: إيه يعني أنا دخلت صليت، شوف التسلسل يا براشد، أنا دخلت صليت واقف وبعدين رجعت البيت، بس اللي دخل المسجد ما راح يرجع البيت، راح يروح مكان ثاني. أنا دخلت المسجد أمشي ودخل المسجد محمول، أنا دخلت المسجد صليت خلف الإمام
1: وصلى
2: ودخل وحطوه قدام الإمام
1: جنازة.
2: هذا الإنسان اللي ما يصلي ما قد يوم استشعر إن أنا
1: لحظة
2: قطعا يوم اللي راح نحط قدام الإمام.
1: الشيخ فتحت موضوع مهم جدا ودائما يطري على بالي، وأحس المفروض أنه يكون مفصل لكثير من المواضيع. شنو؟ الموت.
2: الله.
1: يعني الشيء الوحيد اللي يتحداك تشوف له حل، الشيء الوحيد اللي لو جبت علماء الدنيا والأغنياء واجتمعوا مع بعض ما يقولون لك شو يصير بعد موته بثانية، ما يقولون لك.
3: الله عز وجل عندما تكلم عن أولياء الصالحين وعن أهل الجنة ما ذكر أنهم ما يعصون، لا يعصون الله ما أمرهم، هؤلاء الملائكة فقط. أما الصالحين والمفلحين والناس اللي يدخلون الجنة يعصون، ولكن مثل ما تفضلت، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. رجع وعاد، أول ما يرجع ويندم ويتوب إلى الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا أبو راشد، ملوك الدنيا عندما يضعون القوانين مقابل كل مخالفة عقوبة، وملك الملوك جل في علاه حط لك مقابل كل معصية باب مفتوح للتوبة، باب مفتوح للمغفرة، بل باب مفتوح للمكافأة. تقول مكافأة؟ خالف الأوامر وله مكافأة؟ نعم عاد، خالف الأوامر وعصى الله عز وجل بقصد، بادر بالمعصية لكنه تاب، تاب الله عليه. 10 سنوات من المعاصي مثل ما تفضلت، لو أخذناها من باب العدل، وسؤالي لك يا أبو راشد، 10 سنوات يعصي، كم سنة يحتاج للتوبة من باب العدل؟
4: من باب العدل 10 بـ10،
3: 10 بـ10، معصية يوم بيوم. ولكن الكريم جل في علاه يهدم 10 سنوات من المعاصي بلحظة صدق مع الله عز وجل،
4: بلحظة، حتى مو بيوم،
3: لحظة صدق، مش يوم مش ساعة، لحظة صدق. جلس في الليل، شاف الماضي، شاف سيئاته، وش كسب منها غير حسرات؟ وش كسب من المعاصي غير البعد عن الله عز وجل؟ ظلمة في الوجه، ضيق في الصدر، هكذا هي المعصية. توجه الله عز وجل، يا رب أنا العاصي ومن للعاصي غير الغفور الرحيم سبحانه، يا رب كل الأبواب أغلقت إلا بابك، باب التوبة مفتوح، باب التوبة أوسع باب، يا رب أنا عبدك الضعيف، يا رب أنت لما خلقتني قلت وخلق الإنسان ضعيفا، يا رب أنا هذا الإنسان الضعيف، يا رب أنا ما عندي حد غيرك، ما لجأت لأحد غيرك، يا رب رجعت لك بهذه المعاصي، يا رب اغفرها لي. فتأتي الكرامة من الله سبحانه وتعالى يغفرها لك، يغفرها لك ويسترها عليك، لأن كل عمل يطلع عليه 4 شهود على كل عمل، الله عز وجل شاهد، والجوارح شاهدة، والأرض شاهدة، والملائكة شاهدة على هذه المعصية. فتأتي يوم القيامة وقد غفر وقد مسح هذه الآثار حتى من الأرض ومن الجوارح ومن الملائكة، فكأن الملائكة تقول يا رب هذا العبد ما أذنب، وكأن الأرض تقول يا رب أنت ما خلقت إنسان مثل هذا الإنسان الطاهر، مشى علي سنوات ما لأي أثر من الذنب. يا أبو راشد
4: غفرها.
3: إذا أنا بكلمك عن التوبة فأنا في الحقيقة أكلمك عن رب رحيم كريم غفور ودود، ما خلق لي ليعذبني، إن كانت هناك معصية فقد فتح لي أبواب وأبواب المغفرة. يا أبو راشد بسألك سؤال، من يبادر؟ الفقير يبادر الغني والغني يبادر الفقير؟
4: المفروض،
3: المفروض
4: الفقير،
3: الفقير اللي يجي، من يمد يد للثاني يا أبو راشد؟ لكن الملك جل في علاه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله يبادر لك، الله ينزل لسماء الدنيا، هل من تائب فاغفر له؟ يا الله، هو الغني جل في علاه ينزل لآن المذنب المقصر، المذنب المقصر، هل من تائب أتوب عليه؟ هل من مستغفر أغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هذا هو ربي. أنا عندما أتكلم عن التوبة والله ما أتكلم عن ذنوب ومعاصي، ولكن أتكلم عن رحمة الله عز وجل بهذا الإنسان. هذا الإنسان، أنا الآن لما ضربت لك مثال الملوك والقوانين، هذا الملك اللي وضع عليه قوانين وعقوبات ما أعطاني شيء، ما خلقني، ما أوجدني من عدم، لكن الله أوجدني من عدم، تفضل علي فأوجدني من عدم، تفضل علي وأعطاني أعظم دين، تفضل علي وأرسل لي أعظم نبي، تفضل علي وأهداني أعظم كتاب وأعظم منهج وأعظم دستور، ومع ذلك أعصيه، ومع هذا كله يغفر ويسامح.
4: بخالد قل جملة حلوة، أن الله سبحانه وتعالى يبسط يده في الليل،
3: نعم،
4: عشان يغفر لي ذنوبه في النهار.
3: بس بتحرك يدك،
4: يبسط يده؟
3: لا، تتكلم عن الله عز وجل.
4: والله لاحظت انك ما سويتها،
3: يعني لذلك لما تقول بين اصبعين من اصابع الرحمن، ما يصير تقول اصبعين الى ما يصير، خلاص.
4: اوكي، جزاك الله خير. ربط يدي يا شباب، يعني واضح اني زين. اذا الله سبحانه وتعالى مثل ما انت تفضلت انه في الليل يبسط يده علشان يغفر للي ذنبه في النهار،
3: صحيح،
4: وفي النهار يبسط يده علشان يغفر للي ذنبه في الليل.
3: جميل.
4: لو واحد مشى على اللي انت تقوله الحين حرفيا، او حياته كذي ماشيه، وقاعد يغلط في الليل ويستغفر الظهر، ويرجع يغلط الظهر ويستغفر في الليل، شو تقول عنه؟ يعني هل اسف على الكلمه دي قاعد يستهبل على الدين هو؟ ليش صار
3: تقريبا نفس السؤال السؤال الامام حسن البصري، حلو، ان الرجل يذنب فيستغفر، يذنب فيستغفر.
4: بالضبط هلا بعرف.
3: اي طيب الان سؤال، طيب اذنب نقول لا تستغفر لانك قد تعود، فتصبح حياتك كلها ايش؟
4: ذنوب.
3: ذنوب. طيب وين التوبه؟ ما في توبه. ليش؟ قالوا احتمال ارجع فبالتالي ما اتوب. لا، فيقال اذنب ثم تاب، ثم اذنب ثم تاب. فقال يا امام الا يستحق الرجل ان يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب؟ فقال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا، يعني ود الشيطان ان يلبس عليكم هذا الامر ويخليكم تذنبون من غير ما تتوبون. ثم قال وهذا هو شأن المؤمن. هو شأن المؤمن
4: طبيعي.
3: الطبيعي يا عبادي ينادي من الله سبحانه وتعالى الجميع،
4: الكل
3: الكل، الكبير الصغير، العالم المشهور، الشيخ الحافظ لكتاب الله، الجميع يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى أن باب التوبة مفتوح، باب المغفرة مفتوح. ثم قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. الله سبحانه وتعالى خلقنا ويعلم أننا فينا هذا الضعف وفينا هذا الميل للانحراف. لكن سؤال يا أبو راشد، تخيل لو أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر، إذا أذنبت خلاص شو يصير في الدنيا؟ تتحول لجحيم.
4: صح،
3: أنا أذنبت ذنب رايح جهنم خلاص. جهنم رايح خلاص يا شيخ، خلي ايش؟
4: خلي خربها
3: خربها خلاص. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد استقرار الدنيا، أراد بناء الدنيا كذلك، فجعل العاصي توبة. أنا لو عندي جوهرة أريد أن نظف هذه الجوهرة، وهذه الجوهرة في وحل، فلو نظفت وهي في الوحل
4: ما فايدة؟
3: ما في،
4: لازم أشيلها.
3: أشيلها أغير مكانها. وهذه رسالتي لأختي الفاضلة اللي تقول أنا أتوب لكن يرجع، أقول لعلك في وحل، هيا خرجي مع التوبة من هذا الوحل، من هذا المكان. والله يا أبو خالد عندي صديقات، ادفعي الضريبة، ترى المكافأة غالية، الثمن غالي، ألا إن سلعة الله الجنة، اتركيهم اتركيهم. احنا نقول في الدنيا إن أي نعيم في الدنيا، أي منصب في الدنيا، إن شاء الله رئاسة الدولة، إن وصلت وأصبحت رئيس أنت بين أمرين، إما الرئاسة تروح عنك أو أنت
4: تروح عنها.
3: تروح عنها، فما بالك والله أنا عندي صحبة يذكروني بالشيطان، يذكروني بالمعاصي، يذكروني شي قعدني معاهم.
4: عفوا شيخ، لو أحاول أغير منهم طبعا هي أفضل من أني أطلع منهم.
3: أنت تحاول تغير، وهذا أضرب لك مثل بسيط فيه لعبة شد الحبل. أنت صديقك اللي فيه معاصي وتنوي أنك تدعي الله عز وجل، فوانت تشد الحبل جاي صوبك كمل كمل، تدعوي الله عز وجل تشوف فيه خير كمل، لكن حسيت ان شدك وبيجرك صوبه، شو تسوي في الحبل؟ هده، هو يروح جهنم بروحه كيفه، ان عليك الا البلاغ. انا قلت له ترى يا اخوي ما يجوز، والدنيا ترى والله ما فيها خير، والله ما بيني وبينك الا انك تصلي علي وصلي عليك، هذه المقابر يوميا نرفع ناس على اكتافنا نوديهم للمقابر، ذهبوا وما عادوا. يا براشد احصائيه بسيطه واستقراء، من رمضان لرمضان 15 مليون مسلم يغادرون الحياه، 15 مليون.
4: كم واحد منهم قال بتوب رمضان الجاي؟
3: الله أكبر. وسوف لرمضان أو سوف للحاج أو سوف لمناسبة أو سوف لسن معين يوصل له، ولكن لعل غدا يأتي وأنت فقيد.
4: اللي أنا شايفه واللي الأغلب شايفينه أن موضوع التوبة يعتبر صعب لأسباب رئيسية، أولهم أني أنا بغير نمط حياتي اللي أنا متعود عليه وحب. يعني أنا مو بقعد أتوب من ذنب واحد، لا، هو أصلا في اللايف ستايل ماله، في نمط حياته، في ذنوب يوميا قاعدة تستوي. موضوع الصلاة، آخر الصلاة أو خلينا نقول ما يصلي، فتحس يعني ما بقول المشكلة، ولكن الموضوع الأساسي إن التوبة فيها التزام، فهو لازم يلتزم. كان يقول حق واحد متين يحب الأكل كله يروح الجيم، فهو يعرف إنه بيغير نمط حياته، في صعوبة، في صعوبة لازم يهد أشياء في الأكل، فقاعد أقارنها صراحة عشان أفهم. هل إحنا على الأقل ننصح نقول له عدل شيء شيء؟
3: جميل.
4: طب لما أقول ننصحه كان يتكلمني أنا. أنصحني.
3: أنصحك إن شاء الله، وأنصح كل إخواني وأخواتي اللي اسمعوا السؤال الجميل يا أبو راشد. شوف لحظك، لعل عنده 10 معاصي، حلو، بين المعاصي في كبائر
4: أيوة
3: وفي صغائر. الآن اللي تفضلت فيه الصلاة، الصلاة كبيرة، الصلاة يعني الخلاف فيها للي ما يصلي، للي ما يصل الخلاف فيها إيش؟ إما يكون فاسق وإما يكون كافر. ترضى لنفسك هذا اللقب؟ ترضى أن تلقى الله عز وجل وأنت ما بين أنك تكون كافر أو فاسق؟ العهد الذي بينه وبينهم صلاة ومن تركها فقد كفر. فأول شيء نقول يا أخي الحبيب، تعال من المسجد، صل في البيت، احنا في المجلس صلي جماعة الصلاة. أول شيء

0: الصلاة تنقذه. تحترقون تحترقون، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني الآثام كأنها نار. ثم يأتي وقت الصلاة، تعال شوف وقت الصلاة يا أبو راشد، وقت الصلاة وقت مبارك. أول ما يبدأ يتوضأ تبدأ الذنوب تتساقط من يده، من وجهه، من عينه، من أذنه، ما تكلم، ما سمع، ما رأى. شوف الآن أغلب المعاصي اللي قلت الآن بدأت إيش؟ تذهب بالوضوء. راح المسجد مع كل خطوة، عداد الحسنات شغال،
1: وخلي صلي أولا شوف
0: المسجد. ما هو هذه، أنت الآن دليت على الباب المفتوح، الباب اللي كفر أن حتى هذه السيئات. الله سبحانه وتعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يا أبو راشد، ربنا من رحمته سبحانه وتعالى، سامحني على الكلمة هذه، شوف المتسبب اللي يبي يعطيك
1: إيه؟
0: الله سبحانه وتعالى
1: يدور لك سبب،
0: الكريم يدور لك سبب. وانت رايح المسجد حسنات ومعاصيك تروح، جلس في المسجد عداد الحسنات شغال، صليت ذنوبك من الصبح لين الظهر، صليت الظهر هذه كلها راحت. تخيل صليت العصر الذنوب هذه راحت،
1: كأنك تقول في خمس صلوات في اليوم، وكأن الله سبحانه وتعالى عارف ان احنا بنذنب، حطت نعم. خمس صلوات،
0: خمس صلوات
1: من الظهر للعصر صليت العصر،
0: الله
1: من العصر للمغرب
0: صليت المغرب صليت. فبدأ العداد يشتغل، بدأ يتوضى، بدأ يقابل، بدأ يتكلم مع الله في الصلاة. يا شيخ الله أكبر، تتكلم مع من الآن انت في الصلاة؟ تتكلم مع من؟ مع ملك الملوك، قاعد تطلب منه، قاعد تترجى، بعد شوي تخلص من الصلاة تقول أذكارك وتطلع، والله إن وجهك تغير، والله إن هذا القلب تغير، والله إن هذه الجوارح تغيرت. توهم قابلة من؟ ومتكلمة مع من؟ ودعت من؟ ورجت من؟ سبحانه وتعالى. سبحان الله، الإمام حسن البصري يقال يا إمام نرى أصحاب قيام الليل نرى في وجوههم نور، قال كيف لا، إنهم أناس اختلوا بربهم فألبسهم الله من نوره. نور الصلاة شيخ، نور. أنت لما دعيت للصلاة فتحت الباب الأقرب إلى الله عز وجل، الباب الأقرب إلى الله عز وجل. ثم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء
1: والمنكر.
0: تبدأ الصلاة تردعها شوي شوي شوي شوي، لما قلبه يتعلق بالمساجد، الإذن تحن لتلاوة الإمام، صلاة الفجر وما أدرك ما صلاة الفجر، مجاهدة يومية.
1: بس مخالد، هي أو هو مو بحاسين بالذنب، يعني مو بحاسين أنه، وتدري إحنا دائما نقول الله رحيم، إحنا بعد مخالد ترى إحنا بعد سبب، ترى إحنا وايد نقول إن الله رحيم وإن الله يسامح وإن الله، فالناس تتساهل، قالوا لي إن الله يغفر،
0: سبحان
1: ولا والمغفرة بلحظة عن 10 سنين. هالشيء يجرى أكثر على الشخص أن يروح للذنوب.
0: هل معرفتك لوجود أدوية للأمراض تجرئك على الأمراض؟ وأيضا تعالي براشد، هذا اللي يقول أنا أذنب وبعدين أتوب، من أعطاك الضمان أنك بتعيش بعد المعصية لين التوب؟ قد تموت وأنت في هذه المعصية، يموت المرء على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، قد يبعث يوم القيامة وهو في هذه الحالة. بعدين حال صاحب المعصية هو شلون عايش، نفسيته، حاله، وضعه شلون؟ أنا ما رح أجاوبك، الله سبحانه وتعالى هو الذي قال، قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أمواله ضنك، قصوره ضنك، سياراته ضنك، شهرته ضنك، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. لا تقول لي عاصي ومستانس، عقل ما تمشي، عقل ما تمشي.
1: بس الناس قاعدة تشوفه مستانس،
0: إيه طبعا
1: وايد من العصا،
0: نعم
1: مستانسين،
0: صاحب الملايين، صاحب الشهرة، تبي يطلع قدام الناس يقولك أنا داخلي محطم، أنا متأذي نفسيا، أنا ما نام الليل إلا بحبوب، ما راح يقول لك، يا أخي السعادة، الراحة، أنا مستانس، أنا طيب هذا اللي مستانس ومتونس ويعيش إن سعادة، ليش يشرب شيء يذهب عقله؟ جاوبني، إذا كان هو مستانس خليه يستمتع في الحياة، ليش يشرب شيء يغيب عقله؟ ليش؟ ليش ياخذ مخدر يغيب عن الدنيا؟ ليش اذا كان مستانس بالدنيا اللي عنده ليش يغيب عنها؟ انا اتكلم هنا للمذنب، اقول ترى باب التوبه مفتوح، انا ما اتكلم عن حافظ كتاب الله ويقيم الليل، اقول اترك قيام الليل واعصي وتعال توب، هو ابعد ما يكون عن المعصيه ان شاء الله. انا اتكلم لان الشيطان اراد ان ييأس هذا العاصي من رحمه الله عز وجل، قال يا اخي ذنوبك وين؟ ايش كثر؟ لذلك اذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، لو بلغ ذنوبك

0: عن السماء، عنان السماء. شوف، مش عنان السماء فقط، لو وصلت ذنوبك مساحتها على السماء والأرض والكرسي والشمس وكل شيء، كل شيء، شوف شوف كل شيء. الله سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أنت كم عايش عشان معاصيك تصل بقراب الأرض، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا. الله أكبر. لما أقول لك الكلام عن التوبة، الكلام عن رب كريم، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا، أتيتني بالتوحيد، لأتيتك بقرابها مغفرة. يا أبو راشد، أسأل العاصي سؤال، لمن المعصية؟ ألأنه غفر أم لأنه ستر؟ يا أبو راشد، البكاء بعد المعصية. جاني أحد الشباب وقد ارتكب معصية وكاد أن يهتك الستر، كاد أن يهتك الستر، ستر المعصية اللي سواه. جاني منهار، رجل يبكي يبكي. قلت لي يا أخي شوف، أتمنى بكائك حياء من الله وخوفا من الله.
1: مش خوفا من الناس؟
0: مش خوفا من الناس، والله قلت له هذا الكلام. قلت لو كان خوفك هذا وبكائك هذا من الله لفرج الله عنك ما أنت فيه. والله الذي لا إله إلا هو أن ربي أكرم مما نظن وأرحم مما نظن. ما يفعل الله بعذابكم؟ ترى الله ما خلقني عشان يعذبني، ولو أراد أن يعذبني أو أراد أن يفضحني كالأمم السابقة، تعصي المعصية تكتب المعصية على باب بيتك ثاني يوم الصبح. تخيل يا أبو راشد كم ستر وكم غفر. اليوم يا أبو راشد لو عندك مسؤول في العمل طيب وكريم، وكل ما طلبت إجازة قالك توكل على الله، ما تستحي منه،
1: صح؟
0: ما تنحرج منه، فما بالك بربك سبحانه وتعالى اللي أكرمك وعطاك، وكم ستر وكم غفر، وانت تجاهر بالمعصية وتعيد وتعيد حتى انت تقتل قلبك فتصبح المشاعر ميتة تجاه المعصية، حتى يقوم بالمعصية من غير لذة من كثر ما أدمن عليها، ثم بعد ذلك يتهاون فيها، ثم بعد ذلك يحدث الناس فيها، ثم بعد ذلك يدعو الناس لها، ثم بعد ذلك يسخر ممن لا يقوم بها. شوفوا وين بدأ
1: في 2025، احنا وصلنا هالمرحلة، يعني وصلنا لمرحلة ان اللي ما يرتكب الذنب الفلاني ممكن يتم التنمر عليه. ما
0: تشوفها وصل
1: منو ما يسويها كذي يعني. بخرت أنا جاهز للسؤال الجاي، لكن قبل ما أسأل السؤال أحب أن أذكر الناس بشيء. ترى وايد في أطفال مسلمين حول العالم يتمنون هم يتعلمون، يعني تخيل معي أنه النية ترى فيه موجودة، وهو في خاطر أنه يتعلم، في خاطر أنه يتثقف، في خاطر أنه يعلم في المستقبل، لكن ما يقدر. ود أنه يكون ناجح مثلك ومثل عيالك، والله يحفظنا إن شاء الله ويديم علينا النعمة، لكن ما يقدر. قطر الخيرية، الشريك الإنسان لبرنامج دين وطين، قاعدة تسهل لك المهمة هذه. قسم التعليم موجود في تطبيق قطر الخيرية من ضمن الأقسام الكثيرة، بكل سهولة تختار العدد وتتبرع بالمبلغ.
0: بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء.
1: يعني طلع دكتور، طلع طبيب، طلع طيار، طلع محفظ قرآن، كل الأجر لك، يعني صدقة جارية لك. وبعد أحب أشكر الراعي الماسي بنك قطر الدولي الإسلامي QIIB. يا شباب ترى تطبيق QIIB يعتبر من أحدث التطبيقات بين البنوك، متطور وسلس وينزل عليه أبديت ترى كل شهر، كل هاي علشان يضمن لك تجربة مصرفية سلسة ومتطورة. وعلى فكرة ترى يسمعون أفكار عملائهم حرفيا، إذا عندك فكرة تحس أنها ناقصة التطبيق اكتبها لهم، عادي جدا تلقاها في الأشهر الجاية نازلة مع أبديت جديد. على طاري الستر بخالد، بما نحن نتكلم عن التوبة فأكيد بنتكلم عن المعاصي، ثاني بنتكلم عن موضوع الستر وعن موضوع المجاهرة. أنا وجهة نظري خف علينا يا الحسن البصري، السؤال يا أبو خالد، هل أنا لو ارتكب ذنب نفس الذنب ارتكبته بنفسي ونفس الذنب فلان ارتكبه وفي ناس يعرفوا عنه وهو خلوهم يعرفون عنه، هو اللي جاه سواء صور سواء شارك يعني هو دم يقدر يرتكبه بروحه. لا نادى الرابع. فموضوع المجاهرة خلينا نتكلم فيه شوي. يعني الفرق الكبير ما بين الذنب بالمجاهرة والذنب بدون مجاهرة. نبي نلخص.
0: شوف كل أمتي مغفورا لهم معافى إلا المجاهرين. من المجاهر؟ يعصي الله عز وجل فيستره الله. يا أخي الحبيب، يا أخي الحبيب، يا أختي الفاضلة، يعني إن جاهر بالمعصية كان نقول يا رب ثبت علينا هذه المعصية ولا تغفرها لنا. نعم هو لسان حاله يقول يا رب لا تغفر لي هذه المعصية. لا إله إلا الله.
1: أيوة.
0: من المعاصي اللي فيها مجاهرة ترى السيجارة، لعل البعض يشوفها صغيرة
1: صح تقدر تدخل،
0: لكن بالمجاهرة كأنك تفشي هذا الأمر وتقول الناس ترى عادي عادي. كم واحد يخلدك، كم واحد يشوف عداد السيئات شغال. احنا جايين اليوم بنشغل عداد الحسنات. ترى الحياة يا ابو راشد قصيرة جدا والله. الحياة انا مثلها في 3 ثواني. ثانية اللي كنت اتكلم فيها قبل شوي اقول 3 ثواني راحت
1: اوكي.
0: وثانية قادمة انا وانت ما نعرف عنها شيء. حياتنا قائمة على اللحظة اللي احنا الان عايشينها. الكلام اللي قاعد اتكلمه اللحظة هي عبارة عن ثواني. هذه الثانية أنا عايشها والله ما يسوى يا أخي. وانغلبتني نفسي، انغلبتني نفسي. إذا بليتم فاستتروا، استر على نفسك، استر على نفسك بالمعصية، ثم توب إلى الله عز وجل وسل الله العافية وسل الله المغفرة. لكن تقول يا رب لا تغفر لي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللي جاهر بالمعصية ما يغفر له، أنا بجاهر بالمعصية. أعوذ بالله يا أخي، أعوذ بالله يا أخي. والله ترى أنا وجهة نظري أشوف هنا القضية ليست المعصية نفسها بقدر ما هي الجرأة في المجاهرة.
1: أنا أحس أن هالشيء ينفع بصراحة. لو واحد يبي يتوب ما نحسسه بالتوبة بهالصعوبة، أن أنت ترى بكرة لازم تهد كل شيء غلط كنت تسويه اليوم. ليش ما أنا أضيف أشياء زينة مع الأشياء الشينة اللي أنا أسويها؟ حيتكون البداية، البداية يعني أول شيء ما جهر، ثاني شيء أبدأ استغفر، ثالث شيء طبعا أهتم في الصلاة أو هذه لعلها الأولى.
0: جميل.
1: فحبة حبة مع الدروب نفسها، نفس حياتي أنا ماشي عليها بس شوف ضفت أشياء. حلو. فأنا مع الإضافة، شو رأيك؟
0: جميل. إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا واحد. ولذلك ليش إحنا عندنا هذه المكافآت؟ أنا بقول لك حديث الغسيل اليومي، التنظيف اليومي، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطايا. يعني في خطايا، في خطايا، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. في أخطاء أنا قاعد أسويها، في أخطاء تكررت وايد في حياتي وسمحت لها تكون جزء من من من من واقعي، جزء من يومياتي، لأني ما تبت، ما بادرت بالتوبة. وأنا دائما أقول بادر الآن بالتوبة. يعني عندك معصية توب منها اليوم، لا تخليها بكرة. بكرة أنا مثلها شوف مثل الشجرة اللي كل يوم تتأخر جذورها تنزل أكثر، تتشبث أكثر في قلبك. كل يوم تأخرت التوبة هذه الشجرة تتشبث أكثر، كل يوم تأخرت التوبة تتشبث أكثر. بعدين تبي تترك تحس إنه صعبة، صعبة إنك تأخرت في التوبة. الصحابي الجليل حكيم بن حزام رضي الله عنه، هذا كان صاحب أبو بكر الصديق وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، قبل البعثة. يعني أبو بكر وحكيم بن حزام.
1: يعني ما عرفته.
0: شفت شلون؟ شفت شلون ما عرفته؟ وزين اني قلت ما عرفته. حلو؟ لكن أبو بكر الصديق من لا يعرف النجم؟ من لا يعرف القمر؟ ومن لا يعرف الشمس؟ رضي الله عنهم أجمعين. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ما أن دعي للإسلام أجاب وأسلم. حكيم بن حزام تقريبا أسلم في السنة 8 أو 9 في فتح مكة تقريبا. فلما أسلم كان يبكي ندما. وأسلم، لكن متى أسلم؟ أسلم متأخر، أسلم متأخر، يندم على كل ساعة فاتته وهو في الشرك، يندم ويبكي على كل لحظة فاتته وهو مش موحد مسلم. فأنا هنا أقول لك الآن ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أي الآن ابدأ. عندك معصية اجلس مع الله عز وجل، أرجوك اجلس مع الله في خلوه يا رب هذه المعصية الفلانية. لما تشكو إلى الله حالك تعيش بين الناس كريم، والله يحب هذه الفضفضة منك، الله يحب هذه الفضفضة منك. يا الله
1: أسولف معه،
0: سولف معه
1: باللغة باللهجة اللي أبيها.
0: يا سلام عليك، الله يسهلها عليك مثل ما سهلتها علي، باللهجة اللي تبيها. يعني كأني أنا عندي معصية.
1: إيه؟
0: يا رب
1: والله ما أقدر عندها.
0: والله يا رب صعبة علي.
1: والله أحبها.
0: والله يا رب ما أقدر. يا رب كبرت في السن وبيض شعري وكبرت في السن يا رب، لكن هذه المعصية مش قادر عليها. يا رب أنت سندي، أنت عوني، يا رب أعني على تركها. يا رب كما قبحت الخمر والميسر وقبحت الربا في عيني، يا رب قبح هذه المعصية في عيني. يا رب يا رب أشهدك أنني أكره هذه المعصية، ولكن يا رب يا رب أدمنت عليها. يا رب خلصني منها، سألتك بالذي بيني وبينك. يا الله يا جبار الأرض والسماء، اجبر قلبي بترك هذه المعصية. يا ودود يا غفور يا رحمن، يا الله يا الله، أنا ضعيف وأنت القوي، أنا المذنب وأنت الغفور. يا رب من للعبد سوى الملك؟ من للعبد سوى المعبود؟ من للفقير سوى الغني؟ من للضعيف سوى القوي؟ يا رب قد أتيت ببابك، اطلعت علي وأنا عصيك، فسترتني. يا رب اقبلني، يا رب لا تردني، يا رب إن رددتني فإلى من أذهب؟ يا رب إن أغلقت بابك علي أي الأبواب تفتح لي؟ تخيل يا أبو راشد لما تذهب إلى الله بهذا الصدق، تذهب إلى الله وأنت صادق وأنت محب لله وكاره لهذه المعصية، محب لباب الله وكاره لباب هذه المعصية، محب لما عند الله عز وجل من الخيرات والبركات والأجور وكاره لهذه السيئات، كاره لهذه الحسرات، كاره لهذه الأبواب وأهل هذه الأبواب وأصدقاء هؤلاء الأبواب. لا تظن أن الله سبحانه وتعالى سيتركك. ذهبت إليه وطرقت بابه بهذه الكلمات وأنت صادق، والله لن يخيب رجاءك فيه، لن يخيب رجاءك فيه. فوالله قد تصبح في ذلك اليوم وهذه المعصية من أكره ما تراه في الدنيا، من أكره ما تراه في الدنيا. ولكن أقول لك اذهب إلى ربك.
1: الله يجزاك خير شيخ، يعني نتمنى بصراحة إذا احنا نتكلم الله سبحانه وتعالى يطلع منا الكلام اللي انت قلته، انا ودي اسجله واشغله في الليل صراحه.
0: اذا كنت متالما من ذنبك فان الله تعالى سيطلق هذا اللسان بهذه الكلمات. انت الله عز وجل ما يبي منك السجع شيخ، ولا يبي منك كلام منمق، والله لا يريد منك الا هذا الصدق، لا يريد منك الا هذا الصدق.
1: لان القلب اصلا اهم من اللي بتقوله اصلا،
0: اهم من
1: اللي هو عارف اللي في القلب.
0: والله الذي لا اله الا هو. شوف يا ابو راشد، أنا كنت في جروبات كثيرة من الشباب، فيه علماء وفيه مشايخ وفيه عوام الناس وفيه من أمثالي من البسطاء، وفي توفى واحد من المشايخ اللي كان معانا في الجروب يومين ثلاثة كانوا يذكرون الشيخ، بعدها والله لا يذكر له اسم ولا يذكر له اسم ولا يذكر له أثر ولا يذكر له شيء. خلاص انتهى، انتهى، لست محور الكون، ستغادر هذه الحياة. والله لعل لحظات الصدق هذه مع الله عز وجل هي التي تنور قبرك غدا.
1: اللي أبيك توجه الحين حق الناس اللي يحطمون من الناس، يعني هم قاعدين مثل ما يقولون يكسرون مجاديف الناس. يعني أنا حين مثلا يتبي أتوب من خطي، يا رجل احنا في ناس اليوم لو قام يصلي بين ربع قلبه هيقام يصلي ذي ايش عندك؟ فهذا هل يوصلك يعني ان في ناس هي اللي قاعدة تحبط من الغير، هيك يبي يتوب مثلا واحد يبي يلتزم، خلاص يبي يلتزم، لو نهاية الأسبوع بس راح سينما ربع كلهم طاحوا فيه، وين يقول مطوح راح سينما، فيصير ضحوكة فيختر الموضوع. فأبي كلامك مبله مبله يبي يلتزم ولا يبي يتوب للناس اللي قاعدة تخرب، أبي أعرف تكفى قول لي ذنبهم شنو.
0: أول شيء أشد على يد التائب وأقول له أنت الآن ارتقيت درجة، أصدقائك صاروا يغارون، أنت اقتربت من الله، ابتعت عن الشيطان، ابتعت عن هذه البيئة. حلو، هم حالهم يذكرني في حال أبو جهل وأبو طالب. أبو طالب عند سكرات الموت يريد أن ينطق الشهادة مع النبي صلى الله عليه وسلم، جالسين عنده يقولون له لا دين عبد المطلب، فكأن ذيلا رسل الشيطان. أعطيك مثال حي، أخونا أدهم من أبلسي مغني فنان له شهرته وله متابعين بالملايين، الآن اعتزل كل هذا لأنه عاش اللذة مع الله عز وجل وعلم كم سيعيش في الفانية هذه، الفانية، فترك كل هذا لله عز وجل. لا شك لما ترك هذا والتزم وأصبح إمام مسجد، ظن صحيح،
1: وطلع درجة
0: وطلع درجات

0: ده كل المغنين. ليش؟ لأنهم مش قادرين يتركون اللذة هذه. الملايين اللي تجي لا، هو استطاع. قد يأتي مغني يقولك يا أخوي هذا إنسان معقد، فنقول انتبه، سيقال هذا إنسان ما عنده جمهور، هذا إنسان يعني معناه ارجع عشان تكسب جمهور. لا، هو رسل من رسل الشيطان. الآن يرسلهم الشيطان عشان يجر هذا الإنسان إلى ما كان عليه. أقول أخوي التائب، ترى أنت قاعد تأذي اللي ما زالوا في العفن، اللي ما زالوا في المعاصي، وتذكرهم بإيش؟
1: بالمعاصي.
0: أنت قاعد ذكرة، ترى تقول أنا طلعت من المعاصي اللي أنت قاعد تسويها، أنا ارتقيت وانت ما زلت فيها. كن قوي أيها العاصي، كن قوي وبادر. هذا كان في بيئتك وقدر يطلع، إذا معناها أنت تقدر ولا ما تقدر؟ لعلك في قبرك تقول اللهم إن فلان ابن فلان كان يأمرني بالمنكر وينهاني عن المعروف، اللهم ثبته على ما هو عليه حتى يلقى ما لقيت. ولعل الذي كنت تدعوه إلى الخير وتذكره بالله عز وجل عندما يذهب إلى قبره ويرى من النعيم يقول اللهم إن فلان ابن فلان كان يأمرني بالمعروف وينهاني عن المنكر، اللهم ثبته على ما هو عليه حتى يلقى ما لقيت. يا أخي أي دعوة تحتاج؟
1: بصراحة أبو خالد بحكم يعني الشباب والسوالف كذي، فاللي أنا أشوفه المعضلة الكبيرة في موضوع إن واحد من قلوب الشباب يقرر إنه يتوب أو يقرر إنه يخف من المعاصي، المعضلة الكبيرة في الموضوع إنه بيطلع من هالجروب. هم زعلهم غير، يعني أنا أعطيك أمثلة ثانية غير موضوع إنه يذكرني في المعاصي. لا، هاي الحبيب هذي معانا في نفس الغلط كل يوم، حفلات ومسخرة وضحك. الحين بتروح نبيك، إحنا أصلاً نبيك، أنت معانا بالتيم، نبيك فريقنا. وهو يدري الخوف وين والمصيبة وين. ليش الربع يرجعون التائبين؟ لأنهم فعلا يحبون، وهو فعلا يحبهم، في حب، في صلة بينهم، بس اللي قاعد يربطهم أو أغلب قعداتهم هي على المعاصي. فأنت حبي تخلينا الحين بتروح نصير إحنا بروحنا في الأجواء هذه؟ فهالشيء يأثر عليه ويحس بالسبال، لازم يبدل ربعه، لازم يهدي الأشياء اللي كان يسويها كل يوم، ويهدي الوناسة اللي كان يستانسها كل يوم.
0: أول شيء يا أبو راشد، ليش يترك ربعه؟ ياخذهم معاه دام الآن هو يعني شاف النور، خليه يطلع معاهم. يعني من قال جلسات المجالس حرام؟ من قال الكشتات حرام؟ من قال روحة المطاعم حرام؟ من قال التمشي حرام؟ من قال السفر حرام؟ من قال التمتع بكل شيء حولك حرام؟ أبدا. فلعل هناك بعض المعاصي. صاحب الشخصية القوية، ترى الإيمان يقوي الشخصية، الإيمان يقوي الشخصية، يبدأ معاهم حبة حبة. يا جماعة احنا الآن اوكي طلعنا واستانسنا، اذن نصلي ونروح نكمل.
2: الله عليك.
0: جالسين نلعب ورق، اذن يا شباب نصلي، حتى لو في المجلس لا تروح المسجد. لو دريت انهم اذا ما صلوا في المسجد ما راح يصلون، انا افتيك واقول لك صل معاهم في المجلس جماعة،
1: دام تكسب اجرهم بتخليهم يصلون.
0: يصلون، قاموا الشباب وتوضوا وصليت معاهم جماعة وين؟ في المجلس. حلو، خطوة خطوة. البعض مجرد ما أن يعني يحس أن يبيتوب وكذا أول شيء ينسحب من ربعه. لا يا أخي، اسحبهم معاك، وترى اللي معاك قد لا يكون أهل كبائر، مش كفارهم شيخ. ترى كلمة لا إله إلا الله لما تلامس شغاف القلب صاحبها يختلف عن غيره. أنا دائما أقول دام في قلبه لا إله إلا الله ترى في خير، يعني كل مسلم في خير. احنا عندنا نموذج وقدوة في هذا الباب اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، 40 سنة وهو صادق الأمين. ما أن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما أن جاءهم بكلمة التوحيد قالوا عنه كذاب، حشاه صلى الله عليه وسلم، وساحر ومجنون، ويفرق بين الزوج وزوجه، ويفرق بين الأب وأبنائه، وما في كلمة فرق العشيرة، ما في كلمة سيئة إلا وقالوها فيه صلى الله عليه وسلم. أنا لما أقرأ سيرة النبي، طيب أنا إيش قالوا لي؟ قالوا لي الحرامي مجنون؟ لا. قالوا لي كذاب؟ لا. قالوا لي ساحر؟ لا. طيب من أنا أمام، ما بيقولك مقام النبوة؟ يا أخي أنا التراب في حذاء النبي صلى الله عليه وسلم، هو تكلموا عنه، من أنا؟ فأنا خاف والله الناس تتكلم، يمكن حد يغمز ولا حد يتكلم. يا أخي أنت إيمانك لهذه الدرجة ضعيف؟ يا أخي إن تكلموا أجر لك، وإن شتموا أجر لك.

0: أن اغتابوا أجر لك وأنت يا أخي أجوري يا أخي أنت استدي زيادة. يعني الجنة يا أبو راشد ما تستاهل، الجنة ما تستاهل. احنا اخي كم من في الدنيا نضحي عشان ابني بيت، نتعب وسلفيات وسهر ايام ومتابعات واموال عشان بيت، هذه جنة يا ابو راشد؟ خايف والله ربعي يعني في المجلس يقول اه فلان قصر الثوب، فلان طول اللحية. يا خلي يقولوا قالوا على من هو خير منك يا شيخ، قالوا لله ولد سبحانه وتعالى، قالوا لله ولد. انا يعني خايف اني يقطون كلمة. لا وبعد ايش بثمنها قيمتها، قطوا كلمة الله يعطيك مقابلها.
1: معناته بخارج الشخصية مهمة، الثقة مهمة.
0: اتفق معك يا ابو راشد ان يقوي شخصيته، والمسلم يجب ان يكون ذا شخصية قوية.
1: قل يا رب
0: صحيح هذا الاصدقائي، يا رب الجنة ما تحلو بدونهم، يا رب يا رب، فقد يشفع لكم عند الله عز وجل يوم القيامة.
1: المفروض تشجعونه.
0: شجعوه يا اخوي. انا كشخص والله ما اقدر اصوم الاثنين والخميس، واشوف اخوي ابو راشد يصوم اروح اقول يا اخي من صدقك تصوم؟ يا اخي خلي يصوم لعل صيامه هذه يرفع درجه في الجنه. يجي يوم القيامه وراشد يا رب بخالد رفيجنا واعماله يا رب ما تاهلني ادخل الجنه يا رب يا رب، فيشفع لك يا اخي. انت يعني انت بخيل على نفسك،
1: نقطة حلوة ذي،
0: بخيل على نفسك. خلي يلتزم. يعني انا اتمنى ربعي كلهم يتخلقون باخلاق الصحابه، لعل ان زحام الجنه ما يشوفوني يقول يا رب عبد الرحمن الحرمي اخونا ورفيجنا يا رب.
1: ابو خالد كل اللي هنا معتمدين عليك ترى.
0: استغفر الله العظيم.
1: تنطرنا احنا نسحب ابو خالد بسكر
0: ما عندي الا ستر الله عز وجل. انا عبد المستور.
1: ابو خالد في سؤال مربكني بصراحه وموهقني. طول عمرنا نعرف ان التوبه الصادقه لازم اذا تبت تنوي في قلبك انك ما ترجع لهالذنب. اوكي ابو خالد انا نويت اني ما ارجع للذنب، بس انا عارف اني برجع للذنب. هل هذه تعتبر توبة صادقة أو توبة نصوح؟ أنا عارف أني برجع للذنب.
0: جميل. أول شيء عند المعصية، عندما انتهى من المعصية كاره المعصية وناوي توبة ولا لا؟
1: مرة سؤال حلو. كاره.
0: ولو خيرنا تترك المعصية للأبد؟

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين.

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض.

وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: ممتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند الكتاب حين يقال: ها أم قرأ كتابيه، حتى يعلم أين يقع كتابه، أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للقصف الإيراني على إسرائيل وتداعياته، حيث نقلت إسرائيل هيوم عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني حتى لو لم يحدث ذلك قريبا، في حين نقلت جيروزاليم بوست عن مصادر قولها إن إسرائيل لا تزال تدرس موعد الرد وحجم الرد أيضا. وفي طهران
1: In an ideal world, John wouldn't have accidentally deleted the quarterly spreadsheet this morning, which he wouldn't have then accidentally blamed on Allison in an accidental all-staff email. Ah, here comes Allison now. In the real world, John's real day is just beginning, which is why Youfood's goodness at the touch of a button is just the thing. It's real food.
2: Hello, John.
1: For the real world. Youfood's.
0: من ناحيته قال الحرس الثوري الإيراني إن القصف تحذير وإن الردود ستكون أوسع نطاقا وتشمل جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية إذا ردت إسرائيل أو كررت هجماتها. وفي واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس إن الضربات الإيرانية لم تسفر عن إصابات معربا عن أمله في أن لا ترد إسرائيل، وقال لفاينانشال تايمز إن الضربات لن تؤثر على مشروع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أنه هو من يتخذ القرارات لا نتنياهو. ترامب أضاف عقب اتصال بينه وبين نتنياهو أنه إذا فشل الاتفاق فقد يعني ذلك أن واشنطن ستستأنف عملياتها العسكرية وأنها فقط ستبقي على حصارها المفروض على إيران، معتبرا أن الحصار قد يكون أقوى من أي عمل عسكري إضافي. نعود إلى التطورات الميدانية. في الاستوديو معنا الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، في طهران عدنان بوريني، ومن محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تامر صمادي، وفي واشنطن أحمد رهيد. الياس، تطورات كثيرة حصلت منذ الإطلالة السابقة، كيف تلخصها؟
3: نعم، وأهمها ربما ما جاء قبل قليل على القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمريكي هذه المرة، الذي يقول بأن ترامب فعلا طلب من نتنياهو في المكالمة الهاتفية ألا يرد أو يؤجل الرد لأيام عدة. نتنياهو حاول أن يعترض على ذلك لكنه في نهاية المطاف وافق، هكذا على الأقل وفق هذا المصدر الأمريكي الذي تنقل عنه القناة 12 الإسرائيلية. وهذا يتقاطع إلى حد كبير جلال مع ما كانت إذاعة أحرنوت قد نشرته قبل ذلك عن أن المكالمة الهاتفية للرئيس ترامب مع نتنياهو كانت في إطار الطلب من نتنياهو لتأجيل الضربة أو التريث في الرد على الهجوم الإيراني إلى حين رؤية فيما إذا كانت المفاوضات سوف تنضج ما بين واشنطن وطهران فيما يتعلق باتفاق الإطار الذي ما زال عالقا حتى الآن. واضح تماما بأن الرئيس ترامب من خلال هذه المكالمة ومن خلال كل الرسائل التي أدلى بها في الساعات الأخيرة يحاول أن يربط بين مسألة الهجوم الإيراني، بين مسألة الرغبة لدى نتنياهو في الرد على هذا الهجوم، وبين مصير ربما المفاوضات المتعلقة في التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. لكن بطبيعة الحال هذا الأمر لا يعني بأن إسرائيل لم تنهي هذا الملف. إسرائيل أمام حالة من التصعيد، والواضح الآن في الدقائق الأخيرة أيضا وزارة الصحة والإجراءات التي اتخذت في العمل ضمن خطة الطوارئ بالنزول إلى الملاجئ والأماكن المحصنة وتحشيد الجيش الإسرائيلي وتجنيد قواته
0: كلها تؤشر لإسناد
3: المستشفيات. هذا مؤشر على أن إسرائيل تأخذ بعين الاعتبار أن ردا سيكون أو أن تصعيدا سيكون، وتأخذ بعين الاعتبار أن إيران ربما تهاجم ثانية بإطلاق الصواريخ. لكن نتنياهو حقيقة في ورطة كبيرة في هذه المسألة. هو اليوم على الأقل وفق ما يتسرب لم يقل لا لترامب، لكن بدأ وكأنه يجر من جانب الرئيس ترامب، وكأن القرار السياسي والعسكري قد صدر من يده ومن يد جيشه وأصبح بيد الرئيس ترامب. وهنا يلام على ذلك من الأصدقاء من الشركاء في داخل ائتلافه الذين يقولون له حان الوقت لكي تقول لا للرئيس ترامب، وأنه لا يمكن لإسرائيل أن تعود إلى سياسة الاحتواء التي كانت قبل 7 أكتوبر والتي سببت 7 أكتوبر. ومن ناحية أخرى خصومه السياسيين الذين يقولون أنه في حالة لم تقم إسرائيل بالرد فإنها بالتالي تفقد السياسة، وهذا ربما يكون خير دليل وخير برهان على أن إسرائيل أصبح يجر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وأن القرارات لا تتخذ في تل أبيب بل تتخذ في البيت الأبيض. هذا من ناحية، هذه الورطة التي يواجهها نتنياهو ويحاول الآن معرفة السبيل الأفضل للخروج منها. الانتظار لعدة أيام أيضا ليس في صالحه، لأنه كانوا يتوقع أن يكون الرد حاسما وفي هذه الليلة، لكن من ناحية أخرى هنالك كثير من المراقبين والمتابعين للشأن الاستراتيجي في إسرائيل ممن يقولون بأن ما حدث هذه الليلة جعل وضع إسرائيل أسوأ بكثير مما كانت عليه مما كان عليه الوضع قبل اندلاع هذه الحرب، قبل الهجمات الأخيرة، وذلك بسبب الجرأة التي أبدتها إيران في المبادرة والرد على إسرائيل وتنفيذ وعيدها وتهديدها وفرض معادلة جديدة هي أن إسرائيل تضرب في الضاحية وإيران.
0: أتابع معك الياس أيضا، القناة 12 الإسرائيلية تكشف المزيد. مسؤول أمريكي رفيع يقول الرئيس ترامب لا يتوقع هجوما إسرائيليا في المدى القريب. وقبلها أيضا ترامب طلب من نتنياهو عدم الرد على الهجوم الإيراني والسماح ببضعة أيام أخرى لإتمام المفاوضات. أصبح يعني محسوم بأن الرئيس دونالد ترامب ضغط بقوة على بنيامين نتنياهو الذي قيل بأنه
3: رفض. نعم، ولكن في المقابل جلال إسرائيل تعد العدة لتنفيذ ضربة ما أو للتحرك عسكريا. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اجتمع مع هيئة الأركان هذه الليلة كما قال الجيش الإسرائيلي، وقال بأن الجيش يعد ضربة قوية في حال صدور الضوء الأخضر لذلك، بمعنى أن الجيش على أهبة الاستعداد العسكرية من الناحية العسكرية، لكن ينتظر القرار السياسي. ونتنياهو أيضا أجرى مشاورات بهذا الشأن مع كبار قادة الأجهزة الأمنية وكبار قادة الجيش، وأطلعهم على فحوى المحادثة مع ترامب.
0: ما أردت أن أسأل عنه لأنه الهجوم على الضاحية الجنوبية كان السبب الأساسي في الرد الإيراني، هل نتصور بأن أيضا نتنياهو سيتريث أيضا على صعيد الجبهة اللبنانية في هذه الأيام التي يعتبرها الرئيس دونالد ترامب حاسمة بملف المفاوضات؟
3: ربما يمتنع عن ضرب الضاحية بيروت، لأنه كان هنالك أيضا عتب وغضب من جانب ترامب على نتنياهو في ضرب الضاحية، لكن من أجل التغطية على هذا الفشل في عدم الرد على الأقل حتى الآن في لجم نتنياهو بالرد على إيران، قد يفجر ذلك ربما تصعيدا على جبهة لبنان، وهذا متوقعا لأن نتنياهو يريد أن يخرس الأصوات المعارضة له، سواء كان ذلك من صفوف المعارضة أو سواء كان ذلك أيضا من داخل توليفته الحاكم.
0: شكرا لك إلياس كرام. أحمد الرهيد في واشنطن، كيف نفهم هذا الضغط الأمريكي الكبير على بنيامين نتنياهو كي يتريث في رده على طهران؟
2: نعم جلال، هذه نقطة مهمة وربما الرئيس ترامب حاول أن يجيب عليها في لقاءاته وتصريحاته لوسائل إعلام أمريكية خلال الساعات الماضية، عندما يقول إن إيران تلقت ما يكفي من ضربات وإسرائيل كذلك تلقت ما يكفي من ضربات، وهذا لن يفيد المنطقة أي تصعيد، وهذا يعني أنه ما يزال يولي المسار الدبلوماسي الأولوية الأكبر في التعامل مع إيران، ويعتقد أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، وهذا الاتفاق يريد أن يقول لن يكون جيدا فقط بالنسبة للولايات المتحدة وإنما أيضا لإسرائيل التي طلب منها عدم الرد. الآن هذا الموقف الأمريكي يشير أيضا بحسب متابعين أن هناك تقدم على طاولة المفاوضات، وهو أيضا ما أكده ترامب بأن الأمور تتطور بشكل سريع، وأنه كان على وشك أن يعلن اليوم أو غدا الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق، ولكن هذا التصعيد الذي يحدث الآن يخشى أن يعرقل سرعة التوصل إلى اتفاق، على الرغم من أن ترامب كان قد قال لفاينانشال تايمز إن هذا التصعيد لن يؤثر على مساعي التوصل إلى اتفاق، وفي ذات الوقت يؤكد بأنه صاحب القرار وليس نتنياهو، وأن على نتنياهو أن يوافق على ما يوافق عليه ترامب، وبالتالي إذا حدث اتفاق خلال الأسبوع هذا أو قريبا من خلال المفاوضات، فإن على نتنياهو أن يقبل به، هكذا يقول ترامب في تصريحاته أيضا لفاينانشال تايمز. لدينا أيضا مواقف يكشف عنها موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين في البيت الأبيض، يقول إنهم يؤكدون أن الولايات المتحدة لم تعطي إسرائيل أي ضوء أخضر للغارات التي استهدفت بها الضاحية الجنوبية في بيروت. وذلك أيضا ترامب كان قد قاله عندما قال لقناة فوكس نيوز في الساعات الماضية إنه ليس سعيدا بالقصف الإسرائيلي الذي طال بيروت. وترامب أيضا كان قد تحدث بذات المواقف وذات اللهجة الغاضبة كما تقول وسائل إعلام أمريكية في اتصال سابق، ليس هذا الاتصال الأخير ولكن في اتصال سابق كان يتحدث مع نتنياهو بضرورة أن توقف إسرائيل التصعيد في بيروت، والآن يطلب من إسرائيل أن توقف أي رد على الهجوم الإيراني الأخير، ويطلب أيضا من إيران ذات الأمر، لأنه في تصريحاته لفوكس نيوز يقول فيها للإيرانيين يكفي إطلاق الصواريخ وعودوا إلى طاولة المفاوضات واعقدوا صفقة. وبالتالي فالأنظار يريد ترامب أن يوجهها إلى العمل الدبلوماسي وإلى طاولة المفاوضات وليس إلى هذا التصعيد الذي حدث في الساعات الماضية. هناك ترقب كبير لكيف ستنعكس هذه التطورات الأخيرة على طاولة المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين من جهة، وكذلك على المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل.
0: شكرا لك أحمد الهيد في واشنطن. عدنان، إيران المبادرة هذه المرة بالهجوم على إسرائيل، في أي سياق تضع فعلها الأخير؟
4: في سياق تثبيت المعادلات جلال. طهران تقول بأنها تحاول تثبيت مجموعة من المعادلات فيما يتعلق بالمشهد الحالي والمفاوضات وهذه الحرب والمواجهة مع إسرائيل. كنا نرى ذلك في مضيق هرمز من خلال تثبيت معادلة التعامل مع المضيق سواء بإجراءات الحرس الثوري أو بالتصريحات الرسمية الإيرانية، وهذه المرة نراها في التعامل مع إسرائيل. في وقت سابق كانت هناك تصريحات لمصدر قال فيها بأن إيران لم تعد تلتزم بتلك السياسة المرتبطة بضبط النفس والصبر الاستراتيجي كما كان يوصف، وبأنها باتت ترد على كل فعل بشكل مباشر ودون توقف، وربما أحيانا تبادر. وبالتالي نحن نتحدث عمليا عن تحول واضح في هذا المسار. عمليا عندما نتحدث عن مشهد اليوم جلال، نتحدث عن موقف واضح هنا من إيران جاء عبر الحرس الثوري بالحديث عن أن الرد الإيراني وقع والرسالة والتحذير وصلتها، وبالتالي طهران تستعد لكافة السيناريوهات فيما بعد فيما يلي ذلك في حديثها عن استعداد كامل للمواجهة وتهديد لإسرائيل بأن أي رد يطال الأراضي الإيرانية أو أي توسيع للهجمات يطال بيروت أو الضاحية الجنوبية هو عمليا سيتلقى أو سيرد عليه برد إيراني حاسم وواسع وكبير ومدمر، هكذا يوصف جلال. إذا ما عدنا إلى بداية المشهد، نحن نتحدث أيضا عن مسار ملفت حقيقة عندما نتحدث عن توجيه من مجلس الأمن القومي الإيراني لمقر خاتم الأنبياء باتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بقصف إسرائيل لضاحية بيروت الجنوبية، بمعنى اتخاذ القرار إما بتوجيه ضربة عسكرية أو عدم ذلك. مقر خاتم الأنبياء اتخذ القرار بتوجيه الضربات الصاروخية على شمال إسرائيل، وبالتالي محذرا إسرائيل بأن أي تكرار سيرد عليه أيضا برد أوسع وأشمل. ولكن سياسيا يعطر الموضوع في تصريحات للخارجية الإيرانية بأن لبنان عمليا هي جزء من اتفاق وقف إطلاق النار، كون طهران تتحدث بشكل دائم عن أن وقف الحرب عمليا هو يشمل وقف إطلاق النار في كل الجبهات بما في ذلك لبنان. وأيضا أشار بيان الخارجية الإيرانية إلى أن واشنطن عمليا تتحمل المسؤولية كذلك في هذا المشهد، وهي عليها أن يكون لها دور، وبالتالي هي تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل وفق بيان الخارجية الإيرانية. من هذه الزاوية جلال نرى أيضا محاولة مستمرة لربط واشنطن في هذا المشهد التصاعدي الصعيدي بشكل مستمر، وهو ما رأيناه مثلا في تصريحات مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي بحديثه عن أن الخيارات واسعة بالنسبة لإيران ولا تقتصر فقط على مضيق هرمز، وإنما قد تتسع إلى مضيق باب المندب. هذا المشهد برمته جلال هو كله يأتي في يوم لافت ومهم حقيقة في مسار المفاوضات المرتبطة باتفاق مذكرة التفاهم. هذا اليوم الذي كان يفترض فيه أن نشهد تقدما وفق التصريحات، وهذا التقدم مرتبط حقيقة بالرسالة التي نقلها وزير الداخلية الباكستاني وسلمها اليوم لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووصفت بالرسالة المهمة، وقالت إسلام أباد بأنها تأمل أن يكون هناك أخبار جيدة أو تقدم جيد. الحديث كان جلال عن التوافق أمريكي إيراني على تقديم تنازلات من الطرفين، وكانت هناك أخبار أيضا مرتبطة على ربما مقترحات وتوافقات تتعلق بقضية الأصول الإيرانية المجمدة. ونتحدث عمليا إذن عن حالة من الحلحلة. طبعا كان يفترض أن تقدم طهران ردها على الملاحظات الأمريكية التي قدمت قبل أيام، كان يفترض أن يكون ذلك ربما اليوم أو غدا، وبالتالي كانت هناك الكثير من الأخبار التي بني عليها تفاؤل نسبي حقيقة هنا في طهران بشكل أو بآخر، وبالتالي أتى هذا التصعيد ربما ليؤخر الأخبار أو ليعرقلها، ولكن لا يعلم حتى هذه اللحظة كيف سينعكس الأمر على المفاوضات.
0: شكرا لك عدنان بوريني في طهران. تامر الصمادي، أبدأ بالشق الميداني، هل لمستم أي تعديل على جبهة الجنوب عقب ضرب إيران لإسرائيل؟
5: بالفعل حتى هذه اللحظة كل شيء على حاله في الجنوب اللبناني جلال. التصعيد هو سيد المشهد بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله. خلال الدقائق الأخيرة رصدنا سلسلة من الغارات على النبطية وصور وصيدة ومرج عيون. الغارات لا تتوقف في الحقيقة بالطيران الحربي الإسرائيلي وبالمسيرات أيضا، ومثلها القصف المدفعي من قبل الجانب الإسرائيلي، وأيضا عمليات حزب الله تتواصل ضد المواقع التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية في القرى والبلدات المحتلة من جنوب لبنان. سلسلة طويلة وقائمة معقدة من العمليات التي أعلن عنها حزب الله خلال الساعات القليلة الماضية ضد مواقع تجمع القوات الإسرائيلية، وضد أيضا الآليات والمدرعات والدبابات من نوع مركابة، وأيضا المواقع المستحدثة للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية وأيضا في الشمال الإسرائيلي، لا سيما بأن حزب الله تحدث أيضا في سلسلة بياناته عن استهداف مرابض المدفعية في يفتاح ودوفيف، وكانت آخر تلك الهجمات في دوفيف خلال الدقائق الأخيرة، أيضا باتجاه هونين. أيضا هو يقصف هذه المرابط الخاصة بالقوات الإسرائيلية حتى داخل الشمال الإسرائيلي، وتوقف منذ بداية هذا الشهر عن استهداف المستوطنات بعد المعادلة التي سعت الإدارة الأمريكية إلى ترسيمها في وضع الضاحية الجنوبية مقابل الشمال الإسرائيلي، لكن هو يتجاوز ذلك الحزب بطبيعة الحال ليستهدف مرابط المدفعية التي تستهدف العمق اللبناني والجنوب اللبناني. وأيضا العمليات القتالية بين مقاتلي الحزب والقوات الإسرائيلية تتواصل، وهو ربما ما دفع حزب الله في ظل محاولات التقدم من قبل الجانب الإسرائيلي باتجاه مدينة النبطية والسيطرة عليها إلى إطلاق الرشقة الصاروخية صباح يوم أمس، على الرغم أنه وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان عن حزب الله يؤكد إطلاقه لهذه الرشقة الصاروخية باتجاه الشمال الإسرائيلي، لكن ثمة من يقرأ في هذه الصواريخ رسالة واضحة واضحة لإسرائيل بأن محاولة إسقاط مدينة النبطية وما تمثله من رمزية عالية بالنسبة لحزب الله وللحاضنة الاجتماعية لحزب الله لن تمر مرور الكرام. وهنالك محاولة واضحة كانت خلال الساعات الماضية عندما رصد تقدم للقوات الإسرائيلية من زوطر الشرقية باتجاه بلدة ميفدون في النبطية. ووفقا لبيانات حزب الله تم صد هذه المحاولات بضراوة من قبل مقاتلي الحزب. وأيضا هنالك محاولة لإسقاط مدينة صور ولمدينة صور أيضا رمزية في أفئدة الحاضنة الاجتماعية لحزب الله. ولذلك ربما هنالك واضح بأن هنالك محاولة من قبل حزب الله للقول بأن أي سعي لتغيير المعادلة بشكل جذري في الجنوب اللبناني سوف تقابل بعودة الصواريخ وعودة استهداف الشمال الإسرائيلي بشكل كامل. لكن نهاية جلال هنا في محيط الضاحية الجنوبية ما زال الحذر والترقب يتسيدان المشهد بعد الغارات أو الغارة التي استهدفت عصر أمس منطقة سكنية مأهولة بالسكان.
0: شكرا لك تامر الصمادي من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نرحب بضيوفنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوثاق الإيرانية، من الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، من ميامي الدكتور كينيث كاتسبن الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وهنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بكم جميعا. سيد عادل، ما تقييمك لحجم الحرج الذي يمر به نتنياهو في هذه الساعات؟
6: تحياتي لك أستاذ جلال ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري ليس فقط من يمين نتنياهو، إنما إسرائيل اليوم في أزمة عميقة، وإن كان بنيامين نتنياهو الأكثر يعني تورطا بهذه الأزمة، وبتقديري أنه هو ساهم بأن يجد نفسه في هذا المكان، وخاصة أنه تبنى منذ سنوات خطاب بموجب أنه هو الوحيد القادر على إقناع رؤساء الولايات المتحدة وأن يوجههم بوفق رؤيته اتجاه كل سياسات الولايات المتحدة المتصلة بالشرق الأوسط وقضايا المنطقة، ليكتشف الإسرائيليين وهنالك شبه حالة إجماع في إسرائيل إنه اليوم يعني إسرائيل أصبحت يعني تحت الوصاية الأمريكية كما تسمى باللغة العبرية مدينات خاشوت، وبنيامين نتنياهو لم يعد هو المقرر إنما أصبح موظفا لدى الرئيس ترامب، وهذا أثر سلبا حتى أن استطلاعات الرأي وبشكل لافت يعني حوالي 60% من الإسرائيليين ليسوا فقط غير راضيين عن طريقة إهانة بنيامين نتنياهو من قبل الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب، لا بل أنهم يطالبون نتنياهو بما معناه بالتمرد ورفض ذلك، يعني أنه هذا له تداعيات كبيرة.
0: لماذا تقرأ بأنها إهانة لطالما يقول الطرفان بأنهما حلفاء ويعملان سويا لتغيير الشرق الأوسط، ويقول الرئيس دونالد ترامب بأن نتنياهو شريك أساسي للولايات المتحدة الأمريكية، لماذا تفهم هنا وكأنها إهانة كما أسلفت؟
6: لأنه بالنسبة لإسرائيل يفهم أو نتنياهو حاول أن يفهم الإسرائيليين أنه هو الذي يقدم الاستشارات والتوصيات للرئيس ترامب والقرارات تمر، بمعنى ما يريد بنيامين نتنياهو يتم إقراره من قبل الرئيس ترامب، ليتفاجأ الإسرائيليين بأن الحالة مختلفة تماما، وتحديدا ما حدث الليلة. هذه الليلة كان معنيا ترامب يعني بتسريب طبيعة العلاقة الحالية بينه وبين بنيامين نتنياهو، أنه ليس فقط يعني بنيامين هو الذي يقرر، إنما أنه لا خيار أمام بنيامين نتنياهو سوى الانضباط والامتثال لكل ما يتم الاتفاق عليه وكل ما أقرره طالما أنا صاحب القرار ولا علاقة له بالقرار. هذا الموضوع قد يفهم من جهة أخرى أنه محاولة تضليل من قبل الرئيس ترامب والولايات المتحدة لتبريد الأمور أيام إلى أن تعود الحالة كما تحدث بعض المسؤولين الإسرائيليين أن هناك في تطمينات من قبل بعض المسؤولين الأمريكان أنه بعد أيام أو أسابيع سيكون ردا مشاركا أمريكيا وإسرائيليا، ولكن بكل الأحوال إسرائيل لا يمكن أن تسلم بهكذا واقع. ليلة تعرضت إلى ضربتين، ضربة عسكرية من قبل إيران قلبت كل المعادلات.
0: دكتور حسن، بالمفهوم العام للتفاوض الدولي، هل من الممكن الركون إلى أن ما حصل من تصعيد غير مسبوق لن يؤثر على مسار التفاوض كما يقول الرئيس ترامب؟
7: أخي جلال، أولا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه الضربة سيتم توظيفها أمريكيا عندما يطلب الرئيس ترامب، أو عندما يأمر كما جاء بالفاينانشال تايمز، عندما يأمر بالرئيس ترامب، عندما يأمر نتنياهو بأن لا يرد إلا بعد عدة أيام، فهو يبعث برسالة واضحة بأن هناك نافذة لإتمام اتفاق مع إيران. هو بمعنى بهذا التأجيل يهدد إيران بأن الرد سيكون قادما وسيكون قويا، فبالتالي هو يتدخل بمعنى لصالح إيران. هذا ما يريد الرئيس ترامب أن يبعث به برسالة إلى نظام الحكم في طهران بأنه ربما عليكم الآن لتجنب عقوبة قادمة، لتجنب رد قاسي من قبل إسرائيل، أن تتوافقوا معنا على مذكرة التفاهم التي الآن وصلت إلى طريق يقول الطرفان بأنها بالأمتار الأخيرة من التوصل إلى الاتفاق. فمن هنا في علم المفاوضات، نعم هذه الضربة قد تكون مفيدة جدا لتحريك المياه الراكدة، لأنه إيران من ناحية كانت تريد أن تسترد جزءا من معادلة الردع بعد أن انتقلت من الصبر الاستراتيجي إلى الردع بمعنى ضربة مقابل ضربة، تتبعتها كما يقال بعلم الصراع. ومن هنا أوفت بتهديدها، وقد تكتفي إيران بذلك، لكن أيضا إذا ما قامت إسرائيل برد فإن هذا سيخرب ويفسد هذه العملية. لذلك ترامب يتدخل ويقول هناك فسحة، هناك نافذة عبارة عن مجموعة قليلة من الساعات والأيام، فعلى إيران أن تنتهز هذه الفرصة للتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: دكتور حسن،
7: وأرسل برسالة أيضا واضحة.
0: هل يغير ما حصل مقاربة كل طرف لموازين القوة على طاولة المفاوضات؟
7: بتقديري لن يغير كثيرا. نحن نعرف أن فائض القوة هو لصالح الطرف في المعادلة الإيراني، لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. والضربة الإيرانية هي ضربة محدودة، نعرف القدرات الإيرانية هي قدرات إيذاء أكثر منها قدرات تدميرية بالمعنى العسكري، وربما الأستاذ نضال يستطيع أن يلقي الضوء على هذه القدرات العسكرية الموجودة عند إيران، هي للإيذاء لرفع الكلفة لكنها ليست الحاسم العسكري. الطرف الآخر يملك فائض قوة ربما لا يحسم عسكريا الآن، لكنه يلحق ضررا كبيرا جدا.
0: دكتور، أنا قصدت يعني
7: بالقدرات الإيرانية،
0: أنا قصدت بأنه على طاولة المفاوضات هل سيجعل هذا ربما إيران متمسكة أكثر بشروطها، وبالتالي ربما يدفع هذا الطرف الآخر نظرا لهذه يعني تخلي إيران عن حذرها بالمسار العسكري، هل يمكن أن ينعكس إيجابا بالنسبة لها على طاولة المفاوضات؟
7: ينعكس إيجابا بمعنى أنه يمكن أن تقدم التنازل المطلوب دون أن يحرجها في الرأي العام الداخلي الإيراني، لأنها إيران الآن تبدو قوية جدا، سردية النصر هي الآن متماسكة عند إيران، تمكنت من الرد، أوفت بتعهداتها، لكن الآن عندما تقدم أي تنازل على الطاولة من أجل تجنب مواجهة قادمة هذا سيكون تمريره سهل جدا لدى الرأي العام الإيراني ولدى أنصار إيران في المنطقة الذين سينظرون إليها بأنها أوفت العهد.
0: عقيد نضال، ما المعادلة التي تحاول الجرأة الإيرانية غير المسبوقة على فرضها على إسرائيل وفي المنطقة؟
8: نعم جلال، أجيب على سؤالك فقط للتوضيح حتى نضع الأمور في مساقات العسكرية للإجابة على ما تحدث به ضيفك من طهران، لأن الرد الإيراني جاء ردا شاملا وواسعا. في العرف العسكري هذا ليس ردا شاملا وواسعا، هذا رد محدود، لأن كل الصواريخ حسب المؤشرات الموجودة على الأرض تم اعتراض. الآن الإجابة على سؤالك، المعادلة التي تريد أن تفرضها إيران هي استعادة معادلة التوازن العسكري. إيران لا تريد أن يتم كسر التوازن لصالح إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية ولو كان ذلك صوريا أو إعلاميا. لذلك نرى أن السردية الإعلامية قامت بالترويج كثيرا لعملية الرد الإيراني. لا نقلل من حجم الرد الإيراني ولو معنويا، إيران تكلمت وعدت وأوفت، لكن هذا ليس ردا شاملا، وبالتالي الرد الإيراني جاء من أجل تنفيذ الوعود التي وعد بها مقر خاتم الأنبياء، والجانب الإيراني يريد استعادة موازنة معادلة التوازن العسكري بين الطرفين، هذا ما تريد إيران. الآن عملية كبح جماح الاندفاع الإسرائيلية من قبل ترامب لنتنياهو بأن لا يرد، هذا لا يعني بأن الجانب الإسرائيلي لن يرد، ولكن الجانب الإسرائيلي تم التحكم به بموعد الرد وليس بشكل الرد. لذلك شكل الرد أعتقد أنه موجود عسكريا، إسرائيل تملك القدرة. قبل عملية 12 يوم إسرائيل لم تكن تملك القدرة على العمليات الجوية التي تعرف عسكريا بعمليات بعيدة المدى، لأنه لم يكن لديها التانكرز، عمليات الإرضاع الجوي، لم يكن لديها الطائرات التي تمكنها من هذا العمل. مؤخرا بعد عملية 12 يوم وصل لإسرائيل قبل عدة أسابيع طائرات الكيسي وهي طائرات الإرضاع الجوي والتزود بالوقود، ولدى إسرائيل أيضا طائرات F-35 لايتنينج المتطورة. لذلك إسرائيل تستطيع الذهاب بعمل أحادي، لكن لا تريد الذهاب بعمل أحادي دون الضوء الأخضر الأمريكي.
0: كيف سيكون بتقديرك شكل الرد على ضوء الاستعدادات الإسرائيلية والإجراءات الداخلية التي تتخذ في التعليم في الصحة وما شابه؟
8: من خلال شكل الاجتماع الذي حصل، أيال زمير حاضر، كاتس وزير الدفاع حاضر، الجنرال شلومو بندر رئيس شعبة الاستخبارات حاضر، ورئيس الموساد الجديد الذي عين قبل يومين حاضر. ما يعني أن الشكل الأمني الرد استخباري أكثر مما هو ردا عسكريا، ما يعني أننا لسنا أمام رد عسكري شامل إسرائيلي بقدر ما هو عملية بيك أب، عملية انتقائية محدودة ضد أهداف محدودة. الأفضل لإسرائيل عمليات الصيد المريح، وهي التي دائما تنجح بها، التي تستند إلى جهد استخباري وتركز إما على القيادات أو تركز على المواقع ذات القيمة العالية أو ما يعرف عسكريا بالهاي فاليو تارجت.
0: سيد طارق، كيف يمكن أن يقرأ هذا المشهد لبنانيا، أن تضرب إيران إسرائيل دفاعا عن الضاحية الجنوبية لبيروت؟
7: يعني طبيعي هذا الرد الإيراني لقى ارتياح لدى فريق حزب الله وحلفائه، لأنهم يتعرضون لضغط كبير منذ التوصل إلى اتفاق، بل منذ العام 2024، إنه إسرائيل لم تلتزم أي اتفاق لوقف إطلاق النار، واستمرت إلى أن حصلت الحرب الأخيرة وانتهت بهدنة اتفقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وفي ضمن الاتفاق على هذه الهدنة اشترطت يومها إيران بأن يشمل وقف إطلاق النار الجبهة اللبنانية، وهو الأمر الذي لم تلتزمه إسرائيل. وللأسف استفادت من مواقف بعض القوى الداخلية في لبنان التي اعتبرت الاشتراط الإيراني كأنه محاولة للتفاوض عن لبنان في المفاوضات. فإسرائيل استفادت من الأمر واستمرت في خرقها لوقف إطلاق النار. الآن ويومها قيل أن إيران حددت يومها بأنها ستفصل بين اتفاقها مع إيران مع الولايات المتحدة على وقف النار وبين إسرائيل في حال إسرائيل لم تلتزم اتفاق، تماما كما حصل بين الحوثيين والأمريكيين عندما اتفقوا على وقف إطلاق النار. ويومها الحوثيين استمروا في قصف إسرائيل نتيجة عدم توقفها عن إطلاق النار في غزة. في لبنان كان هناك يعني التوجه الإيراني في البداية كان على هذا الأساس، أن إسرائيل ستستمر بوقف إطلاق النار بإطلاق النار فإن إيران ستقصف إسرائيل. الآن يبدو اليوم يعني اليوم نفذت إسرائيل إيران تهديدها بهذا الأمر بعدما كانت أعلنته الأسبوع الماضي عندما هددت إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية وبيروت، وحصل الإنذار الإيراني بقصف شمال إسرائيل. هذا الأمر أراح في تقديري أراح فريق حزب الله وحلفائه الذين يتعرضون للضغوط والعسكري يوميا والاستمرار التوغل الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية الذي بلغ مشارف مدينة النبطية، التي يبدو ضمن المخطط الإسرائيلي ربما يكون هناك احتلال لهذه المدينة، وربما التوجه إلى شمالها أقصر في هذا الاتجاه.
0: طيب،
7: ففي تقديري السلطة اللبنانية تستطيع إذا أرادت أن تستفيد مما حصل اليوم من أجل تحسين شروطها في المفاوضات في الجولة المقبلة، على قاعدة أنه ما حصل ثبت أنه لا يمكن الفصل بين المسارين اللبناني والإيراني.
0: نعم.
7: في أي تسوية ستحصل.
0: طيب.
9: قابل الأيام في تقديري، سنرى كيف ستتصرف السلطة، وبل أننا علينا أن نرى ماذا تتصرف إسرائيل، لأن إسرائيل صحيح أنها ربما تتوقف عن قصف الضاحية الجنوبية، لكنها مستمرة في الحرب في الجنوب، مستمرة يوميا في التوغل، وهذه مسألة خطيرة جدا أستاذ جلال.
0: طيب سيد طارق،
9: لأنه نعم
0: لدينا مزيد من التسريبات في أخبار عاجلة. أكسيوس عن مسؤول أمريكي، الرئيس ترامب يرى أن 3 أشهر من إدارة ملف إيران تكفي وأن الوقت قد حان لإنهاء هذا الملف. وأيضا كشف المسؤول الأمريكي لأكسيوس بأن المفاوضات مع إيران وصلت إلى الربع الأخير، وليس من الحكمة تعريض الاتفاق المحتمل للخطر في هذا التوقيت الحرج. وقال أيضا المسؤول الأمريكي لأكسيوس بأن رئيس ترامب يبدي إصرارا كبيرا على أن واشنطن باتت قاب قوسين أو أدنى من إبرام اتفاق مع طهران. دكتور

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون
2: السماء البرزخ
1: النحل
2: الأرض ظلمات الفضاء الكون الكواكب دقة الإنسان
3: التفكر في الخلق والكون التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، آمين يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي ومع كتاب الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. لقد كانت رحلة المعراج معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فشاهد الأنبياء وكلمهم، وكان ذلك في السماوات. إلا أننا حينما يذهب رواد الفضاء بعد 1400 سنة من ذلك التاريخ وبمركبات فضائية مجهزة، نرى العجب العجاب، فتزداد معجزة النبي بهاء وتسر المتأمل ويزيد إعجابا. تكلمت فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في كتابك هذا عن ظلمات في الفضاء، وتكلم عنها الشارع الحكيم في كتابه، فماذا رأيت؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. قبل أن أجيب عن هذا السؤال لابد من مقدمة، هي أن الحق دائرة يتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي. العقل الصريح أداة معرفة الله، والنقل الصحيح الوحيان الكتاب والسنة، والواقع الموضوعي خلقه، والفطرة جبلة أودعت فينا. إذن كل هذه البنود من أصل واحد هو الله عز وجل، والقاعدة أن الأصل إذا اتحد فالفروع متساوية فيما بينها. إذن الحق لا بد من أن يتطابق ما في القرآن الكريم وهو كلامه مع قوانين خلقه، مع جبلة الإنسان، مع الواقع الموضوعي. هذا المنطلق يبين أن العلم كلما تقدم كشف عن جانب في القرآن الكريم. فكان هناك عالم من علماء الفلك في زيارة مركز من مراكز إطلاق المراكب الفضائية في بعض الدول المتقدمة، وهو في زيارة هذا المركز الذي ظل على اتصال مستمر بمركبة فضائية أطلقت قبل قليل، فإذا برائد الفضاء الذي على المركبة يتصل بمركز انطلاق المركبة ويخبرها أنه أصبح لا يرى شيئا. لقد أصبحنا عميا، هكذا قال، لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. والغريب أن المركبة قد أطلقت في وضح النهار، وبعد وقت قليل تجاوزت هذه المركبة الغلاف الجوي ودخلت في منطقة لا هواء فيها، وأصبح الجو مظلما ظلاما كليا، فصاح هذا الرائد لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. ما الذي حصل؟ مركبة أطلقت في وضح النهار، وضح النهار في الأرض معروف، كل شيء مكشوف، كل شيء واضح بأشعة الشمس أو من دون أشعة الشمس، لكن هناك أصبح الظلام مسيطرا ولا يرى هذا الرائد شيئا.
4: هذا بعد فترة زمنية من إطلاق هذا المكوك.
5: الذي حصل أن أشعة الشمس إذا وصلت إلى الغلاف الجوي تتناثر، بمعنى أن كل ذرة في الهواء تعكس على أختها بعض أشعة الشمس. ف انتثار الضوء ظاهرة علمية أساسها أن أشعة الشمس تنعكس على ذرات الهواء وكل ذرة تعكس على أختها من أشعة الشمس شيئا. إذن في الأرض في عنا ظاهرة أن هناك منطقة فيها ضياء وليس فيها أشعة شمس، فنقول الجو نهار يرى كل شيء والشمس في بعض الأماكن أشعتها، بينما في الفضاء الخارجي لا هواء هناك، إذن لا انتثار للضوء، إذن الجو ظلام تام، ظلام دامس، لا يرى في الفضاء الخارجي إلا قرص الشمس فقط. فحينما نظر هذا الرائد من نافذة المركبة فرأى ظلاما دامسا، ظلاما مطبقا، فصاح: أصبحنا عميا لا نرى شيئا. هذه الحقيقة، هذه حقيقة أن الفضاء الخارجي ليس فيه هواء وبالتالي ليس فيه انتثار ضوء.
4: هنا نريد أن نفسر واقع علمية أنه لولا الغلاف الجوي لما كان هناك ضياء.
5: نعم، هذا الكلام الدقيق. الآية الكريمة: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
4: هنا أتينا للقرآن الكريم الذي يفسر هذه الظاهرة العلمية.
5: من الثابت أن الطيران اكتشف أخيرا.
4: نعم.
5: وما من أحد في عهد النبي صعد إلى الفضاء الخارجي، فهذه الحقيقة لا يمكن أن تكتشف وقتها، فجاءت بها آية كريمة. الآن حينما الإنسان سافر إلى الفضاء ورأى كيف أن الفضاء الخارجي فيه ظلام دامس، ظلام مطبق، تطابقت رؤية رائد الفضاء مع الآية الكريمة. إذن هذا الكلام ليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو كلام الله. ولعل أقوى دليل على أن القرآن كلام الله إعجازه، لعل أقوى دليل على أن هذا الكلام كلام الله هو إعجازه. فلذلك يقول الله عز وجل ثانية: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وكأن هذه الآيات شهادة الله للناس أن

0: وفي النهار لا نراها، وذلك لكثرة الضياء. ذكرت النجوم في آيات الله وفي كتابه العزيز، فلا أقسم بمواقع النجوم. فما هي هذه المواقع؟ ذكرت مواقع النجوم ولم يذكر لا أقسم بالنجوم مثلا، لماذا؟
1: أنا أعتقد أن هذه الآية لو قرأها عالم فلك لخر ساجدا لله من كلمة واحدة فيها، ألا وهي كلمة مواقع. ولكن قبل شرحها لابد من تمهيد. بين الأرض والقمر ثانية ضوئية واحدة، أي أن الضوء يقطع المسافة بين الأرض والقمر، والتي تصل إلى 360 ألف كيلومتر في ثانية واحدة، لأن أعلى سرعة في الأرض أو في الكون هي سرعة الضوء 300 ألف كيلومتر بالثانية. فبين الأرض والقمر ثانية ضوئية واحدة، والإنسان عنده غرور شديد، فحينما وصل بمركبته إلى القمر قال غزونا الفضاء. بين الأرض والشمس 8 دقائق ضوئية، أما في 156 مليون كيلومتر يقطعها الضوء في 8 دقائق. بين الأرض وأقرب نجم ملتهب للأرض 4 سنوات ضوئية. بين الأرض وأقرب نجم ملتهب إليها 4 سنوات ضوئية. طبعا طالب ثانوي بإمكانه أن يحسب المسافة، لأنه الضوء يقطع 300 ألف كيلومتر بالثانية، ضرب 60 بالدقيقة، ضرب 60 بالساعة، ضرب 24 باليوم،
0: صحيح.
1: ضرب 365 بالسنة، ضرب 4 بـ4 سنوات. فطالب ثانوي 300 ألف ضرب 60 بالدقيقة، ضرب 60 بالساعة، ضرب 365 باليوم، ضرب 4 بـ4 سنوات. هذا الرقم كم يقطع الضوء بين الأرض وأقرب نجم إلى الأرض ملتهب. الآن لو أننا نركب مركبة أرضية السرعة 100، قسمنا هذا الرقم على 100 كم ساعة، على 24 كم يوم، على 365 كم سنة، بيطلع نحتاج إلى أن نصل لأقرب نجم ملتهب إلى الأرض إلى 50 مليون سنة. لو أردت أن تصل إلى أقرب نجم ملتهب إلى الأرض بمركبة أرضية تحتاج إلى 50 مليون سنة. الآن نجم القطب يبعد عنا 4000 سنة ضوئية، كم سنة نحتاج؟ 4 سنوات 50 مليون سنة، 4000 يعني 4000 مليون سنة.
0: شيء مخيف.
1: طيب
0: فعلا.
1: المرأة المسلسلة هذه المجرة تبعد عنا 2000000 سنة ضوئية. المرأة المسلسلة مجرة تبعد عنا 2000000 سنة ضوئية. أحدث مجرة اكتشفت تبعد عنا 20 مليار سنة ضوئية. 20 مليار سنة ضوئية، أي أن هذه المجرة ولو فرضناها كوكبا كان في هذا المكان قبل 20 مليار سنة وأرسل أشعته إلى الأرض، وبقي ضوء هذا النجم العملاق يمشي 20 مليار سنة حتى وصل إلى الأرض فرأيناه نحن، لكنه ينطلق بسرعة مذهلة، سرعة المجرات البعيدة 240 ألف كيلومتر بالثانية. فإذا كان من 20 مليار سنة كان بهذا المكان وسرعته 240 ألف كيلومتر بالثانية، أين هو الآن؟ ما الكلمة التي تعبر عن أن هذا المكان ليس فيه صاحب المكان الموقع؟ الكلمة الوحيدة التي تعبر عن أن هذا المكان ليس فيه صاحب هذا المكان هي كلمة موقع. لو أن الله قال مثلا فلا أقسم بالمسافات بين النجوم، ليس قرآنا وليس كلام خالق الكون، لكن لأنه قال فلا أقسم بمواقع النجوم، النجم متحرك،
0: لأنه تغير موقعه من موقع طبعاً إلى آخر،
1: طبعاً انتقل إلى مكان آخر.
0: نعم.
1: أما حينما أطلق أشعته كان في هذا الموقع وتركه، هذا موقع انطلقت منه الأشعة نحو الأرض،
0: وهذا

0: رأيناه،
1: هذا ما رأيناه
0: الموقع،
1: نحن الموقع
0: الذي رأيناه.
1: إذن من كلمة موقع وحدها يخر عالم الفلك ساجدا لله عز وجل على هذه الكلمة. إذن فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذا كان خلق الله لا متناهيا فكيف بالذات الإلهية؟ الكون نظريا له حدود لأنه ما سوى الله، تعلمون أن الله عز وجل واجب الوجود وأن ما سواه محتمل الوجود. وجود الله واجب لكن ما سواه وجود ممكن، يعني يمكن أن يوجد على ما هو عليه أو على غير ما هو عليه أو ألا يكون موجودا. إذن هذا خلق الله يبدو لنا لا نهائيا.
0: نعم.
1: أستاذ عبد الحليم، في آية ثانية أن الله عز وجل حينما قال والسماء ذات البروج، هناك بروج في السماء، برج الجوزة، برج العقرب، وفي هذه البروج نجوم كثيرة، أحد هذه البروج برج العقرب، وفيه نجم صغير اسمه قلب العقرب. هذا النجم أحمر متألق، شيء لا يصدق أنه يتسع، قبل أن أقول أي أنه يتسع، بين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر.
0: نعم.
1: والشمس تكبر الأرض بمليون و300 ألف مرة، أي أن جوف الشمس يتسع لمليون و300 ألف أرض. الآن هذا النجم الصغير قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما، قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. هذا معنى قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
0: شيء مذهل. نعم. فضيلة الدكتور، هذه المسافات. نعم. وهذا الحجم الهائل،
1: لذلك نقول نحن اصطلاحا مسافات فلكية، أرقام فلكية. إن أردنا أن نبالغ بشيء في الأرض نقول رقم فلكي، شيء لا يصدق. طيب هذا الإله العظيم يعصى؟ هذا الإله العظيم لا يخطب وده؟ هذا الإله العظيم يستغنى عن منهجه؟ هذا الإله العظيم يتهم كتابه بأنه فيه مبالغات وأن هذا الحكم لا يتناسب مع هذا العصر؟ هذا معنى قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو تعلمون. لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. نعم.
0: إذن إذا أراد الإنسان الآخرة عليه بالعلم.
1: نعم.
0: وإذا أراد الدنيا عليه بالعلم. وإذا أراد الاثنين معا عليه بالعلم.
1: والإنسان من دون علم يقترب من حياة البهائم.
0: نعم.
1: وفضل الله على هذا الإنسان أنه كرمه بالقوة الإدراكية، لولا هذه القوة الإدراكية لكنا أمثال مخلوقات لا تليق بنا. نعم.
0: في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي لهذا الإيضاح.
1: نعم.
0: ولهذه العين المتأملة في هذا الكون العجيب وفي السماء ومواقع النجوم التي حدثنا عنها. إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، وأيضا رؤية علمية جديدة ورؤية قرآنية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السماء، البرزخ،
3: النحل،
2: الأرض،
4: ظلمات الفضاء،
5: الكون،
2: الكواكب،
6: دقة الإنسان،
7: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه. من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم. من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به. من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان. ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة، فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشوخ.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الودود الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. من هو الودود؟ أقرب كلمة مرادفة لصفة الودود هي الحبيب، فالودود هو اللطيف الحبيب والرفيق القريب، يتعامل بالرأفة والرقة، يتقرب بالإحسان والعطف والغفران. قال تعالى في قصة موسى والعبد الصالح عن الغلام القتيل: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وهل يخشى الله تعالى أحدا؟ إنما هي استعارة تعبيرا عن الود والرفق بالأبوين المؤمنين. الود إذن هو الحب، والمودة هي القرب الذي أحدثه الحب. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. معناه: لا أسألكم أجرا على تبليغ الرسالة، ولكني أذكركم المودة في القربى. ويقال: وددت الرجل أي أحببته، ووددت لو أن أي تمنيت أن. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وفي لسان العرب قال ابن الأثير: الودود من الود المحب، يقال وددت الرجل أي أحببته، فالله تعالى مودود أي محبوب في قلوب أوليائه، وتودد إليه يعني تحبب إليه. فما معنى الآية الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا؟ قال المفسرون: ودا في قلوب المؤمنين. ولما لا يكون ودا عند ربهم الودود؟ يعني قربا وحبا ودالة عند ربهم. والحديث: لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال الإمام الغزالي: الودود هو الذي يحب الخير لجميع الخلق، وهو بمعنى الرحيم، لكن الرحيم لمن يحتاج إلى الرحمة ومن لا يحتاج إلى رحمة ربه. والود هو الإنعام على سبيل الابتداء. الود أيها الإخوة هو التناغم والتحبب والتقرب والإسرار والنجوى، وهو أسمى مراتب الحب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. وقال جل وعلا على لسان شعيب عليه السلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. ولما تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. كيف يكون ود الله تعالى لعباده؟ أولا، وده لمن ضحى وبذل وتودد. ود الله لا يكون إلا لمن بذل الغالي والنفيس، وأطاع واستجاب وأذعن وتفانى وأخلص حتى نال الحب مع القرب. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى في حق ضحايا الأخدود في سورة البروج: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد
وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو ودود بمن في هذه الآية إذن؟ إنه ودود بحق المؤمنين الذين أصروا على حبهم لله وعذبوا فيه واستشهدوا من أجله. ثانيا، وده سبق توددنا، وهو تعالى ودود بخلقه حتى بمن يجافيه ويجحده. ولنقرأ كيف يصف تعالى حتى عباده الجاحدين بود وبوصف حنون. يقول تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ثالثا، يخاطب عبده بالود وهو الغني عنه. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه بين عيني الرحمن عز وجل، فإذا التفت قال له الرب: ابن آدم إلى من تلتفت؟ تلتفت إلى من خير لك مني؟ ابن آدم أقبل إلي، أنا خير لك ممن تلتفت إلي. رابعا، وده استيعاب وجذب وحنان، فالله هو الطيب الذي يحب الخير والاستقامة والتوبة ويتجاوز عن الخطأ ويرغب بالقرب ولا يحب الجفاء. قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حظ النبي صلى الله عليه وسلم من صفة الودود. أمر الله سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام بالود فقال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال له أيضا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال عنه سيدنا علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح أي غير مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه. وفي الشمائل ذكر الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر لا ترفع فيه الأصوات. حظ العبد من اسم الودود. قال عليه الصلاة والسلام: رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. فعلى المؤمن أن يتودد إلى الناس بدءا من والديه وزوجته وأولاده وأقاربه وكذلك أصدقائه وجيرانه، وصولا إلى أن يظهر وده لإخوانه المؤمنين فيرحمهم ويغار عليهم، لا أن يتغير عليهم أو يغير عليهم. والمؤمن يتودد إلى أخيه المؤمن قربة إلى الله ودليلا على وجود الرحمة في قلبه وشعوره بالانتماء. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وجعل الله تعالى المودة التي يظهرها المرء للمؤمن أو للكافر خيارا له بين الإيمان والنفاق. قال تعالى:
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لا يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من سود مع قوم فهو منهم، ومن روع مسلما برضاء سلطان جيء به معه يوم القيامة. تواد المؤمن للمؤمن.

0: يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالتواد بين المؤمنين يعني التقرب منهم والتعرف إليهم ومبادلتهم الزيارة. قال صلى الله عليه وسلم: استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. وقال: إذا أحببت رجلا فاسأله عن اسمه واسم أبيه، فإن كان غائبا حفظته، وإن كان مريضا فعده، وإن مات شهدته. ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. وقال عليه الصلاة والسلام: ويقول الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. وقال صلى الله عليه وسلم: نظر الرجل إلى أخيه على شوق خير من اعتكاف سنة في مسجدي هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وأقل الود البشر والابتسامة واللطف في وجه الأخ المؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وقال: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام تعليما: مكارم الأخلاق عند الله ثلاثة: تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. ومن الود أن تغار على أخيك المؤمن، فلنختبر إيماننا، هل نحزن لحزنه أو نفرح بمصيبته ونشمت؟ هل نهرع لمساعدته أم نتقاعس بسبب الأنانية وحب الذات؟ من الود شكر المنعم وحفظ الجميل. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب، كما يقول عليه الصلاة والسلام: أشكر الناس لله أشكرهم للناس. ومن الود الزوجة الودود. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الولود الودود التي إذا غضبت أو أغضبت قالت: يدي في يدك لا أكتحل بغمض، أي لا تغمض لها عين قبل أن يرضى. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. ومن الناس من ينسى أهل وده ويلتفت إلى كل جديد، وإذا مر عليهم مر كأنه لا يعرفهم ولم تكن له سابق صحبة ومودة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب حفظ الود القديم. فيتناسى زوجته التي صبرت معه ويهملها، بل يطلقها وينصرف إلى إشباع شهوته وملذاته. كانت عجوز تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيبش بها ويكرمها، فقالت عائشة: بأبي أنت وأمي، إنك لتصنع بهذه العجوز شيئا لا تصنعه بأحد. قال: إنها كانت تأتينا عند خديجة، أما علمت أن كرم الود من الإيمان؟ ومن الود أيضا الأب المتودد. يتودد الأب إلى زوجته وأولاده في فرص كثيرة. فعن جابر رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على أربعة، وعلى ظهره الحسن والحسين رضي الله عنهما، وهو يقول: نعم الجمل جملكما، ونعم العدلان أنتما. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون ومعه صبي له صغير يلثمه، فقال: ابنك هذا؟ قال: نعم. قال: أتحبه يا عثمان؟ قال: إي والله يا رسول الله إني أحبه. قال: أفلا أزيدك له حبا؟ قال: بلى، فداك أبي وأمي. قال: إنه من يترضى صبيا له صغيرا من نسله حتى يرضى ترضاه الله يوم القيامة حتى يرضى. ومن الود التودد بالألفة. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. ومن علامات الإيمان أن يألف المسلم أولا بدينه وصلاته وصيامه ونسكه. قال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي ليألفوا هذا الدين كما ألفوا رحلاتهم التجارية. ومن الود التودد بتبادل الهدايا. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الهدية تقرب القلوب، فيقول: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. ويناشد مخاطبا الأنصار: يا معشر الأنصار، تهادوا، فإن الهدية تسل السخيمة، والسخيمة الحقد والعداوة، وتورث المودة. فوالله لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت. ويوصي عليه الصلاة والسلام المسلمين: أجيبوا الداعي، أي إلى وليمة، ولا تردوا الهدية، ولا تضربوا المسلمين. ومما يدل على سوء الباطن وسوء التصرف استرجاع الهدية. قال صلى الله عليه وسلم محذرا: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. وفي الخلاصة: هل نعرف كيف نتودد إلى الله؟ بطاعته وأداء فرائضه وبذكره على الدوام. هل نعرف كيف نتودد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالصلاة عليه وبترداد سيرته وبالتخلق بأخلاقه وبزيارته. هل نعرف كيف نتودد إلى أولياء الله؟ بحسن الصحبة والخدمة وبعلو الهمة. هل ظهرت مودتنا في القربى وفي الصداقة وفي الأخوة في الله وبخفض الجناح، أي بالتواضع لعباد الله؟ هل اغتنمنا فرصة حياة آبائنا وأمهاتنا بيننا فتوددنا لهم وتذللنا بين أيديهم؟ وأخيرا: هل نتودد إلى فقراء المسلمين؟ وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: اطلبوا الأيادي عند فقراء المسلمين، فإن لهم دولة يوم القيامة. ختاما: الله الودود، ودود حتى في أصعب المواقف. قال عليه الصلاة والسلام: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة، ويكبو مرة، وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة فيقول: أي رب، أدني من هذه الشجرة فلأستظل بها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول: أي رب، أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين فيقول: أي رب، أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها. فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي رب، أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، ما يصليني منك، أي ما يقطع مسألتك مني. أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك الراوي بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. اللهم يا ودود يا ودود يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: يا يوسف خذ وعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ وعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. ما زال حديثنا عن رحلة المرء من دار فرار إلى دار القرار، وهذه الرحلة كل واحد منا بنفسه بذاته هيعيشها وهيعيش كل تفاصيلها. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الصحابة مع الصحابة عن هذه الرحلة فكأنه مشتاق، لذلك كما سمعتم في سورة آل عمران اللي من الحاجات اللي يعني بتزعل لمصعب بن عمير وشهداء أحد وشهداء بدر قبلهم، إن إزاي سبحان الله فاتهم هذا النعيم، نعيم آل عمران. سورة آل عمران سينقضي الدنيا وينقضي عمر الإنسان ولا ينقضي نهمه أبدا من الاستمتاع بكلام الله وبل ومدح كلام الله، إنك أصلا أنت محتاج إنك تستمتع حتى تثني على هذا الكلام. فيقول الله سبحانه وتعالى ولقد كنتم تمنون الموت. هم وصلوا لدرجة من الجمال إن هم بدأوا يتمنوا الموت. سبحان الله، الإنسان أحيانا لما بيستعد صح، لأن زي ما هنعرف في هذه الرحلة إن الملائكة لما الإنسان روحه تقبض روحه ففي ملكين بياخدوه ويصعدوا به إلى السماء، فتيجي الملائكة في كل سماء فيروي ريح طيبة جاءت من قبل الأرض. الريح دي ممكن تكون ريح كل واحد واحدة قاعدة دلوقتي ويسمعه، ممكن تبقى دي ريحك أنت، هي دي الريح الطيبة، نسأل الله أن يرزقنا من هذا النعيم. فتبدأ الملائكة كلهم، ملائكة كل سماء، يولوي ريح طيبة جاءت من قبله الأرض. ثم يقول هذا الحديث في صحيح مسلم، ثم يقولون صلى الله على هذه الروح وصلى الله على جسد كنت تعمرينه بالطاعة. يا الله، يعني بيدعو ربنا سبحانه وتعالى وبيخبروك ويخبروا إن هذه الروح الله يثني عليها في الملأ الأعلى. الله أكبر، حتى يقال انتهوا به إلى الأجل، قيل إن الأجل ده إلى سدرة المنتهى. المهم نرجع إن هم وصلوا لدرجة إن هم يعني خلاص تمنوا الموت. سبحان الله، والموت زي ما قلنا هو كرب بيد سواك لا تدري متى يغشك، هو كده كده جاي جاي مهما فررت منه. فدروا عن أنفسكم الموت زي ما سمعتم النهاردة إن كنتم صادقين، حاول كده تبعد كده مش هتقدر. طيب الرحلة دي بتبدأ خلاص، احنا بقى عندنا يقين إن في موت، نعمل ايه؟ أول حاجة تبقى في حاجات أساسية في حياتك لازم تكون موجودة. أول حاجة إنك تحافظ على الصلوات الخمس. ليه؟ لأن الموت هيجي لك غالباً بعد الصلاة أو قبل الصلاة، صح؟ يعني أنت لو مت النهاردة دلوقتي يبقى أنت كنت آخر حاجة عملتها من ساعات صليت العشاء وكنت ناوي تصلي الفجر، فيأتي إليك الموت بين صلاتين. مت بعد صلاة الظهر يبقى آخر حاجة كنت عملتها من أواخر ما فعل هي صلاة الظهر، لأن الموت هيجي لك في الغالب وأنت بتعمل حاجة من اللي بتعملها كل يوم. فواحد بيتفرج على حاجات مش كويسة كل يوم، واحد بيسرق كل يوم، واحد بيظلم كل يوم، واحد ما بيصليش كل يوم، الموت هيجي لك في الغالب وانت بتعمل حاجة بتعملها كل يوم. فيبقى الانسان يبقى مدرك كويس قوي هذا المعنى. طيب ايه كمان؟ الوصية. والوصية في منها وصية مستحبة وفي وصية واجبة وفي وصية منهي عنها. الوصية المستحبة انك لو عندك مال وعندك شيء انك توقفه في سبيل الله، توقف جزء منه، توقف فيه يعني من التلت وانت نازل كده، لان النبي قال لسعد رضي الله عنه قال الثلث والثلث كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ماشي التلت وان كان كثير يعني، ودي معنى مهم جدا خده في حياتك، اعتبره الربع زي ما بعض اخواننا كده.

3000، ابدأ ظبط نفسك قول الربع يا سيدي، خلاص تروح مطلع ربع ال 3000 دي لأبرك لأبرك، دايما ايه اجهز كده. المهم الوصية دي مستحبة، النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها. انا عندي حاجة اروح كاتب ومدون ان ايه، ان يكون عندي حاجة. فقلنا الوصية اللي مستحبة، الوصية الواجبة. ايه الواجبة دي بقى؟ حقوق الناس، الديون وحقوق رب العالمين. عليك زكاة، اكتب كده يا جماعة انا عليا زكاة ومش عارف ايه وبتاع، انا ما حجتش والحج كان واجب عليا وانا قصرت، فتكتب كده عليك ديون، تكتب الحاجات دي لازم تكتبها. وطبعا المتعة كلها انك تطلع وانت عايش، لان غالبا بعد ما انت هتموت محدش من اللي بعدك هيفكر في ليه فيك اذا كان انت ما فكرتش في نفسك. والاستثناءات تؤكد القاعدة مش تنفيها. الوصية المنهي عنها بقى انك توصل حاجة مخالفة للشرع، زي مثلا واحد يوصي ان يوم ما انا اموت تجيبوا مثلا حد او شغلوا اغنية كذا، خلاص يعمل حاجة معصية مثلا، او انك بالنسبة للفلوس وبالنسبة لكذا محد اوعى تدي اخوك، او ان العقارات يا جماعة والشقق للولاد والذهب للبنات، تقسيمة ديت محرمة، الوصية دي حرام شرعا. اصل امي كانت موصية ان حتة الغويشة تروح ليه؟ لآلاء. خلي بالك لو انت فعلا مهتم انك تنجي امك وصادق في الموضوع ده ما تمشيش ورا الوصية دي. ليه؟ هو مين اللي قسم التركة؟ ما تخليش امك ند لله، خلاص هي مش فاهمة بقى، ابوك مش فاهم، نسدد ونقارب ونعمل الصح، خلاص. فدي اول حاجة الوصية. طيب الراجل بيحتضر، الراجل ده اللي هو مين؟ حضرتك، اوعى تسرح. فيشرع ويستحب ان الانسان يكون قريب دايما من ايه، واحد تعبان واحد كذا يكون محتضر يكون قريب منه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله. انك تلقنه بطريقه فيها لطف وود، ما تضغطش عليه، ان هو في موطن الله به عليم. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا الروح خرجت يتبعه البصر. يعني ايه الكلام ده؟ كان في يوم من الايام النبي قاعد زوج ام سلمه ابي سلمه، فالنبي حضر الاحتضار، فلما ابو سلمه برأ علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنقبض، فقال إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. يعني تبعها البصر، الروح وهي طالعة فدي حاجة طالعة من الإنسان، فهو بيبص هي رايحة فين وإيه ده، فإيه هو ده التبريد. أي يسن إنك تغلق عين الإيه الميت، تغلق الإيه هذه العين، ثم تدعو له كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأبي سلمة واجعله من الميت في المهديين، واجعل واخلفه في عقبه في الغابرين، ووسع له في قبره، ومد ونور له فيه. طيب بعد كده يفضل والسنة الإسراع في الجنازة، إنك تسرع في الجنازة. سبحان الله، حتى الفرار تنجز. طب تنجز ليه؟ ليه؟ ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ليه؟ لو كانت خير فهو خير إنك تقدموه، وهي هيجي معنا بعد شوية وهي بتقول قدموني قدموني. كل واحد عزيز عليك بتحبه مات وهو من أهل الخير ما كانش عاوز يقعد ثانية، قاعد يقول قدموني قدموني، عاوز أنجز، يلا بسرعة خلصوا. طب لو كانت شر، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ فشر تلقوه من على عاتقكم ترتاحوا منه. الله أكبر، نسأل الله العفو والعافية. وانت بقى قارن بقى، انت هتكون من الهون فيهم. فيسن الإسراع. وبعد كده نبدأ مرحلة التغسيل والغسل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل ميتا وكتم عنه، كتم عنه، سبحان الله، كتم عنه وما رأى من سوء أو غيره، قال النبي يغفر له 40 كبيرة. 40 كبيرة، ودي من الحاجات المهمة جدا جدا انك تتعلمها.
وانك تشارك فيها، حرك قلبك وتتعلم، ولعل سبحان الله الكبائر اللي انت واقع فيها

تزول. ولو كفنت واحد يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلبسه الله سبحانه وتعالى ويكفنه من استبرق وسندس الجنة، صححه الشيخ الألباني هذا الحديث. فأنا بكلمك دلوقتي في إيه؟ في الجانب اللي كله هيشترك فيه، بعد كده بقى في الجانب المعنوي هقوله بعد شوية. فخلاص كفنا الراجل، هنصلي عليه. حاولوا ما تفوتوش الصلاة على المسلم لأسباب كثيرة أوي. السبب الأولاني إن ده حقه، حق يعني أحد حقوقه، من حق المسلم على أخيه، ده من حقه عليك إنك تشهد الجنازة. ومش مسلم قريبي، مش لازم أنا أقول لك والله ده الأخ فلان زوجته أمه أبوه عمه مش عارف إيه جنازة كذا. أي جنازة تشوفها صلى عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليها 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه. يا الله ان هم يشفعوا. فاوعى تضيع حاجه زي كده، ودي من بركه انك تحافظ لو فعلا بار بابيك وامك وزوجتك واخواتك واصحابك وان انت بتحبهم، كتر من تواجدك من وسط البيئه الصالحه، عشان لما يحصل حاجه زي كده ايه وفاه والد المؤذن رحمه الله عليه، النهاردة لقي نص المعتكف راح حضر الجنازة، وكانت يعني من توفيق الله عليه. وده من بره بأبيه أن يكثر من ليه وتواجد وسط البيئة الصالحة. الحاجة الثانية أنك ليك قيراطان في الجنة، حاجة أشد أعلى من جبل أحد، تاخدها كده بإيه ما فيش بالصلاة على الجنازة. وإيه ابن عمر لما سمع الحديث ده قال إيه؟ كان مسك أحط قدامه حصى كده، مسك الحصى وتندم وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فأنت لما تشوف الجنازة تشوفها إيه؟ شوفها إيراط معروض عليك في الجنة، ما تشوفهاش مجرد إن هو ربع ساعة ضياعها من وقتك، ده إيراط. الله إحنا لو في شارع الغشام هنا قال لك 5 متر على الجنازة ما في، يمكن النصارى هيجوا يصلوا معنا الجنازة. ليه؟ طمعانين في عطاء الإيه؟ الناس. فما بالك بعطاء من يملك الجنة. كفلنا الراجل، غسلنا، صلينا عليه، قلنا السنة الإسراع فين؟ في الجنازة. ويروح فين؟ في الحفرة، أعاذنا الله من فتنة الحفرة. أخرك أينما ذهبت، 3 ذراع وشبر، في ذراع وشبر ده أخرك. يتحط ويتحط على الشق الأيمن اتجاه القبلة، خلاص. ويبدأ مين الأول اللي غسل؟ وصيه ابتداء أو الأقربون في الأقرب. يعني وصيه والله هو وصى أبو بكر رضي الله عنه، وصى أن زوجته إيه؟ هي اللي تغسله، ماشي، زوجته تغسله. فلو في واحد من قاعدين عاوز زوجته تغسله يكتب خلاص، ما مش عاوز خلاص كفاية الدنيا، وصي كما تحب. أبو أنس رضي الله عنه وصى أن محمد بن سيرين هو اللي يغسله. فالبداية مين اللي يغسل؟ الوصي. طيب ما فيش وصي؟ الأقربون في الأقرب، ماشي. ويفضل أن اللي بيغسل يختار حد من الأسرة يدخل معاه، خاصة لو حد من الناس البعيدة، يفوق بقى ويشوف المشهد بينتهي فين على إيه. خلاص غسلنا، مين يدخل في القبر في بتاع؟ عادي بقى اللي إيه المتيسر معاه ينزل. دخلنا، الراجل ده هيسمع؟ بيسمع وداير باللي حصل والكلام ده كله ولا ايه الاخبار؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اخر شيء بيسمعه، اخر حاجه بيسمعها، يسمع قرع نعالهم. يا ستير يا رب، ده احنا دلوقتي تخيل كل الجامعة ده جنازتك، اخر حاجة هتسمعها بعد ما نهيل التراب عليك، هتسمع صوت الأحذية وهو راجع للدنيا تاني وسايبينك. وسايبينك فين؟ في المكان المظلم اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. يا ستير، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا كنت هطلب من ربنا أن يسمعكم العذاب لولا أن تدافنوا. يعني ايه لولا أن تدفنوا؟ يعني في مقابر هنا التيسير، ربنا يغفر لجميع المسلمين، بس لو في حد بيتعذب انت رحت تدفن، تسمع العذاب ايه اللي يحصل؟ انا انت مش رايح دفن حد، فيبقى ابوك يموت، احب الناس ليك يموت
يا جماعة حد يخطئ أنا مش هروح يا عم روح لا مش هروح وفي حد عاوز يروح خوف النبي من هذا قال لك لولا أنت دافن لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر نسأل الله العفو والعافية فيدخل الإنسان ليبقى آخر حاجة سمعها مني ومن وكل الناس سامعي آخر حاجة ارتبط بيها بالدنيا هي الأحذية كأنه وإحنا بنغادر كده كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الدنيا دي آخرها آخرها صوت اللي الشبشب اللي انت بتسمعه والجزمة والأحذية دي كلها يا رب هي الدنيا تحت هي دنيا دنوب ده آخر حاجة بقى الخناقة والقصة دي كلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتولى عنه أصحابه وأهله وتولى عنه كل يسيبك نسأل الله العفو فيه ويدخل بقى الميت يضم ضمه يضم ضمه النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا الضمة دي محدش هيستثنى منها يقول هذا الذي اهتز له عرش الرحمن وشيعه 70,000 من الملائكة لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هو يقصد سعد بن معاذ رضي الله عنه وابن القيم بقى بيحاول يلطف الجو ويقول لك ده ديت زي ضمة الأم لابنها وبتاع المهم كل واحد يجهز ويبقى فاهم كويس قوي إن الموضوع ده لازم تجهز له طيب متى سيسأل امتى بقى هيسأل ويبدأ الأسئلة والقصة دي كلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل يا ربي تخيل بقى أنك بتتسأل أسئلة عمرك ما ذكرتها ولا عمرك عشت عليها فيتسأل بقى الثلاث الأسئلة المشهورين جدا اللي هنرجع لهم بعد شوي فده آخر المشاهد اللي الظاهرة أول حاجة نعملها على طول أول ما نروح حاجتين ديونه والورث ولو قدرت تعمل الصدقات الجارية بس الديون شوف بقى أبوك عليه دين وبتاع والواحد بقاله دلوقتي أكتر من 15 سنة كده في استشارات وبتاع خلاص الجو العام بتاع الاستشارات اللي في زي ديت هو أبويا إيه مات وبتاع لو كان كده كان هو اللي ما ماليش دعوة الدين ده هو اللي يبقى مسؤول عنه الله يرحمه بقى الله يرحمه يبقى أول حاجة لو أنت بار لأبيك تطلع كده وتشوف الديون بتاعته والحقوق تخلص منها الورث يتوزع في ناس ممكن تبقى قاعدة دلوقتي عندها 60 سنة خلاص لسه ما خدش الورث بتاع جده طب هياخده أنت بسبب برضو المواضيع دي طيب ده المشهد المحسوس الظاهر اللي هيحصل مع الكل إيه بقى اللي ورا الموضوع ده من ساعة ما يبدأ بقى إيه قال لك احتضر وفي حصل يقول النبي صلى الله عليه وسلم بكرة نعرف قال إيه في الموضوع دوت بس إن شاء الله نبدأ نشوف المشهد اللي ورا كلمنا احنا في الجانب الجسدي الظاهر نبدأ ندخل بقى في الجانب اللي أعمق ونشوف بقى إيه رحلة الصالح ورحلة الطالح اللي هو أكيد أكيد حضرتك وأنا واحد من اتنين ملناش تالت والنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته كما سمعتم في القرآن لقد من الله من منة الله علينا إن النبي ما سبناش كده قال لك عاوز السكة دي أمنها بالطريق ده وإلا استعد بقى للتانية الكلام اللي أنا بقوله ده يا جماعة والله وبالله وطالله كلنا هنعيش أنا مش بحكي لك قصة النبي فلان أيوب اللي عاش ومات ورحته كانت لا القصة دي هي قصة حضرتك من دار الفرار إلى دار القرار فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقوله بهذا وأستغفر الله لي ولكم.

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى الشحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة جديدة من برنامج أقوال جامعة. أرحب بفضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، أهلا ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قول جامع آخر فضيلة القاضي نتناوله بالشرح والتعليق، وهو للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، يقول: واعلم أن الذنوب تورث الغفلة، والغفلة تورث القسوة، والقسوة تورث البعد من الله، والبعد من الله يورث النار. وإنما يتفكر في هذا الأحياء، وأما الأموات فإنهم قد أماتوا أنفسهم بحب الدنيا. بداية، هناك تدرج من الذنوب إلى الغفلة، من الغفلة إلى القسوة، من القسوة إلى البعد من الله والعياذ بالله الذي يورث النار. ويتفكر في هذا الأحياء، أي الذين أحيا الله قلوبهم بالإيمان. ليتنا نتوقف عند هذا القول للحارث المحاسبي بالشرح والتعليق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. وبعد، في البداية علينا أن نعلم أن صلاح الجسد في الدنيا يكون بصلاح القلب. فإذا كان القلب مع الله تعالى، خرجت تصرفات الجسد مع الله تعالى موافقة لشرعه. وإن كان القلب مع الدنيا، خرجت تصرفات الجسد مع الدنيا مخالفة لشرع الله عز وجل. وهذا المعنى بينه عليه الصلاة والسلام عندما قال أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وبين أن هذه المضغة هي القلب. وأتذكر أننا ذكرنا قولا هاما للحسن البصري في هذا المجال، عندما أراد أن ينصح شابا افتخر بشبابه فقال له: يا ابن آدم، ويحك، داوي قلبك، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. إذن الإنسان عليه أن يعمل على صلاح قلبه، فإن استقام قلبه مع الله عز وجل استقام الجسد. أما إن كان قلبه فاسدا منشغلا بالدنيا، كانت تصرفات الجسد مع الدنيا بعيدة عن ذكر الله وعن شريعة الله. وأشير أيضا إلى أن القلب إما أن يكون مضيئا بأنوار الهداية والرحمات والطاعات، وإما أن يكون مظلما بالشرور وأنواع السيئات وما شابه ذلك. هذا القلب أثبت حتى العلم أنه يتأثر بأفعال الجسد. ولذلك نجد أن الله عز وجل أخبر عن قلوب الكافرين أنها قاسية، مغلقة، مختومة، لا ترى الحق ولا يدخلها الإيمان. فنجد في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. إذا تفكرنا في الران الذي أخبر الله عز وجل عنه في كتابه، والذي لا نستطيع أن ننطلق للحديث عن القلب وعن الغفلة والقساوة فيه إلا بعد أن نفهم الران. فإذا فهمنا الران الذي أخبر الله عز وجل عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام وضحه، وكذلك الصحابة والتابعون، فهمنا معنى هذا القول الذي ذكره المحاسبي رحمه الله. فران في اللغة الغلبة والسيطرة، يقال ران على قلبه أي غلب على قلبه وسيطر على قلبه، ويقال ران قلبه أي خبث قلبه. فكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غلب على قلوبهم وسيطر عليها ما فعلوه من السوء حتى صارت قلوبهم مغلقة مختومة لا ترى الحق ولا يدخلها الإيمان واليقين. هكذا القلب يتأثر بأفعال الجسد بالأقوال والتصرفات، ولذلك قال العلماء: الكلمة تتلفظ بها تسقط إلى قلبك، الكلمة تسمعها تسقط إلى قلبك، الحركة تقوم بها تسقط إلى قلبك، أي أن القلب يتأثر بكلامك، بما تسمع، بما ترى، بما تقوم، كل شيء يترك أثرا في القلب. ولذلك أقول: الأفعال الصالحة تدخل إلى القلب بمثابة النور، ونستطيع أن نطلق عليها اسم جنود النور. الفعل الصالح يدخل إلى القلب بمثابة النور، فجنود النور في القلب هي الأفعال الصالحة.
0: والعكس صحيح، الذنوب تورث الغفلة، أي أنها تكسب القلب غفلة أكثر فأكثر عندما تتراكم وتتزايد.
1: تماما، أي أن الذنوب تدخل إلى القلب بمثابة الظلام. وهنا إذا أردنا أن نقول عن القلب بأنه مملكة، كما قال وذكر بعض العلماء، لها جنود ولها حراس ولها قيادة ولها عرش، هذه المملكة في داخلها يقع عرش الحكم. هذا العرش كما ذكرت يجلس عليه واحد، إما أن يستقر عليه حب الله فيأمر القلب بالعمل من أجل اتباع شريعة الله، وإما أن تجلس الدنيا على هذا العرش فتحرك القلب وتحرك الجسد من أجل العمل والسعي إلى الدنيا. جنود النور هم الذين يحرسون هذه المملكة، وهي الطاعات والفعل الحسن. جنود الظلام هم الذين يحاولون اقتحام القلب من أجل السيطرة على عرشه ومن أجل أن يصلوا إلى حكمه. لذلك أقول: هذه الذنوب التي يفعلها العبد تدخل إلى القلب نكتة سوداء، أي أن الذنب يطفئ من نور القلب نقطة. فإن تاب العبد عن ذنبه انجلت هذه النقطة وعاد القلب مضيئا، فإن كثرت الذنوب على القلب تقتحم القلب في البداية من ظاهره، فإذا اسود القلب من ظاهره صار قاسيا، وصل إلى درجة القسوة. هذه القسوة في الظاهر تمنع الشيء من الخارج أن يدخل إلى داخله، تسيطر عليه من الظاهر وتحاول أن تقتحم إلى الداخل. هذه قضية هامة. إذن هناك صراع بين جنود النور وجنود الظلام في القلب. جنود النور يبدأون من الداخل مقاومة ما ظهر على ظاهر القلب، ولكن الإنسان إن كان غافلا واستطاع هذا الظلام أن يدخل وأن يصل إلى جوف القلب فقد يموت القلب، وهذا ما أخبر الله عز وجل به. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، سيطر عليها، غلب عليها ما فعلوه من السوء، فهزمت، ماتت، صارت مغلقة، مختومة، لا ترى الحق ولا يدخلها الإيمان، فوصلوا إلى مقام البعد عن الله عز وجل، واستحقوا كما أخبر الله الحجب عن رحمته. هذا العذاب الأول، ومن أعظم ما يعذب به العبد أن يحجب عن رحمة الله في الآخرة. ثانيا العذاب في النار. ثالثا التوبيخ في النار على تكذيبهم. هذا المعنى وضحه عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا أذنب العبد، انظر إلى شرحه عليه الصلاة والسلام لهذه القضية التي نعالجها والتي قد يفاجأ الناس بها، مملكة وجنود في القلب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، أي أطفأ من القلب نكتة أو نقطة من نور القلب، فإن تاب صقل عنها. انظر إلى كلمة صقل. صقل تطلق على الحديد، تطلق على الحديد،
0: عاده إلى رونقه،
1: إلى بياضه. ثم قال: فإن عاد، عادت، حتى تعظم في القلب، تعظم النكت السوداء في القلب. ثم قال: فذلك الران. ثم قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هكذا يصور لأصحابه.
0: أهي الذنوب الكبيرة أم الصغيرة؟ هل هي الصغائر أم الكبائر إن صح التعبير؟ هل أي ذنب ممكن أن يكون سبيلا لنكتة سوداء على القلب؟
1: المسلم عليه أن يسعى في اجتناب الذنوب كلها.
0: نعم.
1: ليس من عادة المسلم أن يفرق بين الصغائر والكبائر.
0: نعم.
1: ولذلك لم يكن من ديدن العلماء في كتاباتهم أن يميزوا، أن يقولوا هذا ذنب صغير وهذا ذنب كبير،
0: الذنب
1: لأنهم كانوا يقولون التجرؤ على الله واحد، وكانوا يقولون إذا قلنا للعبد هذا ذنب صغير وكأننا نشجعه على اقترافه، فكيف إذا قلنا هو صغيرة تمحى بالوضوء وما شابه ذلك. إذن الخوف من الله واحد، الخوف من الله يدعوك إلى اجتناب الذنوب كلها. ولذلك الصحابة كانوا إذا فعلوا ذنبا شعروا وكأنه كالجبل على ظهورهم. ثم علينا أن ندرك أمرا هاما، وهي أن الصغائر تدعو إلى فعل الكبائر،
0: إنها مع الإصرار.
1: طبعا يعني
0: الإصرار على الصغيرة،
1: الإصرار على الصغيرة يحول إثم الصغيرة إلى كبيرة.
0: نعم.
1: والإصرار هو معاودة الذنب مع نية الرجوع إليه، هذه قضية هامة. الإصرار معاودة الذنب مع نية الرجوع إليه، أي أنني إذا ارتكبت صغيرة فتبت إلى الله، ونيتي عدم الرجوع إلى هذه الصغيرة، فصدمت بها مرة ثانية فهزمت أمام شهوة نفسي فوقعت بها فتبت إلى الله، وهكذا في كل مرة تبقى هذه صغائر. أما عندما أقع بالذنب أنظر إلى شيء محرم وفي نيتي إن صادمته مرة أخرى أن أنظر إليه، يعني معاودة الذنب مع نية الرجوع إليه عند الالتقاء به، وقعت الكبيرة هنا، أخذت إثم الكبيرة، لأنه هذا استخفاف بالذنوب وتهاون بالذنوب. أما الكبيرة طبعا التي تعلق بها حد من حدود الله واستحقت العذاب في النار. إذن نحن نتكلم عن الذنوب بمجملها. الإنسان قد ينظر كما أخبر النبي، ينظر نظرة، والنظرة المحرمة صغيرة تدخل إلى القلب سهما، يثقب القلب سهما أسود. إذن هذه القضية النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يشبه القلب بالحديد الأبيض المتين. هذا الحديد يبدأ الهجوم عليه من الظاهر بالصدأ، والصدأ أسود يغطي أولا ظاهره، فإن تغافلت عنه وأهملته بدأ الصدأ يهاجم الحديد من داخله، فإن اقتحمه حتى وصل إلى الداخل فسد الحديد بكامله ولم يعد باستطاعتك أن تصلحه. أما إن حاربت الصدأ من البداية بالحف صقل، أي حف الحديد، يعود أبيض منجليا كما كان. فانظر إلى هذه الصورة التي يشبه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم القلب. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يشبهون القلب بالكف، باطن الكف. كانوا إذا سئلوا عن الران هكذا صوروها صورة عملية، فيقولون القلب كالكف والذنوب كالأصابع، كلما أذنب العبد ذنبا أطبق إصبعا على كفه، كلما أذنب ذنبا أطبق إصبعا على كفه. قالوا هكذا حتى تطبق الأصابع على الكف فيصير مغلقا مختوما لا يدخله شيء من الخارج. ونجد الحسن البصري بذاته، قالوا له يا إمام ما هو الران؟ قال ذنب على ذنب وذنب على ذنب حتى يموت القلب ويسود. وهكذا قال مجاهد من كبار المفسرين، وهكذا قال ابن عباس، وهكذا قال الصحابة والتابعون، قالوا الران ذنب على ذنب حتى يسود القلب ثم يموت. إذن هذه قضية هامة علينا أن نتنبه لها، أن ندرك كيف تقتحم الذنوب القلب فتورث الغفلة، ثم بعد ذلك كيف تؤدي الغفلة عن القلب إلى القسوة والشدة في القلب، ثم تصل إلى مقام البعد من ربك جل جلاله، ثم بعد ذلك يموت قلبك فلا ترى الحق ولا تنظر أو تبصر اليقين والإيمان. وباستطاعتنا الآن أن ندخل إلى شرح القول.
0: ربما في الحلقة المقبلة غدا إن شاء الله نشرح قول الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، يقول فيه: واعلم أن الذنوب تورث الغفلة، والغفلة تورث القسوة، والقسوة تورث البعد من الله، والبعد من الله يورث النار. وإنما يتفكر في هذا الأحياء، وأما الأموات فإنهم قد أماتوا أنفسهم بحب الدنيا. مهدنا لشرح هذا القول بالحديث عن الذنوب ومفاعيلها على قلب الإنسان، وأن القلب في الأساس هو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، كما أخبرنا بذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أشكركم فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، أشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. نلتقي في الغد بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أقوال جامعة شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من لبنان. مع النبلاء. النبلاء هم سادة عصرهم وزينته، قلوبهم نقية ونفوسهم زكية، تعاهدوها فألزموها التقى والصلاح، وأدبوها فعلموها العبودية بأبهى معانيها.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير والشريك، وما اتخذ ربنا صاحبة ولا ولد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من قام لله وركع وسجد. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لقاؤنا مع المؤذن الأول، مع أبي عبد الكريم بلال بن رباح رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. لا أحسب مسلما على وجه الأرض إلا وهو يحب بلال ويترضى على بلال. نشأ عبدا في بيئة لا تحترم العبيد وتظلم الأرقى

قاء فأعتقه الصديق رضي الله عنه ووهبه الحرية. يأتي في الآخرة بلال في ميزان أبي بكر رضي الله عنه، إنه من سادات الصحابة ومن السابقين الأولين للدخول في الإسلام ومن الصابرين والثابتين على الأذى، بل هانت عليه نفسه في ذات الله عز وجل رضي الله عنه، بل أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة تشتاق إليه. الله الله، الجنة تشتاق لبلال ولعمار ولعلي، هكذا بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي ربنا عنهم. إنه بلال بن رباح. نشأ بلال في ظل العبودية، فقد كان هو وأبوه رباح وأمه حمامة موالي لأمية بن خلف لعنه الله. أبوه رباح عبد، أمه حمامة اسمها هكذا، كانت من موالي أمية بن خلف. نشأ في بيئة لا تحترم العبيد، نشأ عبدا لوالد من العبيد ولأم كذلك من الأرقاء، عاش في مجتمع يغص بالظلم ويغص بالشرك، لكنه رأى في هذا الظلام الدامس نورا، لكنه رأى في هذه الصحراء الموحشة القاحلة وردة نضيرة وزهرة زاهية وريحانة ريانة فواحة. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وما إن سمع بدعوة الإسلام حتى بادر ودخل في الإسلام وكان من أوائل السابقين للدخول في الإسلام. هو أول عبد أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من أول ستة دخلوا في الإسلام رضي الله عنه. أسلم يوم أن كان أهل الإسلام يعدون على الأصابع عدا. وما إن أسلم وما إن علم سيده بإسلامه حتى لاقى رضي الله عنه من الأذى والعنت والعذاب ما الله به عليم. دخل نار الفتنة فخرج منها لامعا براقا يأخذ بالأبصار كالذهب رضي الله عنه. روى الحاكم في مستدركه والحديث صحيح الإسناد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه، وعمار رضي الله عنه، وأمه سمية رضي الله عنها، وصهيب وبلال والمقداد. قال ابن مسعود: فأما رسول الله فقد منعه الله بعمه، امتنع الناس عن إيذائه مهابة وإجلالا لعمه، وأما الصديق فمنعه الله بقومه بعشيرته بعائلته، وأما الآخرون فقد أخذهم المشركون وألبسوهم أضرع الحديد وأصهروهم في الشمس. تخيلوا واحد نجرده من ثيابه ولبسوا درع حديد على اللحم وحطوا بقى يا بطل في نحر الظهيرة في مكة، الشمس تجلده بصياتها الملهبة، هي ربع ساعة يبقى الحديد ده نار وعلى اللحم يسلخ الجلد. ده الواحد لما بيركن عربيته في الشمس شوية وبعدين يطلع يركبها يجي يقعد على الكرسي المتنجد السفنج ما بيطقش، يجي يمسك الدركسيون نار. تخيل بقى حديد على اللحم وإيه في عز الظهر.

وأعطوا طرف الحبل للصبية يلعبون به يجرون به ويسحبونه، وهو يقول أحد أحد. روى ابن أبي إسحاق وكذلك روى ابن هشام في سيرته قال كان أمية بن خلف يخرج بلالا إذا حميت الشمس فيطرح على الأرض، يعني في بطحاء مكة، رمل زي الجمر، ويجعل الحجر الثقيل على صدره ويقول له أكفر يا بلال، أكفر برب محمد أيها الصابئ، أكفر بمحمد أيها الصابئ. فكان رضي الله عنه يقول أحد أحد أحد أحد أحد أحد، رضي الله عنه. يقولون لا تزال هكذا حتى تموت، يقول أحد أحد أحد أحد. فرد صمد رب الحجر والشجر له جبيني قد سجد، أحد أحد. حتى مر الصديق رضي الله عنه يوما فرأى بلال يعذب، وكان مع الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق النبي الرقيق لبلال وقال لو كان معنا شيء لاشتريناه منهم. فسمعها التاجر الكريم الصديق رضي الله عنه فقال لهم على ما تقتلونه، فإنه والله لن يعطيكم ما تريدون. قالوا اشتره إذن، اشتري يا سيدي اشتره إذن. قال نعم، كم تريدون؟ قالوا نريد فيه 5 أواق من ذهب، 5 أواق من ذهب. فدفعها لأمية وأخذ بلال، فلما أخذه قال له أمية لو أبيت إلا أوقية واحدة لا أعطيته لك بأوقية واحدة. قال الصديق لو أبيت إلا 100 أوقية لاشتريته ب100 أوقية. عمر المسلم ما كان رخيص، المسلم غالي أوي أوي أوي عند الله عز وجل. النبي طاف يوما بالكعبة ثم قال ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله، والمسلم أعظم حرمة عند الله منك. شوف الكعبة تهدم، هذا أهون من قطر الدم تسيل من مسلم. قال لو أبيت إلا أوقية لبعته لك بأوقية، قال لو أبيت إلا 100 لاشتريته منك ب100. قال بعضهم ما اشتراه الصديق ب5 أواق من ذهب إلا ليد كانت عليه. ده أكيد بلال عمل معه معروف كبير والصديق يرده له. فنزلت الآية تمدح الصديق المخلص، قال تعالى وهذه نزلت في أبي بكر وما لأحد عنده من نعمة تجزى. معروف بيكافئ عليه بيجازي عليه، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الصديق ما فعل إلا لله، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فاللهم ارضى عن أبي بكر يا رب العالمين. الصديق خرج من ماله كله 3 مرات لله عز وجل. رضي الله عن أبي بكر الصديق وعن سائر الصحابة. أخرج البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه كان إذا ذكر بلال وذكر الصديق ورأى بلال قال بلال سيدنا، وأعتقه سيدنا، بلال سيدنا. عمر عمر الحسيب النسيب أمير المؤمنين يقول عن عبد الأمس الحبشي الغير عربي، يقول بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. فاللهم ارضى عن عمر وعن بلال وعن أبي بكر وعن سائر الصحابة. مكانة بلال في الإسلام. أخرج مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا

0: مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون: اطرد هؤلاء عنك فلا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود وبلال ورجل من هذيل وآخران. فأنزل الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. خليك مع دول، لا تغتر بمجالس الأغنياء، بمجالس المطرفين، اصبر نفسك مع الفقراء الصالحين، كن معهم. الله أكبر، هذه مكانته عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. بل أخرج مسلم ما هو أعجب عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على مجلس فيه بلال وفيه ابن مسعود وفيه صهيب، فقال بعضهم: ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها. كلام ده بعد إسلام أبي سفيان، قاعدين بقى الصحابة دول مع بعض، أبو سفيان معدي، فقال بلال: ما أخذت سيوف الله من عنق هذا من عنق عدو الله مأخذها. فسمعهم أبو بكر فوبخهم وقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ انتوا عارفين مين أبو سفيان ده؟ أتقولون هذا عن شيخ قريش وسيدها؟ ثم ذهب فأخبر النبي بالذي كان، فقال النبي لأبي بكر: فلعلك أغضبتهم يا أبا بكر، لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك. الله الله، الله يغضب لغضب بلال، النبي يعاتب الصديق، يقول لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك. فأتاهم الصديق رضي الله عنه مسرعا وقال: يا إخوتاه، هل أغضبتكم؟ قالوا: لا، غفر الله لك يا أبا بكر. لا، ده سيدنا بلال ده في القمة، له مكانة عالية جدا جدا عند الله عز وجل. عبد الله بن عمر خلف ولد سماه بلال، فجي واحد من الشعراء مرة بيمدح بلال ابن عبد الله ابن عمر، فقال: وبلال عبد الله خير بلالي، وبلال عبد الله خير بلالي. فقال ابن عمر: كذبت، بل بلال مؤذن رسول الله خير بلالي، أحسن مني ومن ابني. هكذا كان الصحابة يوقرونه ويحبونه ويقدرونه ويجلونه رضي الله عنه. بل وقع بينه وبين أبي ذر موقف لا ينسى. اختلف أبو ذر مع بلال في مسألة، فأدلى بلال برأيه فيها، فغضب أبو ذر وقال: حتى أنت يا ابن السوداء، يعني أنت كمان يا ابن السوداء هتعدل علي؟ يعني بيقول والله الدنيا تقل خيرها، الانصاص قامت والقوالب نامت. أبو ذر ده من غفار، وغفار دي قبيلة لها شوكة وقوية جدا ولها شنة ورنة. بقول له: حتى أنت كمان يا بلال يا حبشي يا ابن السوداء بتعدل علي؟ حتى أنت يا ابن السوداء. فغضب بلال وانطلق رضي الله عنه إلى النبي شاكيا، فبعث النبي لأبي ذر. قال أبو ذر: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فألقيت عليه السلام، فلا أدري هل رد علي السلام أم لا من شدة غضبه. ثم قال: أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه يا أبا ذر؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. دي كلمة صعبة جدا، ما بعد إسلامي وعلمي وعملي وجهادي لسه فيه رواسب من الجاهلية؟ أو الإسلام ليس فيه أبيض وأسود وغني وفقير وقرشي وحبشي؟ الإسلام فيه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا الفاروق عمر القرشي الحسيب النسيب كان إذا رأى بلال قال: بلال سيدنا وأعتقه سيدنا، إنك امرؤ فيك جاهلية يا أبا ذر. فانطلق أبو ذر يسترضي بلال، فجعل وجهه رضي الله عنه على التراب وقال: يا بلال، إما أن تعفو عني أو تطأ بنعلك على وجهي. قال: بل يغفر الله لك يا أبا ذر. أي مكانة! من حكمته ومن عقله وذكائه أن البعض افتخر بالآباء والأجداد أمامه، واحد بيقوله أنا أبويا فلان وجدي فلان وعمي فلان، وتقول لا أنا بقى أبويا فلان وجدي فلان وعمي فلان. ثم التفت إلى بلال فقال: فمن أبوك أنت يا بلال؟ يعني أنتوا مش عارفين إن أبويا رضاح اللي كان عبد، وأمي حمامة اللي كانت أمة، فمن أبوك أنت يا بلال؟ فرد ردا ذكيا قال: أما أنا فإن أبي هو الذي سجدت له الملائكة. يعني آدم، يعني أبوك وأبوه وجدك وجدك، في النهاية كل أبائنا سينتهون إلى الأب الأول آدم، وآدم خلق من تراب. قال: أما أنا فإن أبي هو الذي سجدت له الملائكة. بشرى غالية من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أذن وقلب بلال، ويا لها من بشرى. أخرج الترمذي في المناقب وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال. أنا عايزك تحط نفسك مكان بلال وانت قاعد كده في المسجد وسمع النبي بيقول والناس كلها بتسمع: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، إلى علي وعمار وبلال. والله لو كان في موت من شدة الفرح كانوا ماتوا. الجنة خلاص هنقعد في الدنيا قد ايه؟ 20 سنة كمان، 10، 30 سنة، 100، الجنة جاية خلاص. بل أصبحت هذه البشرى حقيقة سمعها النبي بأذنه. نعم. أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة، يعني في الإسراء والمعراج أو في رؤيا صالحة، رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا بلال بن رباح. لما سمع دفن علي بلال بين يديه في الجنة، سمع صوت خطوات بلال بين يديه في الجنة. قال: ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل فتذكرت غيرتك يا عمر، فرجع فغرورقت عين عمر وقال: بأبي أنت وأمي، أعليك أغار يا رسول الله؟ في حد يؤتمن على العرض زيك يا رسول الله؟ الله الله. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن رباح عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قل لي أنت بتعمل إيه؟ فقال بلال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر، يعني لم أتوضأ في ساعة من ليل أو نهار إلا وركعت به ركعتين لله عز وجل. الله، شوفوا ثواب المداومة على العمل الصالح، شوفوا ثواب أنك تفضل على طول على وضوء. أول ما ينتقد وضوء بلال يتوضأ، وكل ما يتوضى يصلي ركعتين لله، سنة ضيعة. سنة ضائعة وغائبة، سنة الوضوء، ركعتين بعد كل وضوء. الله أكبر. لما أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة، كان بلال رضي الله عنه من السابقين إلى الهجرة من مكة إلى المدينة. هاجر رضي الله عنه ونزل في رحاب الأنصار أهل الكرم والإيثار، وما إن وصل المدينة حتى أصابته الحمى، وأصابت الحمى كذلك الصديق رضي الله عنه. فجاءت عائشة رضي الله عنها تعود أباها وتعود بلال، فكان الصديق إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال رضي الله عنه إذا أقلع عنه يرفع عقيرته، يعني صوته يزعق يقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. ودول جبلين في مكة، مشتاق لمكة، أول ما الحمى تاخده كده مش عايز أقول بيخطرف أو بيهلوس، يقول في الحمى إيه الكلام ده: مشتاق لجبال مكة والنبات الأذخر اللي بيطلع في أرض مكة، يشتاق إليها. ثم يقول: اللهم لعن عتبة، اللهم لعن شيبة، اللهم لعن أمية بن خلف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. كانت المدينة من أوبأ أرض الله، فدعا النبي لها بالبركة فصارت من أطيب أرض الله. نعم، زواجه. متخيل بلال لما يتجوز، يتجوز مين؟ راجل أسود معدم مش عربي أصلا، حبشي من إثيوبيا. مين يرضى بيه؟ هو عبد، وأعتقه الصديق، أبوه كان عبد، أمه كانت في جملة العبيد، من يرضى به؟ أمره النبي أن يخطب أخت عبد الرحمن بن عوف. مين؟ لا، وقف عم الشيخ، بلال رضي الله عنه هيخطب من؟ هيخطب أخت عبد الرحمن بن عوف. وما أدراكم من هو ابن عوف؟ قرشي، حسيب، نسيب، مليونير بلغة العصر، ثري جدا، قسيم وسيم، أبيض قوي، بياض مشرب بحمرة، يعني العروسة مال وحسب ونسب وجمال. طب دي يخطبها الصديق، يخطبها عمر، يخطبها عثمان، يخطبها واحد كف. الكفاءة في الدين، كما قال مالك رحمه الله. أنا عايز أقول لك بقى، شوف بلال راح يخطب العروسة إزاي. شوفوا العزة بقى، شوفوا العزة التي أخذها من الإسلام. ذهب إلى عبد الرحمن بن عوف وقال: يا عبد الرحمن، جئت إليك خاطبا، أريد أن أخطب أختك، فإن ترضى فالحمد لله، وإن تأبى فالله أكبر. إيه الفصاحة والعزة دي؟ أنا جاي أخطب بنت أختي سعادتك، إن ترضى فالحمد لله، وإن تأبى، شايف نفسك يعني وفلوسك وعيلتك، فالله أكبر، يعني أكبر منك ومن عيلتك ومن فلوسك. قال: بل مرحبا مرحبا بمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعروسة مالتش ده أسود، ده عبد، ده ما عندوش فلوس، ده أنا من عيلة، ده أنا، كان بتختار اللي عنده دين. النهاردة لازم العروسة الأول تشوف العريس، عريس مين، لازم يعرفوا بعض قبل ما يخطبها أصلا، ويتقابلوا في الجناين، ويتقابلوا على الكورنيش، ويبعت لها شرائط الأغاني، ويبعت لها رسالة، ويتكلموا على الشات، وبعد ما يقعد يلف معاها الأربع سنين بتوع الكلية، ولا بصراحة وجدت إن أخلاقك لا تسمح، أنت بصراحة ما تنفعيش الزوج، وهو الذي أفسدها أصلا. قال: بل مرحبا بمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ كشك الله يرحمه ذكر طرفة متعلقة ببلال أقصها عليكم والعتبة علي. ذكر أن واحدا قال: يا بلال، إني أريد أن أخطب ابنة فلان، وأريد منك أن تشفع لي شفاعة عندهم. شوف بقى، لما روح أخطب بنتك وأجيب لك معايا مؤذن النبي محمد، هترده؟ فذهب بلال مع الرجل فلما دخل عليهم قال: إن فلانا قد جاء بي حتى أتكلم معكم في خطبة ابنتكم له، وشهادتي فيه أنه رجل سوء فلا تزوجوه. يعني خبط له كرسي في الكلوب. ما دي شهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. اوعى توقع واحد في واحدة وتكتم المعايب وتقول أصلا قلت يا بخت من وفق راسين في الحلال. انت كده بتلفق مش بتوفق. دي شهادة، اذكر المحاسن والمعايب. المؤذن الأول، كيف أصبح بلال رضي الله عنه مؤذن للنبي محمد ومؤذن للصحابة؟ كيف أصبح أول مؤذن؟ كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون أوقات الصلاة، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى وقت الصلاة الجرس يرن، وقال بعضهم: بل نأخذ بوقا مثل قرن اليهود. فبينما هم على ذلك إذ جاء سيدنا عبد الله بن زيد: يا رسول الله، إنه طاف بي الليلة طائف، شفت في المنام رؤيا صالحة، طاف بي الليلة طائف فرأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع لي هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به الناس إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: ما هو؟ قال: إذا دخل وقت الصلاة تقولون: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وقال له الأذان. فلما أخبر النبي بها قال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، قم يا بلال فتعلمه منه وأذن فإنك أندى صوتا منه. مؤذن لازم صوته ندي، صوته حلو. فبينما هم على ذلك إذ جاء عمر بن الخطاب، أو ما سمع أول أذان جه من بيته يجري، قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي أرى الآن وأسمع. فقال النبي: فالحمد لله على ذلك. رواه البخاري. كده بقى سيدنا بلال المؤذن الرسمي بتاع دولة الإسلام، مؤذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاء الجهاد، وجاء الجهاد، وجاءت غزوة بدر، فكان رضي الله عنه من السابقين للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بدر للقاء العير الذي يقوده أبو سفيان، والذي تحول بعد إلى غزوة بدر التي جندل الله فيها رؤوس الكافرين وأرغم أنوفهم في التراب وأعز دينه ونصر عباده الموحدين. يقول عبد الرحمن بن عوف: رأيت أمية بن خلف وكان بيني وبينه صحبة قبل الإسلام، فقال لي: يا ابن عوف، من هذا الفارس الذي على صدره ريشة نعامة؟ قلت: هذا أسد الله، الحمزة بن عبد المطلب. قال: هذا الذي فعل بنا الأفاعيل. قال: فبينما نحن على ذلك إذ رآه بلال، وكان أمية يعذب بلالا في مكة، فلما رآه بلال قال: من رأس الكفر؟ أمية بن خلف. لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. قال عبد الرحمن: قلت: دعه، أتقتل أسيري؟ قال: لا نجوت إن نجا. ثم اخترطه بسيفه وقتله رضي الله عنه، وثأر لنفسه من العذاب الذي ذاقه وتجرعه على يد هذا الكافر البغيض الذي سامه وأصحابه سوء العذاب. نعم. ثم بعد غزوة أحد، وبعد الخندق، وبعد صلح الحديبية، هناك سنة 8 هجرية، خرج بلال رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. وفتحت مكة فعلا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على راحلته، وقد أردف أسامة ابن زيد خلفه، وقد حنى رأسه تواضعا لله عز وجل، هو يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، نصر عبده، صدق وعده، أعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، ينسب النصر كله لله، وهزم الأحزاب وحده. فلما دخل سأل عن مفاتيح الكعبة فجاءوه بها، ثم دخل ودخل معه بلال وأسامة بن زيد، فوجد على جدار من جدران الكعبة صورة لشيخ كبير في يده مدية يعني سكين قد وضعها على عنق صبي، قال يعني دي صورة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، فطمسها، ثم وجد تمثالا من خشب لحمامة فكسرها وغسل الكعبة، وصارت سنة تغسل الكعبة في كل عام، غسلها ثم صلى في داخلها، وصلى بلال وصلى أسامة، ثم خرج. فلما خرج كان أول من بادر للدخول ابن عمر، قال فوجدت بلالا قائما يصلي، فسألته بعد أين وقف النبي ليصلي، فأشار إلى مكان فوقفت فيه وصليت. ثم قال النبي وهو واقف على أبواب الكعبة: يا أهل مكة، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا بلال اصعد فوق الكعبة وأذن. كان سيدنا بلال نحيف وخفيف، تسلق على جدران الكعبة بسرعة وصعد فوق الكعبة، ولأول مرة في مكة يسمع الأذان: الله أكبر الله أكبر، والمؤمنون يرددون في خشوع وراحة وفرحة وبكاء وسرور، والكافرون يتميزون من الغيظ. جلس في فناء الكعبة عتاب بن أسيد، كذلك الحارث بن هشام، ومعهم أبو سفيان، وكان حديث عهد بإسلام. فقال عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيدا أبي، إذ لم يسمع هذا ولم يرى هذا. وقال الحارث بن هشام: لو أعلم أن محمدا على الحق لاتبعته، وأنت يا أبا سفيان؟ قال: أنا لا أتكلم، أنا لو تكلمت لأخبره عني هذا الحصى. وبينما هم على ذلك إذ وجدوا النبي فوق رؤوسهم، قال: إن الله أخبرني بما قلتم، أولستم قلتم كذا وكذا؟ ولم يكن معهم أحد. فقال عتاب وقال الحارث بن هشام: نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما سمعنا أحد سوانا إلا الله، أنت رسوله. ودخلوا في الإسلام. الله الله. من المواقف الطريفة جدا أن النبي كان في غزوة فقال: من يكلأ لنا الليل؟ من يصحينا؟ قال بلال: أنا. فنام كل الجيش، وسيدنا بلال صاح قعد رايح جاي رايح جاي، تعب، راح مريح كده على الناقة وسند ظهره عليها فنام. فخرج وقت الفجر، خرجت الشمس والنبي نائم والصحابة وبلال نائم، فكان أول من استيقظ رسول الله. فلما قام قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أين بلال؟ فجاء قال: لماذا لم توقظنا للصلاة يا بلال؟ قال: أخذ بعيني الذي أخذ بعينك يا رسول الله، يعني حضرتك نمت وأنا برضو نمت، سامحني معلش، أخذ بعيني الذي أخذ بعينك. قال: قوموا من هذا الوادي فإن فيه شيطان. فنزلوا في واد آخر فأمره أن يؤذن، ثم صلوا سنة الفجر، ثم صلى بهم الصبح جماعة، وده في فوائد فقهية كثيرة ليس هذا وقتها. ثم جاء وقت نزول أكبر مصاب على الصحابة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواروه التراب صلى الله عليه وسلم. وبعدما مات جاء وقت أول صلاة، يقول الصديق: قم يا بلال وأذن، وقت الصلاة يا بلال، اخرج وأذن. فقام متثاقلا، فلما أذن ووصل عند قول المؤذن: وأشهد أن محمد رسول الله، خنقته العبرات، ولم يستطع أن يتمها، ولم يستطع أن يكمل الأذان، وضجت المدينة بالبكاء. ونزل، واستمر الحال على هذا لثلاثة أيام، كلما صعد ليؤذن وكلما وصل عند أشهد أن محمد رسول الله بكى وانقطع صوته وخنقته العبرات وعجز عن التمام. ثم قال: يا أبا بكر، اتخذوا مؤذنا غيري، ائذن لي أن ألحق بجند الشام أجاهد في سبيل الله. قال الصديق: عزمت عليك أن تمكث معنا، وكان يحبه. قال: يا أبا بكر، إن كنت قد اشتريتني لنفسك فاحبسني وأمسكني، وإن كنت قد اشتريتني لله فدعني أجاهد في سبيل الله. فترك ولحق بجند الشام، ولم يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشارك في فتح فلسطين، في فتح بيت المقدس. ولما جاء عمر وتسلم مفتاح بيت المقدس، جلس مع أبي عبيدة وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان ومعاذ بن جبل وبلال مع الكبار، فقال: يا بلال، قم وأذن، نحن في يوم نصر، هلا ذكرتنا بأيام رسول الله؟ عزمت عليك يا بلال أن تؤذن. وتحت إلحاح عمر قام بلال يؤذن لأول مرة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما إن وصل أيضا إلى قول المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، حتى ضجوا بالبكاء وعجز عن التمام رضي الله عنه. عاش رضي الله عنه لمدة 60 سنة، وكان موته بالشام، نام على فراش الموت، فضجت امرأته بالبكاء. قال: يا امرأة، لماذا تبكي؟ قالت: وا كرباه، وا أسفاه، وا حزناه. قال: لا تقولي وا كرباه، لا تقولي وا حزناه، بل قولي وا سروراه، بل قولي وا فرحتاه، غدا يلقى بلال الأحبة محمدا وحزبه. الله الله، كان يرى أن الموت تحفة ساقها الله إليه، لأنه بالموت سيلحق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيلحق بأبي بكر وعمر وبخيرة الصحابة رضي الله عنهم. مات رضي الله عنه بالشام ودفن بها. أسأل الله عز وجل أن يطيب مثواه، وأن يرفع له ذكره أكثر وأكثر، وأن يجعل الفردوس مثواه، وأن يحشرنا معه تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا هم النبلاء، أسلموا قلوبهم لخالقها فسلمت من كل كدر، وسعوا نحو المعالي فأرشدوا الناس إلى الخير والعدل والاستقامة، وبينوا لهم سبل الإيمان والهدى. مع النبلاء، للداعية مسعد أنور.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجباه قطو إلا نصفنا، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وبينا مفهوم الذرة في القديم من آية تكلمت عن الذرة كوحدة ميزان، ثم تكلمنا عن الذرة التي تكلم القرآن عنها كلاما يواكب العلم أو يواكبه ويصدقه العلم، وقلنا إن هناك رصيدا احتياطيا إن حصل شيء آخر من تقدمات العلم وطموحات البحث ففي القرآن ما إيه؟ ما يصير. قول الحق وإن تك حسنة، يعني وإن يكن الوزن لحسنة يضاعفها الله. كله يتكلم عن الحسنة أنها تضاعف ثم لا يتكلم عن السيئة يدل على أن السيئة بمثلها، لأنه تكلم المضاعفة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للحسنة، ثم المضاعفة تكلم الحق عنها في كثير من الآيات يضاعف لمن يشاء. وفي آية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وبعد ذلك يقول يضاعف لمن يشاء، بعد ايه؟ بعد حبة وأنبتت سبع سنابل وكل سنبلة فيها ايه؟ يبقوا 700، وبعد ذلك يقول ايه؟ يضاعف. احنا قلنا ان فيه فرق بين كادر الحسنات ان السيئة تضاعف لعشر امثالها لسبعمائة ضعف، ده الكادر، انما بقى ارادة خالق الكادر تدي زي ما عايزه. اذا كنا احنا كبشر لما يجي يوظفه واحد يقول لك بالكادر ياخد الدرجة الاولى والدرجة الثانية والدرجة، واللي يجي بقرار جمهوري ده يبقى يعمل ايه؟ يديله زي ما هو عايز. الله، اهو كذلك في كادر العملية الايه؟ عملية الحسابية. ولكن ولذلك قال بعد الآية وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدن، من عنده بقى، دي ده اسمه محض الفضل بقى، من لدنه أجرا إيه؟ وكيف يسميه أجر مع أنه زائد؟ أم قال لك لأنه برضو الحسنة اللي عملها سبب في وجوده، الحسنة اللي عملها سبب في إيه؟ في وجوده. وبعد ذلك حين يضرب الله الأمثال للناس يضربها أمثال لتقرب المعاني، لتقرب المعاني، ونفهم احنا من انه جاء للمعنى المنتظر الذي يصدقه المؤمن وهو غيب عنه، لان الله قال والله صادق فيما يقول، يعطي الحق سبحانه وتعالى مثلا إيناسية في الكون حتى لا تستبعد ان الحسنة تروح للأضعاف المضاعفة دي. فأقول لك أنا الأرض قدامك، هات حباية واحدة وضعها في الأرض تروح جايبة لك كم سنبلة وكل سنبلة فيها كم. فإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله أعطت 700 ضعف، يبقى اللي خلق الأرض يدي كم؟ تعملها بقى، تعملها سين بقى. احنا عندنا معادلات كده أقول لك سين. إذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله أعطت عيانا وماديا وواقعيا، الحبة ادت كام؟ 700. أدي مخلوق وادى كام؟ 700. يبقى اللي خلق اللي بيدي 700 يدي كام بقى؟ يبقى إذا كلمة ويعطي من لدن دي عشان تديك الباب الواسع اللي يتناسب مع مين؟ يتناسب مع الارض. ادت على قد جهده، على قد العناصر الغذائيه اللي موجوده، ايه اللي موجوده فيه. طب واللي عنده بقى هو اللي خالق الحكايه دي. فبيقول اذا كان خلق من خلقه، خلق من خلقه، وادك يا حتى للكافر ادالك 700، يبقى اللي خلق اللي ادى 700 يعمل ايه؟ تقوم تقول دي ملهاش حدود بقى، ملهاش حدود. ولذلك الإناثات التمثيلية في الكون يتركها الله لتقرب للعقل المعنى البعيد الذي قد يقف فيه. يعني مثلا أن الإنسان منا مادة، هي الجسم ده البدن، وروح. لما الروح تسحب من البدن ماذا يصير؟ يبقى رمة، ويتحلل إلى عوامله الأولية وتنتهي الحكاية. الله، إذن الروح هي السبب في إيه؟ في الحركة، في إن كل جهاز بيقوم بل في النمو. قال أيوة نعم. ولما انسحبت، قال إذن الروح هي اللي بتدير الجسم ده كله. فإذا طب الروح ما لونها؟ طيب سمعته؟ ما وسائل الإدراك هي معروفة، هي سمعته؟ لا. طيب شفته؟ لا. زقته؟ لا. شمته؟ لا. لمسته؟ لا. طب ما أدركتها بإيه؟ نقول لك بقى، هو الجوهر اللي بيدخل في جسمك ويديله الحركة فتدير المسألة دي كلها، أنت لا تراه ولا تحس، فهو غيب بالنسبة لك. فإذا حدثت أن ربك غيب ما تتعجبش يا أخي. طب ما انت روحك اللي بين عينك ايه؟ انت ما انتش عارف كونها ايه. طب لها مكان؟ طب هي فين؟ في ناحيتها ولا لا؟ الله، يبقى لما يقول لك ربنا ملوش مكان، مفيش مكان اولى به من مكان، تصدق ولا ما تصدقش؟ ربنا لما يقول لك لا تدركه الابصار، قول له ايوه، ما يدركه. صحيح، كلام صحيح. لان اذا كان مخلوق لله وهو الروح لم تدركه الابصار، تبقى انت عايز خلق من لا يدرك يدرك، ما بيجيش خبر، ما تجيش. ده من عظمته انه ما يدركش، من عظمته انه ما يدركش. ويؤتي من لدنه، من لدنه، شوف كلمة من لدنه، فيه فرق بين الاتيان بالناموس زي ما قلنا بالكادر، والعطاء المباشر.

0: ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يقول من لدن دي امنع الوسائط. سيدنا موسى لما راح علشان يقابل العبد الصالح علمناه من لدن، علمناه من لدن يعني مش بواسط ايه، مش بواسط حد خالص، بدليل ان اللي جاي يعلم وقف وياه وتعلم منه. يبقى كلمه من لدن دي بتعدل ايه، بتعدل الحجر، بتعدل الوسائط، وتعدل الكوادر، وتعمل كل حاجه. وشوف بقى من لدن ثم يحترم اصل عملك ويسميه اجر، يسميه ايه؟ لانه هو اعطى من لدنه لمين؟ بعد ما اداله النصيب الكادري اداله ايه؟ انما هو بالاصل عامل ولا لا؟ هو في الاصل عامل، من لدنه اجرا ايه؟ اجرا، وموصوف بانه عظيم لانه مناسب للمعطي. ثم يقول الحق فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ساعة ما تسمع كلمة كيف دي اعرف ان في حاجة عجيب. تقول له انت شتمت السلطان ولا عملت كذا ولا كذا، فكيف اذا واجهت تعمل ايه؟ كأن المسألة فوق الايه، فوق التصور. يعني قول لي انت هتعمل ايه، كل شيء يتعجب منه يوم يجي له ايه كيف. ولذلك ايه، كيف تكفرون بالله؟ طب كفرت بالله، قولوا لنا ازاي الحكايه دي جت؟ تبقى مساله عجيبه ولا لا؟ مساله عجيبه. تقول فكيف يكون حال هؤلاء الكافرين، كيف يكون حال هؤلاء العصاه؟ امتى؟ في يوم العرض الاخير. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد. الشهيد هو الذي يشهد ليقرر حقيقه، مش كده؟ طيب فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ونحن نعلم أن ما من أمة إلا خلا فيها إيه؟
1: نذير.
0: النذير ده شهيد عليها أنه بلغ ولا لا؟ طيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته أنه إيه؟ بلغ. يبقى وجئنا بك على هؤلاء، هؤلاء اللي هم مين؟ نشوف كده. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وهو رسولها الذي بلغ عن الله منهجه، كيف يكون الموقف إذا جاء وقال أنا أبلغتهم المنهج ولا عذر لهم لأنني أعلمتهم به؟ وجئنا بك يا محمد صلى الله وسلم عليه على هؤلاء، هؤلاء اللي هو مين؟ الشهداء اللي هم الرسل، ولا على هؤلاء المكذبين لك والآخر، وتبقى أنت برضو شهيد على دول زي دوك ما هم شهد على إيه؟ على أمتك. يصح الاثنين ليه؟ قال لك لأن الله جاء بكتابه المعجزة وفيه ما يثبت أن الرسل قد بلغوا أممهم، فالرسول يشهد على كلام مين؟ على كلام الله. فكأن الرسول حين سجل في كتابه المعجزة وكتابه المنهج أن الرسل قد بلغوا أممهم، يبقى هو برضه هيقول ايه؟ يقول هم بلغوكم بدليل ان ربنا قال لي في كتاب المعجزة وفي المنهج، ويبقى شهيد على مين؟ على دول، ولا شهيد على هؤلاء؟ يبقى ينفع المعنى وينفع. ويقول لك تربيبات المعاني، ما فيش معنى يطرد معنى، ودي عظمة القرآن، عظمة القرآن ان هو يبقى يدي اشعاعات، اشعاعات كثيرة، زي فصل فصل الماس كده. تشوف هو الماس غالي ليه؟ الماس يعني معدن نفيس ليه؟ عشان ايه؟ لا ده علشان ده هو صعب قوي، ده قاسي، ده الماس هو اللي بيكسر، علشان ان كل ذرة فيه لها شعاع، كل ذرة لها ايه؟ المعادن التانية يبقى للصفحات اشعاع واحد، انما دي كل ذرة لها ايه؟ ولذلك تقول لك ده ايه؟ ده بيلضي، ده بيتلألأ. معنى بيتلألأ يعني ايه؟ يعني دي بتدي شعاع ودي بتدي ذره، دي بتدي شعاع ودي ذره، دي بتدي شعاع. ادي نفسته جاي من هذا الايه، من هذا المعنى. الحق سبحانه وتعالى بيقول ان حال هؤلاء سيكون حال فظيع جدا حينما ياتي يوم العرض ويوم القيامه ويقولوا ان احنا ايه، اننا بلغناكم. الحق سبحانه وتعالى عرض هذه المسألة بالنسبة للرسل وأممهم وبالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته أو للأمم كلها. احنا بقى برضو هنبقى شهداء لتكونوا ايه؟ شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. الله، اهي دي ميزة لأمة محمد، ميزة لأمة ايه؟ لأن أمة محمد هي الأمة الوحيدة التي أمن الله أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم على أن يحملوا المنهج إلى أن تقوم الساعة. ما فيش أنبياء حتيجي أبدا، فيش أنبياء حتيجي، وحيفضلوا هم إيه؟ فإيه يقول إيه؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول إيه؟ عليكم شهيدا. يبقى إذن إحنا بنص هذه الآية واخدين امتداد الرسالة ولا مش واخدين امتداد الرسالة؟ واخدين امتداد ايه؟ امتداد الرسالة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لمسعود اقرأ علي القرآن، فقال أقرأه عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال ولكني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ إلى أن وصل إلى هذه الايه؟ الآية. فبكى حينما قال القارئ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإذا كان الشهيد بكى من وقع الآية فكيف يكون حال المشهود عليه؟ الشهيد نفسه اللي حيشهد بيبكي من الآية. قال لك لأنك تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملئ قلبه رحمة بأمته. فالمسألة تصورها في أن لما يجوا يشهدوا على الناس كده ويطلعوا من أمته. ولذلك احنا قلنا زمان ان حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على امته جعل ربه يعرض عليه ان يتولى رسول الله امر امته. لما شاف عينيته فلعلك باخع نفسك ايه؟ قال كل ده المسألة تعباه قوي. طب انت عليك البلاغ مش عليك انك تهدي بالفعل. هو عارف هذا، انما حرصه ورحمة بامته كان يحب ان ايه؟ المؤمن. فلما يبقى هو شهيد عليهم حتى الموقف ده اللي هو هيشهد فيه برضه صعبت عليه مين؟ صعبت عليه امته. فلما راى رسول لما راى الحق سبحانه وتعالى ان رسول الله مشغول بامر امته قال له ايه؟ قال له لو شئت يعني يا محمد جعلت امر امتك اليك. انظروا الى عظمه العظمه المحمديه بقى والفهم عن الله والفهم بالله والفطنة. قال له لا يا ربي أنت أرحم بهم مني. إيه ده؟ قال له تنقل المسألة بتاعتهم في إيدهم، ده أنا أخوهم إنما أنت ربنا وربهم فأنا أبقى أرحم منهم. طب هل تتصوروا كده إن كان سيدنا رسول الله يقول لربنا إيه وهات أمر أمته؟ الله إزاي؟ قال له لا، شوف العظمة. قال له لا يا ربي أنت أرحم بهم مني. فكيف يكون رد الرب عليه؟ قال له إذن يعني ما دمت الفطنة بتاعتك عملت كده لا أخزيك فيهم أبدا. نعم صلى الله وسلم عليه. فكيف إذا جئنا أي كيف يكون حال هؤلاء العصاة المكذبين إذا جئنا من كل أمة بشهيد أنه أدى وبلغ عن الله مراده من خلقه وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يومئذ ساعة ما تشوف يومئذ التنوين ده معناه ايه؟ يوم نجيء من كل أمة بشهيد وتكون أنت عليهم. يبقى إذن دي التنوين ده علشان المحذوف. يومئذ يعني يوم يجيء من كل أمة شهيد على أنه بلغ والرسول يشهد على هؤلاء في اليوم ده. يود الذين كفروا وعصوا الرسول، ما هم فوجئوا بعملية كانوا مكذبينها، ما كانوش معتقدين ان الحكاية جد كده، كانوا فاهمين ان كلام الرسل ده كلام يعني وتنتهي المسائل. فلما يفاجئوا هذه المفاجأة ماذا يكون لهم؟ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. إيه تسوى بهم الأرض؟ يقول فلان أنا سوبه الأرض يعني إيه؟ يعني أنا أدهسه دهسه ايه بحيث يكون هو والارض ايه

تكون لا يكتم حديثا دليل على أن الحديث مندفع ما يقدرش يكتمه. احنا قلنا الكتم هو ايه؟ الكتم انك انت تعوقه ايه؟ شيء يخرج بطبيعته من شيء فتكتمه. قال لك ما يقدرش يكتب حديث. ليه؟ لان قالك اصل ذاتية المنطق مش بس في اداة المنطق في الدنيا، ده حينز اقرارات. ان المنطق ايه؟ منطق باللسان. لا يا سيدي، اللسان يبقى يشهد والجلود تشهد والايدين تشهد والجوارح تشهد. الله، يبقى انت المسألة مش بتاعتك انت بقى. ليه؟ أم قال لك لأن في حاجة اسمها ولاية الاقتدار. ولاية الاقتدار دي فيه قادر وفيه مقدور عليه. يعني عشان نقرب الصورة، ما يكون مثلا كتيبة من الجيش مثلا وعليها قائد، قائد على الرتبة بتاعته على قد انها كتيبة، وبعدين قاموا في مهمة. القانون العام يعمل ايه في المهمة دي؟ انه يجعل له ايه؟ قادرية الاوامر، وهم يعملوا ايه؟ يطيعوا الطاعة. خلاص؟ ما يقدرش يخالف اوامر عسكرية. لكن اذا جاءوا للقائد اللي اعلى منه، ورجعوا بقى بيسموا القائد اللي اعلى من الضابط الصغير ايه مثلا؟ مرجع بتاعه. يبقى لهم كلام تاني، يقدروا يقولوا ده قال لنا وعمل لنا وزمل لنا واتكلموا. كذلك الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الانسان خلق جوارحه منفعله لارادته، الجوارح بتاعته منفعله لايه؟ الاراده بتاعته دي مكيفه باي شيء. فاراده الطائع اطاعه امر واجتناب ايه؟ طب واراده العاصي على العكس، لا يطيع الامر ولا يمتثل النهي. انما اراده ولا مش اراده؟ راح شرب الخمر، اراد ان يشرب الخمر، فرجله مشيت مش كده، ولسانه نطق للراجل اللي بيديله الكاس، وايده امتدت وخد الكاس وشرب. الله، الجوارح اللي بتعمل العمليه دي ده هي مقدوره لقادريات ارادته. ربنا خلقها كده، انما خلقها كده وبعدين يعمل ايه؟ وبعدين حين تذهب الى من دبر هذا الامر في الاخر تقول له ده يا رب عمل بي كذا وعمل كذا وعمل كذا. ليه؟ لان قادرية الارادة امتنعت. لمن الملك اليوم؟ ما فيش حد، ما ليش ارادة دلوقتي. مدام ما ليش ارادة تقوم الايد تتكلم تقول عمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل بي. اما كنت فين؟ انا كنت يا ربي مقهورة لقادريتي ارادتي اللي انت عاملها له بمجرد ما يريد. تريد تضرب واحد قلم بايدك، ايدك توافق تاخد بايده وهو واقع تعمل كده ولا مش كده ولا لا؟ تريد لسانك انه يشتم واحد يشتم، يريد لسانك يمدح واحد يمدح. اذا فدي كلها ايه؟ ولاية القادرية من الارادة على الايه؟ مقدوريات من الجوارح. لكن اذا ما ذهبت الى من وهب القادرية للارادة، يبقى مفيش حد له ايه؟ مفيش حد له ارادة ولا اي حاجة. وبعد ذلك الجوارح، فكأن الجوارح حين تصنع غير مرادات الله بحكم انها خاضعة للمريد وهو غير طائع، تكون كارهة لذلك ولا لا؟ تفعل وهي ايه؟ فاذا ما وجدت الفرصة ان الارادة بتاعته انحلت امارته تقول ايه؟ تقول على اللي حصل بقى. وقالوا لجلودهم لما ايه؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. نعم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض، مش هيقولوا ليتنا ايه؟ كنت ترابا، ليتنا كنت ترابا. نعم نعم. ولا يكتمون الله حديثا. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الله، ما قالنا من الأوامر دي من العبادة وعدم الإشراك والنفقة والعملية دي وما فيش رئاء الناس وربنا ما يظلمش وكلنا حنجتمع كلنا، وبعد ذلك أراد أن يصلنا به.

0: وصل العبادية اللي بتخليك تعلن ولاءك لله في كل وقت. خمس مرات قلنا بس يريدك أن تقبل عليه بجماع عقلك وفكرك وروحك، ما فيش حاجة غايبة منك. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الله، ده بيقول لا تقربوا الصلاة مش لا تصلوا وأنتم سكارى. لا تقارب الصلاة معنى امنعها امتى؟ مش قبلها. طب ايه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ ده معنى ذلك انهم اذا كانوا لا يقربون الصلاة يبقى ما فيش تحريم لسكارى. قال لك وما هي مرحلة من المراحل، لأننا قلنا سابقا أن الدين حينما جاء ليواجه أمة كانت على الفطرة، يعني بعد صلتها بالرسل، يجيء إلى أمر العقائد فيتكلم فيها كلاما حاسما بتا لا مرحلية فيه. مسألة العقيدة والإيمان بإله واحد وعدم الشرك بالله والأوثان دي مسألة إيه؟ ما فيش فيها مراحل ولا هوادة. لكن المسائل التي تتعلق بإلف العادة، بإلف، ما دام إلف العادة تبقى دي اللي عايزة شوية مرحلية. لا نكسر العادة على غير معتادها، بل نحاول أن نتدرج في المسائل اللي هي خضع لإيه؟ اللي هي خضع للعادة. ما تقدرش تنقل فجأة، انما امر العقائد واحد واحد اثنين انتهينا. لكن الامر اللي فيه الايه العاده، نقوم نقول ما دام شيء يقود الى التعود فالحق سبحانه وتعالى من رحمته بمن يشرع لهم انه ياخد في مسائل العاده دي والرتابه ياخدها مرحليات. فدي مرحله من المراحل اللي هي لا تقربوا الصلاه وانتم. احنا عارفين الصلاه هي الايه، الأقوال والأفعال المعروفة المبدوءة بالإيه؟ بالتكبير المختومة بالإيه؟ بالتسليم بشرائطها الخاصة، دي الصلاة. يبقى أخذت وضعا اصطلاحيا في الإسلام، وإن كانت الصلاة في المعنى قبل ما يجيء الإسلام مطلق الدعاء، مطلق الدعاء. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. سكارى جمع سكران، سكران يعني إيه؟
1: دائم العقل.
0: لا يعني شرب ما يستر عقله. وأصل المسألة مأخوذة من الإيه؟ من السكر والسكر. وده الماء حين ينسب يقوم يعمله سد، السد ده يمنع تدفق الماء. كذلك الخمر ساعة ما يشربها يعني يمنع تدفق الإيه؟ الفكر والعقل. فأخذ من هذا الإيه؟ من هذا المعنى. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والصلاة المفهوم أنها تأخذ كم وقت؟ خمس أوقات. طيب السكر ده والعملية الخمار ده يعني يقعد أثره في النفس إيه قد إيه؟ أما دام مش هيقرب الصلاة وهو سكران يبقى يعني يمتنع من إمتى يعني؟ الله، ده الأوقات ضيقة أوي بالنهار. يبقى يبقى حملهم على أن يخرموا العادة بأوقات يطول فيها أمد وجبة السكر، وما دام اعتادوا بأن يتركوها بعض الزمن يوم هيبقى بالليل، مش كده؟ يبقى بالليل لما يصلي العشاء بقى يبقى فيه هو الوقت اللي طويل شوي يشرب له حاجة، وبعدين يبقى قعد النهار طوله إيه؟ ما يشربش. دي مرحلة من الإيه؟ من المراحل. وإحنا قلنا زمان إن الحق سبحانه وتعالى في هذه المسألة أوجد فيها مرحليات النفس البشرية تتقبلها. لأنه أول ما جه يتكلم مثلا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يلاحظ أن السكر مقدم والرزق موصوف بالحسن، يبقى فيه سكر وفيه إيه؟ رزق. كأن لما يأكلوا العنب ولا يأكلوا البلح كده يبقى لك اسمه ايه؟ رزق. وصف الله الرزق بأنه ايه؟ حسن. انما هم كانوا يفضلوا منهم ياخدوا العنب دي ما ياكلوش كده طازة ويعملوا منه ايه؟ يعملوا منه خمر. فربنا قدم السكر علشان هم بيعملوا كده، انما ما وصفوش بالحسن، قال عليه كما يصنعون تتخذون منه سكرا. لكن كلمة رزق وصفوا بالايه؟ بالله. لما نسمع بقى كنا سكرا ورزقا حسنا، مش نفهم ان كونه سكر يبقى غير حسن؟ مقابل الحسن ايه؟ قبيح. يبقى اكنه قال ايه بالضبط كده؟ ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكر قبيح ورزق حسن، بس انتوا اهتمامكم بالايه؟ بالسكر، فجاب السكر وقدمه. وبعدين ايه اللي يحصل لما يجي الحق سبحانه وتعالى يريد ان يأتي بحكم؟ انت عارف حكاية نصيحة، النصيحة ما هيش حكم شرعي، النصيحة يبين لك انت وانت اختار. يوم ايه يسألونك عن القمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. هو شرح القضية بس، شرح الايه، وانت حر بقى شوف نفسك. قال ايه؟ يسألونك عن الخمر، قل فيهما ايه اسم كبير، شوف اسمه ايه كبير، ومنافع الايه للناس، ولكن الاسم اكبر للايه، انما هل قال لنا اعملوا ايه؟ يبقى ليه هو يريد ان يستأنس العقول لترجع من نفسها الحكم؟ يعني انت اللي تقوله بقى، انا قلت لك اهو، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما ايه اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. يبقى مدام الاسم اكبر من النفع، ما هي مرجحات البدائل؟ مرجحات البدائل ان تقارن بين بديلين ثم تعرف اقل البديلين شرا واكثر البديلين خيرا، فحين يقول الحق فيهما اسم وفيهما مش عارف ايه واسمهما اكبر من نفعهما، تبقى دي نصيحة ولا لا؟ ومدام نصيحة الكويس يعمل ايه؟ يستأمن الله على نصيحته ويعملها، انما مفيش حكم هنا. فضلوا ناس يشربوا وناس ما يشربوش، وبعدين حصلت الحكاية بتاعت اللي جه يصلي وبعد ذلك قرأ سورة الكافرون قل يا ايها الكافرون، ما هو عقله بقى، ما هو السد بقى، السد اعبدوا ما تعبدون، المسألة بقى ايه وصلت الزروة. احنا ما بنتدخلش وياك، تسكر ما تسكرش، بس ما سكرك ما يقدكش لانك تكفر في الصلاة، يبقى ما تقربش، يبقى ده امر بقى نهيه تكليف، لا تقربوا الصلاة وانتم سكر. مدام لا نقرب الصلاة ونحن سكارى، يبقى هناخد وقت ولا لا؟ هنمتنع فيه، يبقى فيه الف بالترك. وبعد ذلك حدثت الحكاية الاخيرة اللي هم طلبوا بها انهم ايه، انها تفتي. قال له بين لنا في الخمر رأيا شافيا، فجاءت الآية بتاعته انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من اهل ايه
2: الشيطان
0: فاجتنبوا، كلام على الاول. يبقى اذا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، مرحلة من مراحل التلطف في تحريم الخمر، فحرمها زمنا، هذا الزمن هو الوقت الذي يلقى الانسان فيه ربه، قال لك اعملها انت بعيد، انما تيجي عندي تيجي بجماعه ايه، بجماعه فكرك وجماعه ايه وجماعه عقل، حتى تعلموا ما تقولون. فكأن دي اعطتنا حكم ان اللي بيسكر إيه؟ ما بيعرفش هو بيقول ايه، حتى تعلموا ما تقول، اللي بيسكر ما بيعرفش ايه اللي بيقول، ادي واحد. ومدام ما بيعرفش اللي بيقوله، ان كان في المسائل العادية يقول اللي يقوله، انما في العبادة وفي القرآن ما وصلتش للحد ده بقى، لما تصل للحد ده تدخل ربنا بقى يقول لا ما تقربوهاش حتى تعلموا ما ايه ما تقولون. ومدام لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، جاء بحكم آخر، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الله، جنب معروف الجنابة هي إيه؟ هو الأثر الناتج من التقاء الرجل بالإيه؟ بالمرأة. ودي بتورس الإنسان، يقال أنها اللذة التي يعني يغيب فيها الفكر عن خالقه، يغيب فيها الفكر عن خالقه، ودي لذة بيسموها جماع اللذات. هذه المسألة بتعمل في البدن الرعشة المخصوصة، الرعشة المخصوصة دي بتاخد خلاصات، ولذلك قال إنه إيه نور عينيك ومح ساقك خلاص، فأكثر منه أو فأقل، أنا بديك الحكاية وانت إيه وانت حر. فبقى نقدر نلتمس بقى لأننا مثلا نستحم عشان نعيد مثلا النشاط تاني إلى النفس البشرية، إنما أنا ماليش دعوة بالمسائل دي، أنا ليه دعوة بإن ربنا قال كده وبس، هو مدام قال كده أنا أعمله، فهمت لها حكمة أو لم إيه أو لم أفهم، ماليش دعوة بالمسألة دي. ولا جنبا إلا عابري سبيل. الله، إذا كان المراد بالصلاة يبقى لا تقرب الصلاة، كلمة لا تقرب الصلاة مش لا تصلوا، لا تقرب الصلاة، والصلاة مكانها فين؟ المسجد. لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا أي لا تقرب الصلاة، إيه ما هو ما تقربوا، مش ما قالش ما تصلوش، ده القرب بس، القرب دي عرضة انه يكون رايح الايه للمسجد، ام قال لك يبقى ما يطرش الا اذا كان المسجد ايه لا طريق للماء الا ايه الا منه. نعم. وان كنتم مرضى او على سفر، يعني عندكم عذر يمنع من مين؟ من الماء. او جاء احدكم من الغائط، الغائط هو الأرض الوطيئة يعني نزلة شوية كده، كانوا يقضوا فيها الإيه الحاجة، وأصبح علما على قضاء الحاجة. أنت ما أنت بتقول مثلا أنا بتكني عنها بحاجات كتير، أنا عايز أروح بيت الماء، أنا فين دورة المية، مش كده ولا لا؟ ده جاي من دورة الماء، يعني قضيت الإيه، يعني تلطف في الإخبار عن عملية النفس، يعني أنت تستخزرها شوية، ولذلك يعني تقول دي عملية ما فيش فيها غضب، ولذلك يقول لك إيه في العبارات الشائعة، والله أنا رايح أعمل زي الناس، مش قالوا كده؟ يعني إيه أنا أعمل زي الناس يعني؟ يعني أنا مش بدعي لما أروح عشان أقضي حاجتي، كل الناس بتعمل كده. الله، فربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أو جاء أحدكم من الإيه؟ من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً، يبقى ده كلها قيد في العملية، فلم تجدوا ايه ماء فتيمموا صعيدا طيبا. شوف بقى من رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لطف الحق في بيان أن التشريع يقبل عليه الإنسان لأنه تشريع. ما تقوليش أنا بتوضع عشان أنظف نفسي، نقول له تعايقوا اهو انت بتتوضع عشان تنظف نفسك، ولما تفقد المية بتجيب تراب تحطه على وشك، تبقى ما تقوليش النظافة وما نظفاش. استباحة الصلاة بالشيء الذي فرضه الله، قال لي مرة توضى فإن لم تجد ماء ايه اعمل ايه، ينقلني الى ما يأتي بالتراب على وشي. نعم. يبقى اذن المسألة مسألة ايه؟ امر من الله. فهمت علته او ما فهمتش؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من رحمة الله بأمة محمد أن جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا وإيه وطهورا. فتيمموا صعيدا طيبة، يعني بس ما تكونش واثق أن عليه نجاسة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. المسألة فيها جنب وفيها مش عارف إيه وإيه، وبعدين ما وجدناش مية ومش عارف راح. قال لك اذا كلمه امسحوا بوجوهكم وايديكم مش معنى ان التيمم خلف عن الوضوء انني اعمل عمليات الوضوء في التيمم. انا كنت بتمضمض وكنت بستنشق، مش كده؟ كنت بغسل الوجه وكنت بغسل الايدين وكنت بمسح الراس وبعمل مثلا، انا بتكلم على الاركان والسنن. هنا قال لك لا، ما دامت المساله يعني بصعيد طيب وتراب والى اخره، يبقى سواء كانت للوضوء او للجنابة يبقى اذا يكفي انك انت تعمل ايه الوجه واليدين، امسحوا بوجوهكم وايه هنا قال لك هي ضربة واحدة ولا ضربتين؟ أم قال لك والله هو قال امسحوا بوجوهكم وبأيديكم ولا امسحوا بوجوه واحد خد كده وواحد خد كده، واحد قال ضربة واحدة وواحد قال ايه؟ واحد قال ضربتين، كلها تيسير. نعم. إن الله كان عفوا، التخفيف ده مش مناسب للايه؟ كلمة العفو وغفورا. طب غفور ايه اللي حصل هنا؟ يعني حصل ايه اللي عشان يعني نقول ان هو غفور في ايه؟ نعم، ستر علينا المشقة في اننا نقعد بقى ندور على مية ونعمل. يقول الحق سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. الله، كلمة ألم ترى معناها ألم يقع تحت بصرك، إلا أنها تستعمل كثيرا ويراد بها العلم، ولكن لما كان البصر هو العمدة في المرائي والأشياء وليس مع العين أي يعبر عن العلم بإيه؟ بالرؤية. ليه؟ قال لك لأن العلم احنا عرفنا ان العلم هو ايه؟ ان تعرف قضية يقينية وعليها دليلها، هو ذا العلم. حاجة يقينية ام قال لك ام قال لك طيب اليقين دي لما تشوفه يبقى هو بقى اللي نقل اليك كعلم ولا اللي شفته؟ اللي شفته. الحق سبحانه وتعالى ساعة يؤكد علما لازم يجيب كلمة ألم ترى. الله سبحانه وتعالى يخاطب سيدنا رسول الله، ورسول الله ولد عام الفيل وبعث على رأس الأربعين، يقول له ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طب هو شاف الحكاية دي، يبقى معنى ألم ترى يعني ايه هنا؟ ألم تعلم يعني العلم مننا. الله، طب وسب تعلم وجاب ايه ترى؟ أم قال لك اسم الخبر الذي يخبرك به ربك أقوى مما تراه عينك، فكل أمر يخبرك به الله سبحانه يبقى لازم تاخده على أنه ايه؟ على أنه حق زي اللي بتشوفه عينك. تمام. وربما خدعتك عينك فكثيرا ما ترى شيئا فيخيل لك أنه شيء آخر. إذن فقول الله وإخباره أقوى من رؤية إيه؟ من رؤية العين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: حسنة وقنا عذاب النار ربنا
1: لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

0: فاغفر لنا
1: وارحمنا
0: وأنت
1: خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو

الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب

وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علم قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب،
3: دقة الإنسان،
4: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، آمين يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، ومع كتاب الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. لقد كانت رحلة المعراج معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فشاهد الأنبياء وكلمهم، وكان ذلك في السماوات. إلا أننا حينما يذهب رواد الفضاء بعد 1400 سنة من ذلك التاريخ وبمركبات فضائية مجهزة، نرى العجب العجاب، فتزداد معجزة النبي بهاء وتسر المتأمل ويزيد إعجابا. تكلمت فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في كتابك هذا عن ظلمات في الفضاء، وتكلم عنها الشارع الحكيم في كتابه، فماذا رأيت؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. قبل أن أجيب عن هذا السؤال، لابد من مقدمة، هي أن الحق دائرة يتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي. العقل الصريح أداة معرفة الله، والنقل الصحيح الوحيان الكتاب والسنة، والواقع الموضوعي خلقه، والفطرة جبلة أودعت فينا. إذن كل هذه البنود من أصل واحد هو الله عز وجل، والقاعدة أن الأصل إذا اتحد فالفروع متساوية فيما بينها. إذن الحق لا بد من أن يتطابق ما في القرآن الكريم وهو كلامه مع قوانين خلقه، مع جبلة الإنسان، مع الواقع الموضوعي. هذا المنطلق يبين أن العلم كلما تقدم كشف عن جانب في القرآن الكريم. فكان هناك عالم من علماء الفلك في زيارة مركز من مراكز إطلاق المراكب الفضائية في بعض الدول المتقدمة، وهو في زيارة هذا المركز الذي ظل على اتصال مستمر بمركبة فضائية أطلقت قبل قليل، فإذا برائد الفضاء الذي على المركبة يتصل بمركز انطلاق المركبة ويخبرها أنه أصبح لا يرى شيئا. لقد أصبحنا عميا، هكذا قال، لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. والغريب أن المركبة قد أطلقت في وضح النهار، وبعد وقت قليل تجاوزت هذه المركبة الغلاف الجوي ودخلت في منطقة لا هواء فيها، وأصبح الجو مظلما ظلاما كليا، فصاح هذا الرائد: لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. ما الذي حصل؟ مركبة أطلقت في وضح النهار، وضح النهار في الأرض معروف، كل شيء مكشوف، كل شيء واضح بأشعة الشمس أو من دون أشعة الشمس، لكن هناك أصبح الظلام مسيطرا ولا يرى هذا الرائد شيئا.
5: هذا بعد فترة زمنية من إطلاق هذا المكوك.
6: الذي حصل أن أشعة الشمس إذا وصلت إلى الغلاف الجوي تتناثر، بمعنى أن كل ذرة في الهواء تعكس على أختها بعض أشعة الشمس، فانتثار الضوء ظاهرة علمية أساسها أن أشعة الشمس تنعكس على ذرات الهواء، وكل ذرة تعكس على أختها من أشعة الشمس شيئا. إذن في الأرض في عنا ظاهرة أن هناك منطقة فيها ضياء وليس فيها أشعة شمس، فنقول الجو نهار يرى كل شيء والشمس في بعض الأماكن أشعتها، بينما في الفضاء الخارجي لا هواء هناك، إذن لا انتثار للضوء، إذن الجو ظلام تام، ظلام دامس، لا يرى في الفضاء الخارجي إلا قرص الشمس فقط. فحينما نظر هذا الرائد من نافذة المركبة فرأى ظلاما دامسا، ظلاما مطبقا، فصاح: أصبحنا عميا لا نرى شيئا. هذه الحقيقة، هذه حقيقة أن الفضاء الخارجي ليس فيه هواء وبالتالي ليس فيه انتثار ضوء.
5: هنا نريد أن نفسر واقع علمية أنه لولا الغلاف الجوي لما كان هناك ضياء.
6: نعم، هذا الكلام الدقيق. الآية الكريمة: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
5: هنا أتينا للقرآن الكريم الذي يفسر هذه الظاهرة العلمية.
6: من الثابت أن الطيران اكتشف أخيرا.
5: نعم.
6: وما من أحد في عهد النبي صعد إلى الفضاء الخارجي، فهذه الحقيقة لا يمكن أن تكتشف وقتها، فجاءت بها آية كريمة. الآن حينما الإنسان سافر إلى الفضاء ورأى كيف أن الفضاء الخارجي فيه ظلام دامس، ظلام مطبق، تطابقت رؤية رائد الفضاء مع الآية الكريمة. إذن هذا الكلام ليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو كلام الله. ولعل أقوى دليل على أن القرآن كلام الله إعجازه، لعل أقوى دليل على أن هذا الكلام كلام الله هو إعجازه. فلذلك يقول الله عز وجل ثانية: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وكأن هذه الآيات شهادة الله للناس أن هذا الإنسان الذي جاء بالقرآن إنما هو رسوله. الشيء الدقيق أيضا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما لم يشرح هذه الآيات وحينما تركت للتطور العلمي، إذن أصبحت آيات القرآن الكريم معجزات مستمرة إلى نهاية الدوران.
5: الآن سننتقل إلى موضوع آخر، وما دمنا مع الفضاء وهذه الرؤية التي نراها في السماء، في الليل نرى نجوما وفي النهار لا نراها، وذلك لكثرة الضياء. ذكرت النجوم في آيات الله وفي كتابه العزيز: فلا أقسم بمواقع النجوم. فما هي هذه المواقع؟ ذكرت مواقع النجوم ولم يذكر لا أقسم بالنجوم مثلا، لماذا؟
6: أنا أعتقد أن هذه الآية لو قرأها عالم فلك لخر ساجدا لله من كلمة واحدة فيها، ألا وهي كلمة مواقع. ولكن قبل شرحها لا بد من تمهيد. بين الأرض والقمر ثانية ضوئية واحدة، أي أن الضوء يقطع المسافة بين الأرض والقمر والتي تصل إلى 360 ألف كيلومتر في ثانية واحدة، لأن أعلى سرعة في الأرض أو في الكون هي سرعة الضوء 300 ألف كيلومتر بالثانية. فبين الأرض والقمر ثانية ضوئية واحدة، والإنسان عنده غرور شديد، فحينما وصل بمركبته إلى القمر قال: غزونا الفضاء. بين الأرض والشمس 8 دقائق، 8 دقائق ضوئية. أما في 156 مليون كيلومتر يقطعها الضوء في 8 دقائق. بين الأرض وأقرب نجم ملتهب للأرض 4 سنوات ضوئية. بين الأرض وأقرب نجم ملتهب إليها 4 سنوات ضوئية. طبعا طالب ثانوي بإمكانه أن يحسب المسافة، لأنه الضوء يقطع 300 ألف كيلومتر بالثانية ضرب 60 بالدقيقة ضرب 60 بالساعة. ضرب 24 باليوم،
5: نعم صحيح،
6: ضرب 365 بالسنة، ضرب 4 بأربع سنوات. فطالب ثانوي 300,000 ضرب 60 بالدقيقة، ضرب 60 بالساعة، ضرب 365 باليوم، ضرب 4 بأربع سنوات. هذا الرقم كم يقطع الضوء بين الأرض وأقرب نجم إلى الأرض؟ ملتهب. الآن لو أننا نركب مركبة أرضية السرعة 100، قسمنا هذا الرقم على 100 كم ساعة، على 24 كم يوم، على 365 كم سنة، بيطلع نحتاج إلى أن نصل لأقرب نجم ملتهب إلى الأرض إلى 50 مليون سنة. لو أردت أن تصل إلى أقرب نجم ملتهب إلى الأرض بمركبة أرضية تحتاج إلى 50 مليون سنة. الآن نجم القطب يبعد عنا 4000 سنة ضوئية، كم سنة نحتاج؟ الأربع سنوات 50 مليون سنة، 4000 يعني 4000 مليون سنة،
5: شيء مخيف.
6: طيب
5: فعلا.
6: المرأة المسلسلة هذه المجرة تبعد عنا 2,000,000 سنة ضوئية، المرأة المسلسلة مجرة تبعد عنا 2,000,000 سنة ضوئية، أحدث مجرة اكتشفت تبعد عنا 20 مليار سنة ضوئية، 20 مليار سنة ضوئية، أي أن هذه المجرة ولو فرضناها كوكبا كان في هذا المكان قبل 20 مليار سنة وأرسل أشعته إلى الأرض، وبقي ضوء هذا النجم العملاق يمشي 20 مليار سنة حتى وصل إلى الأرض فرأيناه نحن، لكنه ينطلق بسرعة مذهلة، سرعة المجرات البعيدة 240,000 كيلومتر بالثانية. فإذا كان من 20 مليار سنة كان بهذا المكان وسرعته 240,000 كيلومتر بالثانية، أين هو الآن؟ ما الكلمة التي تعبر عن أن هذا المكان ليس فيه صاحب المكان الموقع؟ الكلمة الوحيدة التي تعبر عن أن هذا المكان ليس فيه صاحب هذا المكان هي كلمة موقع. لو أن الله قال مثلا فلا أقسم بالمسافات بين النجوم، ليس قرآنا وليس كلام خالق الكون، لكن لأنه قال فلا أقسم بمواقع النجوم، النجم متحرك
5: لأنه تغير موقعه من موقع إلى آخر،
6: انتقل إلى مكان آخر.
5: نعم.
6: أما حينما أطلق أشعته كان في هذا الموقع وتركه، هذا موقع انطلقت منه الأشعة نحو الأرض،
5: وهذا ما رأيناه،
6: هذا ما رأيناه
5: الموقع،
6: الموقع
5: الذي رأيناه.
6: إذن من كلمة موقع وحدها يخر عالم الفلك ساجدا لله عز وجل على هذه الكلمة. إذن فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذا كان خلق الله لا متناهيا فكيف بالذات الإلهية؟ الكون نظريا له حدود لأنه ما سوى الله، تعلمون أن الله عز وجل واجب الوجود وأن ما سواه محتمل الوجود، وجود الله واجب لكن ما سواه وجود ممكن، يعني يمكن أن يوجد على ما هو عليه أو على غير ما هو عليه أو ألا يكون موجودا. إذن هذا خلق الله يبدو لنا لا نهائيا.
5: نعم.
6: أستاذ عبد الحليم، في آية ثانية أن الله عز وجل حينما قال والسماء ذات البروج، هناك بروج في السماء، برج الجوزة، برج العقرب، وفي هذه البروج نجوم كثيرة، أحد هذه البروج برج العقرب، وفيه نجم صغير اسمه قلب العقرب، هذا النجم أحمر متألق، شيء لا يصدق أنه يتسع، قبل أن أقول أي أنه يتسع، بين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر.
5: نعم.
6: والشمس تكبر الأرض 1,300,000 مرة، أي أن جوف الشمس يتسع 1,300,000 أرض. الآن هذا النجم الصغير قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. هذا معنى قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
5: شيء مذهل. نعم. فضيلة الدكتور، هذه المسافات. نعم. وهذا الحجم الهائل،
6: لذلك نقول نحن اصطلاحا مسافات فلكية، أرقام فلكية. إن أردنا أن نبالغ بشيء في الأرض نقول رقم فلكي، شيء لا يصدق. طيب هذا الإله العظيم يعصى؟ هذا الإله العظيم لا يخطب وده؟ هذا الإله العظيم يستغنى عن منهجه؟ هذا الإله العظيم يتهم كتابه بأنه في مبالغات وأن هذا الحكم لا يتناسب مع هذا العصر؟ هذا معنى قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو تعلمون. لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. نعم.
5: إذن إذا أراد الإنسان الآخرة عليه بالعلم.
6: نعم.
5: وإذا أراد الدنيا عليه بالعلم. وإذا أراد الاثنين معا عليه بالعلم.
6: والإنسان من دون علم يقترب من حياة البهائم.
5: نعم.
6: وفضل الله على هذا الإنسان أنه كرمه بالقوة الإدراكية. لولا هذه القوة الإدراكية لكنا أمثال مخلوقات لا تليق بنا. نعم.
5: في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي لهذا الإيضاح ولهذه العين المتأملة في هذا الكون العجيب وفي السماء ومواقع النجوم التي حدثنا عنها. إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، وأيضا رؤية علمية جديدة ورؤية قرآنية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
4: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قباني.

0: أخي المسلم في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الفتح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
3: Verily, we have given you a manifest victory.
2: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
3: That Allah may forgive you your sins of the past and the future, and complete His favor on you, and guide you on the straight path.
2: وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا.
3: And that Allah may help you with strong help.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وتداعيات الهجمات الإيرانية الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر التطورات قال مسؤول إيراني للجزيرة إن واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة مذكرة التفاهم وهذا الأمر غير مقبول، وأضاف أنه لا يمكن التوصل لأي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق وقد يتم ذلك قريبا. وعن الهجمات الإيرانية الإسرائيلية المتبادلة قال ترامب لموقع أكسيوس إنه حذر نتنياهو بأنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل وحده. وأضاف ترامب أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران وأن 5 دول طلبته بالضغط على نتنياهو. من ناحيته قال نتنياهو إنه إذا عاد النظام الإيراني وارتكب نفس الخطأ فإن إسرائيل سترد بقوة. في الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش سيستمر بالعمل ضد حزب الله في لبنان وإن كل هجوم على بلدات شمال إسرائيل سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لCNN إن المطروح هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني، أما فيما يخص اتفاق سلام فإن لبنان جزء من المبادرة العربية. وأضاف أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب. ميدانيا أفاد مراسل الجزيرة بتعرض مناطق متفرقة جنوبية لبنان لغارات إسرائيلية، وأعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. نتابع تطورات هذه التفاصيل مع مراسلينا من طهران عمر هواش، من رام الله فاطمة خميسي، من البيت الأبيض فادي منصور، ومن محيط الضاحية الجنوبية لبيروت حسان مسعود. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك عمر هواش، التصريحات التي أدلى بها مسؤول إيراني للجزيرة تحدث فيها عن أن واشنطن تحاول تغيير مسودة الاتفاق أو بعض بنود مسودة الاتفاق، هذا يأخذ الرد الإيراني المنتظر على المقترح الأمريكي إلى أين؟
1: نعم، هذا بالتأكيد يعرقل عملية الردود المتبادلة بين الطرفين وقد يؤخر الرد الإيراني أكثر مما هو متأخر في الأصل. هذا المسؤول الإيراني قال هنا في طهران للجزيرة إن واشنطن تغير بالفعل في مسودة الاتفاق التي تم التوصل إليها بين الطرفين عبر الوسيط الباكستاني في 23 من الشهر المقبل، وقال إن هذا يعيق عملية التفاوض وإن هذا الأمر مرفوض بالنسبة لطهران. تحديدا تحدث هذا المسؤول للجزيرة عن مسألة الأموال الإيرانية المجمدة. نعرف أن المسودة التي تم التوصل إليها تنص على أن إيران تمنح أموال في مجرد الإعلان عن هذه المذكرة وتوقيعها من قبل الطرفين، لكن يبدو أن الأمريكيين قد غيروا موقفهم في وقت لاحق، وهذا ما رصدناه عبر التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي قبل يومين عندما قال إنه لن يمنح أي أموال مجمدة إلى إيران ولن يرفع العقوبات، بل وأضاف إنه لن يسحب القوات الأمريكية من المنطقة التي نفذت العمليات العسكرية ضد إيران. كذلك كان قد قال إن بند لبنان غير موجود في مذكرة التفاهم، لكن هنا في إيران هذه الأمور تعتبر من القضايا الإيرانية الملحة بل والخطوط الحمراء بالنسبة للإيرانيين. لذلك الآن هذا الفعل الأمريكي بتغيير مسودة الاتفاق وتغيير المواقف هنا قد يؤثر على عملية التفاوض بل وسيزيد من عدم الثقة التي هي موجودة في الأصل بين الطرفين الإيراني والأمريكي. وإيران دائما أكدت على ذلك بأن هناك تغيير دائم في المواقف الأمريكية وأن هناك تناقض في ما يتم التصريح به وما يتم فعله على أرض الواقع. وهذا الأمر من شأنه دائما كما تقول طهران يزيد من شكوك إيران حيال الثقة، حيال جدية واشنطن، حيال حسن نواياها. ويمكن القول أيضا أن ما تصفه طهران بانتهاك لوقف إطلاق النار أيضا يعيق عملية التفاوض، هذا أيضا ما أكده المسؤول الإيراني للجزيرة. وعندما تتحدث طهران عن انتهاك أمريكا لوقف إطلاق النار تتحدث تحديدا مؤخرا عن ما جرى في الضاحية الجنوبية لبيروت بل وفي كل الجنوب اللبناني، لأن نعرف مريم أنه عندما تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي كان وقف الحرب أيضا وقف إطلاق النار في لبنان جزء أساسي من ذلك. لذلك أي عمليات عسكرية في لبنان تعتبر انتهاك لوقف إطلاق النار من قبل طهران، فضلا عما يجري بين الحين والآخر في المياه الجنوبية لإيران، الاحتكاكات المتبادلة بين الطرفين بين الفينة والأخرى في مضيق هرمز، جزيرة قشم، بندر عباس خلال الأيام الماضية يعتبر من قبل طهران انتهاك لوقف إطلاق النار. حتى أن الحصار البحري أيضا الأمريكي المتواصل على الموانئ الإيرانية تعتبره طهران انتهاك لوقف إطلاق النار. وكل ذلك تؤكد طهران دائما أنه يعيق التوصل إلى الاتفاق الذي يأمل الطرفان التوصل إليه.
0: شكرا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. نشير فقط إلى أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية كما نقرأ في العاجل على شاشتنا تتحدث عن إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات جنوب إسرائيل خشية تسلل مسيرة. ننتظر أن يتطور هذا الموضوع أكثر ونسأل عنه فاطمة خميسي لاحقا، لكن الآن أخذ هذه المواقف الإيرانية الجديدة إلى فادي منصور في واشنطن. إن كانت تتردد هذه التصريحات الإيرانية الجديدة في ربما الدوائر الأمريكية، خاصة وأن إيران تحذر من هذه التغييرات التي تقول إن واشنطن تدخلها على مسودة مذكرة التفاهم، ألا تخشى واشنطن أن يؤثر ذلك على الرد الإيراني المنتظر؟
2: الرئيس الأمريكي مريم يعرب عن الاعتقاد بأن إيران ليس لديها الكثير من الخيارات.
3: In an ideal world, John wouldn't have accidentally deleted the quarterly spreadsheet this morning, which he wouldn't have then accidentally blamed on Allison in an accidental all-staff email. Ah, here comes Allison now. In the real world, John's real day is just beginning, which is why YouFood's goodness at the touch of a button is just the thing. It's real food.
4: Hello, John.
3: For the real world. YouFood's.
2: تلبية جانب أساسي من مطالب الولايات المتحدة، وإن أبدت إدارة الرئيس الأمريكي مرونة في ملفات، لكن الرئيس الأمريكي لطالما يقارن ما يريد إنجازه بما حققه الرئيس باراك أوباما عام 2015 في إطار الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، وجه انتقادات حادة لتلك الإدارة بما أنها كما يقول منحت إيران مليارات الدولارات ووضعتها على مسار يؤدي إلى امتلاكها سلاحا نوويا، وبالتالي التعديلات التي قام بإضافتها على مذكرة التفاهم رغم قول البيت الأبيض في حينها بأنه جرى التوصل إليها ما بين الإدارة الأمريكية وإيران بانتظار موافقة الرئيس دونالد ترامب تتعلق بثلاث نقاط أساسية، تتعلق باللغة المرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز، تتعلق بقضية العقوبات، وأيضا تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، تحديدا مصير اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران والذي تريد الولايات المتحدة أن تتأكد أن طهران سوف تتخلص منه بطريقة أو بأخرى من خلال التعاون مع واشنطن أو عبر طرف ثالث ولكن تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حتى هذه اللحظة تؤكد الإدارة الأمريكية أنه لن يكون هناك إعفاءات اقتصادية أو من العقوبات أو رفع من التجميد لقاء فتح مضيق هرمز، أي الخطوة أو الجزء الأول المرحلة الأولى من الاتفاق المزمع مع إيران، أن مقابل فتح مضيق هرمز ستقوم الولايات المتحدة برفع الحصار، لكن مسألة تخفيف العقوبات أو رفع التجميد حتى هذه اللحظة لا تزال الإدارة الأمريكية كما سمعنا من وزير الخارجية روبيو وكما سمعنا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتبطة بتنازلات ينبغي على طهران أن تقدمها تحديدا في مسألة البرنامج النووي الإيراني في مسألتين. المسألة الأولى كيفية التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، والنقطة الثانية مسألة تخصيب إيران لليورانيوم. وبالتالي تقول الإدارة الأمريكية حتى هذه اللحظة لا تخفيف للعقوبات، لا رفع للتجميد إلى حين الحصول على ضمانات في هاتين المسألتين.
0: يعني لا تغير في المواقف الأمريكية بخصوص هاتين المسألتين فادي، حتى بعد الجولة التصعيدية السريعة التي احتواها ترامب بين إيران وإسرائيل.
2: نعم مريم، ما كشفت بطبيعة الحال، هذا سؤال مهم للغاية، ما هي النتائج المترتبة على هذه الجولة؟ على الأقل من وجهة النظر الأمريكية كان واضحا أن الرئيس الأمريكي حريص للغاية على مسألة التوصل إلى اتفاق على إيران، وهو يشيع بأننا اقتربنا ونحن قاب قوسين ودنا من التوصل إلى هذا الاتفاق. وقرأنا هذا الموقف منه خصوصا صبيحة اليوم عندما قال أنه بلغنا المراحل النهائية من التفاوض ويريد من إيران الإسراع في إبرام اتفاق، وهو حذر نتنياهو من إمكانية أن تتحول هذه المواجهة إلى حرب لأنه سوف يتركه لمصيره، لن تتدخل الولايات المتحدة. وهذا موقف ملفت للغاية من الرئيس الأمريكي، أنه يضع نفسه على مسافة من كل من إيران وإسرائيل، بحكم أن الآن المصالح الجوهرية التي يرى أنها مرتبطة بالولايات المتحدة قبل أي طرف آخر ترتبط بالتوصل إلى اتفاق حول إعادة فتح مضيق هرمز بسبب التداعيات الاقتصادية لهذا الأمر، ولكن أيضا التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو لا يتسامح مع أي تشويش من أي طرف آخر، وهو أعرب عن استيائه مما أقدم عليه نتنياهو وحاول أن يحتوي هذا الأمر. لكن أيضا هناك ضغوط يتعرض إليها ترامب، هو يقر بهذا الأمر من دول أساسية في المنطقة باتت معنية بأن لا يخرج مسار التفاوض عن إطاره بحكم تدخلات من الخارج تحديدا من قبل إسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض. والتطورات إذا تتسارع بخصوص سفارات الإنذار التي دوت في بلدات عدة بالجليل الغربي خشية تسلل مسيرة، والآن إسرائيل اليوم تتحدث عن اعتراض المسيرة التي أطلقت باتجاه مدينة إيلات التي نشاهدها مباشرة الآن على الشاشة. إذن جرى فيها قبل قليل اعتراض تلك المسيرة التي أطلقت باتجاهها، وبسببها دوت صفارات الإنذار قبل دقائق هناك. هو ربما التطور الأول المرتبط باستهداف هذه المواقع داخل إسرائيل بعد جولة التصعيد السريعة بين إسرائيل وإيران في الساعات 24 الأخيرة، والتي انتهت بإعلان الطرفين عن توقف الاستهدافات بينهما. الآن مسيرة إذن يجري اعتراضها، كانت قد جرى توجيهها باتجاه مدينة إيلات، وتقول إسرائيل اليوم أنه جرى اعتراضها. هذه هي لحظة اعتراض المسيرة كما نتابعها ربما في هذه الجزيئات من الثانية على هذه الصور التي التقطت للحظة الاعتراض. فاطمة خميسي من رام الله، التفاصيل لديك؟
4: نعم مريم، هي أحداث متتالية في الحقيقة، سواء في جنوب إسرائيل وأيضا في شمال إسرائيل. في هذه الأثناء أيضا يتم تفعيل صفارات الإنذار في عدة بلدات في الجليل الغربي خشية تسلل مسيرة إلى تلك المواقع. في المقابل كان هنالك أيضا تفعيل صفارات الإنذار في مدينة إيلات في أقصى الجنوب، بعد أن رصدت الجبهة الداخلية على ما يبدو تسلل مسيرة أطلقت من اليمن. وبحسب المعلومات الأولية الإسرائيلية المتداولة تم اعتراض هذه المسيرة قبل نحو ساعة من الآن. أيضا كان هنالك دويل لصفارات الإنذار في مدينة إيلات، ليتضح الأمر بأن هذا الدوي نجم عن تشخيص خاطئ. لذلك نحن أمام تطورات ميدانية متلاحقة. الجبهة الشمالية أيضا تشهد مسيرات تطلق باتجاهها بحسب التشخيص الأولي من قبل الجبهة الداخلية الإسرائيلية، التي فعلت صفارات الإنذار في ذات المواقع في الجليل الغربي خلال الدقائق العشر الماضية مرتين مريم. لذلك هذه مجمل التطورات الأولية سواء على المستوى الميداني في الجبهة الشمالية وأيضا في الجبهة الجنوبية. هذا الأمر يتزامن مع إعلان بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية عن وقف إطلاق النار ووقف الهجمات الإسرائيلية على إيران، ولكن على ما يبدو بأن مسيرات جماعة أنصار الله الحوثي لا تتوقف باتجاه جنوب إسرائيل، بالإضافة إلى الضربات التي يقدم عليها حزب الله باتجاه بلدات شمال إسرائيل. ولربما هذا الأمر سيكون له انعكاسات في ظل التصريحات الإسرائيلية شديدة اللهجة التي تتوعد بالرد على كل هذه الاستهدافات في مختلف الجبهات. إذا ما أردنا أن نتطرق لهذه الجزئية مريم في ظل هذه التطورات الميدانية، هذا التصعيد المتبادل خلال الساعات الأخيرة ما بين إيران وما بين إسرائيل لم يؤثر كثيرا على الموقف الإسرائيلي الرسمي حيال سياستها الأمنية. لا تزال إسرائيل متمسكة باستهداف أي جهة تقدم على المساس بها وإطلاق الصواريخ باتجاهها. بنيامين نتنياهو أقر اليوم بأن إيران سعت لفرض معادلة على إسرائيل، وهذا الأمر ليس بالمقبول عليها، فبالتالي أقدمت على الرد على إيران، وهو ما دفع إيران بنهاية المطاف إلى اتخاذ القرار بوقف إطلاق الصواريخ باتجاهها من وجهة نظر بنيامين نتنياهو. وأيضا هو قال في ذات السياق بأن المعركة ضد حزب الله سوف تستمر، سوف تتعمق، وبأنها سوف تتواصل، وهذا الأمر يؤدي في نهاية المطاف من وجهة نظر بنيامين نتنياهو أيضا إلى فك الشراكة والترابط ما بين الجبهة اللبنانية وما بين الجبهة الإيرانية. نعم. كذلك الأمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يعمل على ترسيخ معادلة الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل شمال إسرائيل، لذلك هنالك حالة من التمسك بهذا الموقف الرسمي الإسرائيلي حيال هذه السياسة الأمنية. ولكن بطبيعة الحال هنالك انتقادات كبيرة يتعرض لها بنيامين نتنياهو على اعتبار أن هذا الموقف هو موقف الولايات المتحدة وليس موقف إسرائيل التي اتخذت هذا القرار من تلقاء نفسها.
0: الجبهة الداخلية الإسرائيلية تقول إن سفارات الإنذار تدوي مجددا في بلدات عدة في الجليل الغربي خشية تسلل مسيرة، أيضا تسللت مسيرة إلى إيلات وجرى اعتراضها حسب ما قالت إسرائيل هيوم أيضا، وشاهدنا على الصور التي التقطت من هناك قبل قليل. إذن في خلاصة ما جرى فقط نريد أن نذكر معك فاطمة، جرى توجيه أكثر من مسيرة في اتجاه إيلات وجرى اعتراضها، وأيضا في اتجاه الجليل الغربي، هذا ما جرى.
4: بالضبط مريم، خلال النصف ساعة الأخيرة تم تفعيل صفارات الإنذار في مدينة إيلات في أقصى الجنوب بعد أن تم رصد تسلل مسيرة، وحسب المعلومات الأولية هذه المسيرة أطلقت من اليمن باتجاه مدينة إيلات وجرى تنفيذ عملية لاعتراضها ووصفت بالناجحة بحسب صحيفة إسرائيل هيوم. ولكن من المهم أن نشدد حتى اللحظة لا يوجد هنالك بيان رسمي إسرائيلي صادر عن الجيش يؤكد نتائج هذه العملية نتائج هذا الرصد، هل بالفعل تم رصد مسيرة أم أن هذا الأمر ناجم عن تشخيص خاطئ كما حصل قبل ساعة من الآن. تم تفعيل صفارات الإنذار في مدينة إيلات ليتضح الأمر بأن هذا الإجراء اتخذ نتيجة تشخيص خاطئ. كذلك الأمر خلال النصف ساعة الأخيرة تم تفعيل صفارات الإنذار مرتين في بلدات الجليل الغربي خشية تسلل مسيرة، لذلك حتى اللحظة أيضا لا نعلم ما هو مصير هذه المسيرة، هل بالفعل اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي في بلدات الشمال أم أنها وجهت نحو قوات الاحتلال الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان، وكإجراء احترازي تم تفعيل صفارات الإنذار قبل أن تصل هذه المسيرة المجال الجوي الإسرائيلي، أم أنها اخترقت، أم أن هنالك تشخيص خاطئ. لذلك هنالك العديد من السيناريوهات، ولكن هذه الإجراءات تدل على حالة التأهب والاستنفار الإسرائيلية في كامل الجبهات سواء في شمال إسرائيل وصولا

0: إلى جنوبها مريم.
1: طيب أذهب إلى حسان مسعود في محيط الضاحية الجنوبية لنسأل أيضا حسان عن خلاصة الساعات الأخيرة بخصوص الوضع في جنوب لبنان، وأيضا إن كان حزب الله يتحدث عن توجيه مسيراته نحو شمال إسرائيل، لأن التطورات التي تابعناها مع فاطمة خميسي قبل قليل تقول إن هناك استنفار خشية تسلل مسيرة أيضا إلى الجليل الغربي.
2: ولهذه التطورات الميدانية سواء كانت قد حدثت أم لم تحدث أيضا أثر على المستوى السياسي، وهو الذي كنا قد تابعناه أيضا خلال اليوم الماضي. فيما يرتبط بحزب الله تحديدا، فهو قد أعلن عن 16 عملية نفذها خلال اليوم الماضي. أي من هذه العمليات لم يذكر فيها أنه قام بهجوم نحو الجانب الآخر من الحدود، أي شمال إسرائيل، سواء كان عبر المسيرات أو عبر إطلاق الصواريخ، بينما كانت العمليات مكثفة في الجنوب اللبناني وتحديدا في مناطق تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي، سواء كان في محيط قلعة شقيف أو في منطقة يحمر شقيف أو أيضا في عدد من المواقع في مختلف القطاعات، حيث يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التقدم أو التمركز، حتى بما في ذلك أيضا في قضاء بنت جبيل كذلك. فيما أيضا كان لافتا تنفيذ حزب الله خلال هذا اليوم أيضا لمحاولة اعتراض لطائرة مسيرة من منطقة إقليم التفاح، هذه الطائرة من طراز هرمز 450 زيك كما قال بيان لحزب الله، وهذا يشير أيضا إلى تواصل عمليات الدفاع الجوي التي يحاول من خلالها حزب الله أن يعترض إما طائرات حربية أو كذلك طائرات مسيرة. فيما يرتبط بهذه المسيرات التي يجري الحديث عنها أو الاشتباه بها في شمال إسرائيل، لم يعلن عن ذلك بشكل واضح حزب الله في هذه المرحلة، لكن أيضا خلال الأيام الماضية كان قد أعلن عن استهدافات لتجمعات للجنود في عدد من المستوطنات الإسرائيلية والمواقع العسكرية القريبة من الحدود مع لبنان، إنما أيضا بالمسيرات فقط. أما هذا اليوم فحتى اللحظة لم يتم الإعلان عن ذلك. أما فيما يرتبط بالقصف الإسرائيلي الذي كان خلال هذا اليوم، فهو أيضا كان قصفا مكثفا على الجنوب اللبناني، وإن كان هو استمرار لسياسة التدمير والقصف المكثف والغارات العنيفة على مختلف الأقضية في جنوب لبنان، إلا أنه كان اليوم أيضا بطابع سياسي أكثر منه طابعا ميدانيا، وذلك نتيجة لمحاولة إسرائيل على ما يبدو إيصال رسالة بأنها تريد منع المعادلة التي تحاول أن تفرضها إيران فيما يرتبط ب عدم قصف الجنوب اللبناني، إضافة إلى عدم قصف الضاحية الجنوبية واحتمالات ردها على ذلك بعد الجولة التي جرت بين إيران وإسرائيل خلال الساعات الماضية. وأختم أيضا بأن حصيلة الشهداء وصلت إلى 3637 شهيدا و 11188 جريحا نتيجة لهذه الغارات المتواصلة منذ 2 مارس.
1: شكرا جزيلا لك حسان مسعود، كنت معنا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وشكرا أيضا لفاطمة خميسي كانت معنا من رام الله. يصادف التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل مرور 100 يوم من عمر الحرب التي أثرت تداعياتها الاقتصادية على أسواق الطاقة عالميا، إذ انخفضت حركة العبور في مضيق هرمز بشكل حاد، وتحديدا عبور النفط والغاز المسال. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا شاملا لبيانات منصة كيبلر المختصة في تتبع الشحن البحري، وخلصت إلى التقرير التالي.
3: 100 يوم من الحرب هزت تداعياتها الاقتصادية أسواق الطاقة، وامتد أثرها إلى الصناعة والكهرباء وسلاسل الإمداد والأغذية، حيث تراجعت حركة التجارة في مضيق هرمز بنحو 92% عن معدلاتها قبل الحرب. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا شاملا لحركة العبور في مضيق هرمز خلال 100 يوم من عمر الحرب، بالاعتماد على بيانات منصة كيبلر المختصة في تتبع الشحن البحري. أظهر التحليل أن متوسط عبور السفن اليومي في المضيق خلال الحرب بلغ نحو 9 سفن فقط، بينما كان

0: متوسط حركة العبور قبل الحرب بين 125 سفينة و 140 يوميا. بلغ مجموع السفن التي عبرت المضيق منذ 28 من فبراير شباط وحتى 7 من يونيو حزيران 906 سفن، 334 منها دخلت المضيق و 572 غادرته. كان من بين السفن التي خرجت من المضيق 124 سفينة غادرت فارغة، بينما توزعت حمولات السفن الباقية كما يلي: 226 ناقلة للنفط والمنتجات النفطية، 91 ناقلة للغاز المسال، 29 ناقلة للأسمدة، 22 ناقلة للمنتجات الكيميائية، 51 ناقلة للحديد والصلب والمعادن، 29 ناقلة لبضائع متنوعة. بلغ حجم النفط الذي عبر المضيق طوال مدة الحرب حوالي 224 مليون برميل، أي بمتوسط يومي بلغ 2,200,000 برميل فقط، بعد أن كان يعبر المضيق يوميا قبل الحرب أكثر من 20 مليون برميل من النفط. أما الغاز الطبيعي المسال فقبل الحرب كان يعبر المضيق يوميا نحو 20% من حجم الإنتاج العالمي، أي ما يعادل 300 مليون متر مكعب تقريبا. ولكن منذ بدء الحرب بلغ مجموع ما عبر مضيق هرمز من الغاز الطبيعي المسال قرابة 1,400,000 متر مكعب فقط، أي ما يعادل 14,000 متر مكعب يوميا. أما الغاز البترولي المسال فكان المعدل اليومي قبل الحرب يبلغ حوالي 240,000 متر مكعب، بينما كان المعدل اليومي خلال 100 يوم من عمر الحرب قرابة 42,000 متر مكعب. أما عن الطرق التي تسلكها هذه السفن داخل المضيق فمن إجمالي عدد السفن التي عبرت طوال هذه المدة 120 سفينة فقط عبرت من الممر الدولي، بينما سلكت بقية السفن ممرات أخرى.
1: الملف اللبناني نتوقف فيه عند تصريحات إسرائيلية تحمل التهديد بقصف الضاحية الجنوبية في حال أي هجوم على بلدات شمال إسرائيل، مع التأكيد على مواصلة العمل ضد حزب الله. في المقابل قال الرئيس اللبناني متوجها بحديثه للحكومة الإسرائيلية أن الحل العسكري لن يوفر الأمن لشمال إسرائيل أبدا. هذه التصريحات والمواقف نناقشها مع ضيفينا في الاستوديو، السيد جورج كاسيني الكاتب والمحلل السياسي، والدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. لكن قبل أن أبدأ النقاش معكما نشير إلى هذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول فيها إن إسرائيل لن تعود إلى الحرب مع إيران. طبعا هذه الحرب أو التصعيد الجديد الإسرائيلي الإيراني بدأ بسبب توجيه إسرائيل لضربات إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن التطورات استمرت باستهداف إسرائيل بغارات جنوب لبنان. وعن هذه التطورات أسأل إذن ضيفي هنا في الاستوديو، أبدأ معك سيد جورج كاسيني عن الواقع الذي يقف عليه لبنان اليوم بعد الجولة التصعيدية السريعة بين إسرائيل وإيران، وما تمخضت عنه من ربما حديث عن وقف استهداف الضاحية مقابل وقف حزب الله استهدافه لشمال إسرائيل.
2: يعني لبنان يشهد في اليومين الأخيرين حرب معادلات. إسرائيل تطرح معادلة مقابل إيران، بالمقابل تطرح معادلة معاكسة. عمليا ما جرى يعني أخذ منحا تصعيديا، ولكن في الوقت نفسه عندما جاءت الصفارة الأمريكية لتقول للجانب الإسرائيلي الأمر لي توقفت. هلأ لا زال إطلاق النار يعني يخرق، أو قرار وقف إطلاق النار يخرق بين حين وآخر ولكن بشكل محدود، ولكن أعتقد أن الميدان هدأ نسبيا لصالح عودة الحراك الدبلوماسي الذي يبدو أنه يشهد تقدما في الساعات الأخيرة. شكل هذا التقدم أو حجمه لم يعرف بعد.
1: طيب، هذه المعادلات الجديدة التي أرسيت دكتور علي أحمد بعد هذه الجولة

0: بيروت يتم تحييدها. ذهب الإسرائيلي بهذا الاتجاه رغم أن كان هناك تحذير واضح من الإيرانيين أن الضرب الضاحية يعني معادلة أو ضرب بيروت يعني معادلة أن إيران ستتدخل. بهذا المشهد كان هناك الرد الإيراني أدى إلى ما شهدناه، شهدنا تراجع أمريكي واضح، شهدنا الأمريكي يحاول بشكل سريع جدا لملمة المشهد بشكل كامل ومنع الإسرائيلي من أن يذهب بالتدحرج، وأيضا ثبت الأمريكي من بشكل واضح المعادلة التي فرضها الإيراني. إذن أصبحنا أمام مشهد الإيراني هناك معادلة أساسية هو موجود فيها حاضر فيها وأيضا ثبتها، إضافة إلى مطالبته انتقل إلى المربع الآخر المطالبة بوقف إطلاق نار في كل لبنان. حزب الله بالمقابل هو مستمر في عملية التصدي للاحتلال الإسرائيلي. العمليات تجاه القوات الإسرائيلية المحتلة في جنوب لبنان لم تتوقف، المسيرات استمرت، وحجم الاستنزاف الإسرائيلي الذي يحصل جنوب لبنان نتيجة العمليات التي يقوم بها حزب الله لا زال مستمرا. لكن بالمقابل كما قال الأستاذ جورج هناك حديث عن تطور ما في البعد الدبلوماسي وفي المسارات الدبلوماسية خاصة بعد أن شهدنا الرد الإيراني. اليوم كان هناك زيارة للسفير الأمريكي في بيروت إلى رئيس مجلس النواب وهو المفاوض باسم حزب الله وحركة أمل، يعني مفاوض باسم الثنائي. الزيارة أتى بطابعها، خرج السفير الأمريكي بتصريحات كانت ملفتة حيث صرح للإعلاميين عندما سألوه أنه ماذا يحصل، أجاب أنه الرئيس ترامب كل يوم يتحدث عن لبنان وهذه ظاهرة، وقال أكثر من ذلك قال أكثر من ذلك أنه الرئيس ترامب تحدث بهذه اللغة مع نتنياهو وهذا أيضا شيء جديد. سألته الصحفية أنه هو تحدث بهذا الشكل مع نتنياهو لأن الأمر يتعلق بإيران ولأن إيران فرضت معادلة. فكان الجواب هون الملفت أنه والمشكلة إذا كانت إيران والنتيجة لصالح لبنان، هذه ملفتة من تصريح السفير الأمريكي، وهذا ما يثبت أن إيران ما قامت به فرض عودة لبنان إلى المعادلة الكبرى بعد أن حاولت السلطة اللبنانية جره إلى معادلة صغيرة لم تأتي باتفاق لصالح لبنان.
1: ما رأيك في هذا الكلام سيد جورج كاسيني، خاصة أنه يكرس فكرة أن لبنان سيكون موجودا في أي صفقة أو اتفاق أو مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، وهذا يتعارض مع مبدأ الحكومة اللبنانية الذي يرفض إقحام لبنان في أي مساومات أو حسابات بين أي طرف كان.
2: أعتقد أن ثمة تسوية تجري في هذا الخصوص، يعني بحيث أن يكون المسار اللبناني منفصلا عن مسار إسلام أباد رسميا، ولكن ينطلق هذا المسار بناء على اتفاق داخلي. يعني الأمر الذي حصل اليوم في اجتماع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع السفير الأمريكي وإعلان السفير الأمريكي قبول الملاحظات التي قدمها بري قبل يومين وأهمها المطالبة بانسحاب إسرائيل والمطالبة بوقف شامل لإطلاق النار وبعودة الأسرى، هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت هذه الملاحظات، وبالتالي من خلال الاتفاق الداخلي يعني بين لبنان الرسمي والثنائي يمكن الخروج بتسوية في هذا الموضوع.
1: طيب هنا أسأل الدكتور علي، هذه المعادلات الجديدة ما الذي ستغيره في قناعات حزب الله ومواقفه بخصوص التفاوض المستمر مع إسرائيل، خاصة إذا كانت إيران ستفرض مسألة وقف الحرب نهائيا في لبنان وفي جنوب لبنان والانسحاب الإسرائيلي أيضا من المواقع التي انتشر فيها؟
0: المسألة واضحة، فالمقاومة موجودة طالما هناك احتلال. بعد ذلك يتم البحث بأي قضية أخرى في الداخل اللبناني، وهو ما طرحه حزب الله منذ فترة طويلة، الحديث عن استراتيجية دفاعية لأجل حماية لبنان. لكن لا يمكن في لبنان بالتحديد لا يمكن إنكار أن هناك عدو إسرائيلي موجود على الحدود ولديه مطامع كبيرة جدا في لبنان. اليوم حاول الاحتلال إذا انسحب الإسرائيلي كما سينسحب هو حكما كما انسحب بالعام 2000 دون قيد أو شرط

0: اليوم سينسحب، حصل هذا ضمن اتفاق بالمنطقة، اتفاق كبير، أو سينسحب لاحقا بفعل الاستنزاف الحاصل نتيجة المقاومة. ولكن
1: ماذا عن سلاح المقاومة إذا طرح الموضوع؟
0: أما سلاح المقاومة بالتحديد فهو حزب الله رأيه واضح، المسألة هي لا تخضع لاستراتيجية دفاع وطني. هذه الاستراتيجية تحمل كل النقاط الموجودة، نقاط القوة للبنان، وتدرس كيفية حماية لبنان واستثمار كل نقاط القوة. عندها سيكون حزب الله الموافق الأول، بل أكثر من ذلك، أصلا حزب الله كان أول من قدم استراتيجية متكاملة منذ العام 2006.
1: هنا أسأل سريعا السيد جورج كاسيني عن موقف المفاوض اللبناني، إن كان سيكون أفضل في الجولة التفاوضية القادمة بعد كل ما جرى.
2: أعتقد أنه في حال تم البت بالاتفاق الذي جرى اليوم بين الرئيس بري والسفير الأمريكي، أعتقد أن الجولة المقبلة ستكون أفضل ومريحة أكثر للبنان الرسمي وللبنان عموما.
1: أي ناحية؟
2: بمعنى أنه إذا تم الاتفاق على انسحاب متزامن بين إسرائيل وحزب الله وعلى وقف إطلاق نار شامل، أعتقد أن حزب الله لن يكون معترضا على هذا الأمر. طبعا حزب الله أو الثنائي الشيعي يعترض على المفاوضات المباشرة، ولكن مضمون هذه المفاوضات إذا كان متلائما مع ما طرحه الرئيس نبيه بري، أعتقد أن حزب الله سيكون موافقا بطبيعة الحال.
1: شكرا جزيلا لك جورج كاسيني الكاتب والمحلل السياسي. شكرا أيضا لك دكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. شكرا لكما على هذه المتابعة من الاستوديو. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين إيرانيين تهمهم بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ودعا الأطراف إلى العودة للحوار لمنع تصعيد الوضع. جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد في قبرص، ناقشوا فيه قضايا دولية على رأسها الأزمة في الشرق الأوسط.
3: أحداث الساعات الأخيرة في الشرق الأوسط ألقت بثقلها على اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين في قبرص، الذين جددوا دعوتهم إلى إنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن والتدخل لمنع عودة الحرب.
4: لا تزال المنطقة عالقة بين مراحل من محادثات السلام ووقف إطلاق نار هش، والعودة إلى حرب شاملة ستكون كلفتها باهظة على المنطقة. يجب على جميع الأطراف العودة إلى طاولة المفاوضات. كان الوزراء واضحين اليوم بأن أفعال إيران غير مقبولة، وردا على ذلك وافقت الدول الأعضاء على فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية متورطة في تعطيل العبور من مضيق هرمز.
3: الاجتماع تناول كذلك ملفي أوكرانيا والانفاق الدفاعي، وخلص المجتمعون إلى أن الأسلحة التي كانت منتظرة من واشنطن تحول كثير منها إلى الشرق الأوسط واستنزف خلال الأشهر الماضية، وأن روسيا تواصل رفع سقف إنتاجها العسكري، بينما لا تزال أوروبا تحاول اللحاق بهذه الوتيرة.
5: نحن في أوروبا كنا حتى الآن نشتري نحو 40% من الأسلحة الأمريكية، لكننا بشكل عام بحاجة إلى تعزيز إنتاجنا الدفاعي. لا تزال روسيا تتفوق على أوروبا في الإنتاج بفارق كبير، وهذا خطير. لهذا أطلقنا برامج مختلفة، لكننا بحاجة أيضا إلى النظر في العوائق التي تحول دون قدرة صناعاتنا الدفاعية على رفع إنتاجها بشكل أكبر.
3: وفي مواجهة هذه الأزمات لا تزال أوروبا ترى في الدبلوماسية مسارا لا مفر منه، مهما طالت الأزمات وتعقدت، سواء في مضيق هرمز أو على الجبهة الأوكرانية.
6: بين اجتماع اليوم وما سيتلوه من اجتماعات خلال الأسابيع المقبلة، اختبار حقيقي لأوروبا، كيف ستواجه مستقبلا يتشكل بعيدا عن حلفائها التقليديين في خضم حروب على أعتابها لا تزال تكتفي فيها برد الفعل دون القدرة على أخذ زمام المبادرة. عبدالله الشامي، الجزيرة، نيقوسيا.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البري سكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتوم لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يجونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالبن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: Thank you.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله طلابنا السداد والتوفيق والنجاح والعلو والجد والاجتهاد، وأن يجعلهم من الموفقين المتفوقين، وأنه الله لا يضيع تعب الآباء بالأبناء. جد سنة مشان ما يضيع، وجبر الخاطر هذا شأن رب العباد، ولكن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. الأمر الثاني اللي قبل الصلاة، عم نحكي مع بعض أخواننا الكرام، في عنكم كأس العالم، شيء مضحك والله. فعملوا لي الأحباب أنه أوقات المباريات ليلية، قلت لهم مشان يفزوا على التهجد. لا تضيع، أنا نصيحة، ما في إنسان ما بيحب المتعة والهية، بس ما ضيعت وقت. يعني كان ولا بد قلب النهار بيعطوك ملخص شلون فات الجول ويعطيك العافية، لا تضيع وقتك. ما حدا مستحق هذا الوقت اللي هو ساعتين وساعتين ونص. الله، هذا سوف نسأل عنه، عم حكيكم بصراحة. هاد أنفقوا في طاعة أو علم أو خدمة للوالدين أو خدمة للناس. عود عندك ملفات كثير، ضبط حساباتك، نظف مكتبك، قص أظافيرك، روح على الحلاق. السامة عم تشجع هذا المنتخب، بعدين كل مالهم عم يكتروا، قد صاروا 40 ما ولا 48، بتكون الخبر وبتسألوا من كان بها خبيره، بيقولوا لك ما بنعرف. يعني اذا فاز فريق بيجيبوا لنا باقه ورد مثل هي بلاستيك كمان، كتر خيره، حتى طبيعي ما عاد فيه، مستكترين على الشيخ يجيبوا له وحده طبيعيه بلاستيك مثل كل الحياه، لا لون ولا طعم ولا ريحه. الوقت اللي بدك تنفقه وبتبذله على مباراه او مبارتين او ثلاثه، ابذله في خدمه الوالدين أو خدمة خالة أو عمة أو في خدمة يعني نفسك. روح قص أظافيرك عن جد، ساوي دقنك، ضبط حالك، روح ضبط سيارتك، ضبط لي. ما في فريق حينفعك، مو أنه ما تتفرج، تفرج يعني اجمع هيك كل يومين ثلاثة، شوف الأهداف. يعني ما شو بدنا نحكي عن إذا أمرت أن تطاع فأمر بالمستطاع. شوف لك هيك شيء، مباراة ظريفة، فريقين يعني مستهلين، ما تفرج عليها غير هيك، ما شيء بيوجع الرأس والله. بدك تشوف كل المباريات وكل اللي مقصر بحق نفسك وحق ربك وحق والديك، والله مو هيك الحياة، هذا كله للهو. حتى الفرق العربي نحن هلا كمان صار في عنا شغله جديده، الا هلا بلشت الانديه المحليه يعني كمان، الله يعطيهم العافيه كلهم يعني كي. بس يعني بنخلص من المحلي بنروح للعالمي، بنخلص من المحل العالمي بنروح للعربي. طيب ونحن اجى الرجل اللي عند النبي عليه الصلاه والسلام نفس القصه، يقول له متى الساعه؟ ايمتى يوم القيامه؟ مين دي يربح؟ مين دي يفوز؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له وما أعددت لها.
ان شاء الله ما يجينا شي مباراة والدرس الخميس كلهم بالليل. ما والله انت باين لك اختصاصك كرة قدم. لا لا انت يا ابو يعني على هالمقاس ما عاد حدا ينام بالليل. هلا بيجي واحد شو بيقول لك نحن درسنا مو هذا. الله يا تركنا نفس اخي تنفس بس هل نفسك بهذا؟ كان نفسهم بالعلم نفسهم. الامام ابو حنيفه يصلي الفجر بوضوء العشاء يا جماعه الله وكيلكم. بس شو كان عم يساوي؟ علم فقه يعني. هلا هيك وحده هيك وحده هيك الله يرضى عليكم. اذا هيك وحده حامي يعني الماني ارجنتين كذا شغله ثقيله اقعد هيك اتفرج لك على شوط منها. اما شو بدك بالفرق هي كلياتها ساعتين وثلاث ساعات مسك لك المصحف مسك كتاب حديث مسك لك يا اخي لا حديث ولا فقه. قوم شوف والديك شو بدهم في ملفات الناس هيك ما هي صار في واجبات اجتماعيه ما عم نقوم فيها. اليوم المحاضره عنوانها يعني صناعه الانسان قبل صناعه البنيان. الإنسان أولا. في ناس بيقول لك أنه أنا بدي ساوي هيك وهي طيب مؤسسة وكذا وهي بس بدنا نشوف مين بده. والله بدنا نساوي مستشفى طيب كذا. طيب أنت هلا بدك تساوي مستشفى مين هن الدكاترة اللي بدك تجيبهم؟ طبعا هون اللي بدنا نفكر. يعني أنت بدك تساوي مدرسة نموذجية إنسان عنده مال ما بدك تشوف أول شيء مين هن اللي بدهم الأساتذة يلي بدهم يكونوا هن المحور في هذه المدرسة. مرة في أخ من الأخوان من شي ست سبع سنين أشاد مسجد عامر وأرجاني يعني يعني المخططات وكذا وي هون بده يحطوا هون بمحافظة من المحافظات عنا في سوريا. سألته قلت له يعني منيجن على شيء اللي لا والله اللي راح بالي عم نساوي هون وهون وهون. طيب هذا الإمام هتساوي تقول له سكن يسكن هون وكذا وعندك إيه قبل ما تساوي الجامعة شوف مين ذلك. هلا بالأماكن الراقية في كل دول العالم قبل ما يساووا المستشفى بيتعاقدوا مع أطباء الاختصاصيين. شو هي مشفى اختصاصة مثلا بالعظمية والجراحة العظمية بيعملوا بحث في كل دول العالم قبل ما يبلشوا بالبنيان. الإنسان أولا. لذلك المحور هو الإنسان. هذا بترجع فيه للقرآن الكريم ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. هون قبل ما يجي واحد راح لعند الشيخ قال له سيدي جايب المولود تدعي له. قال له يا ابني تأخرت. قال له يا سيدي هذا ولد تازة ما صار له يومين. قال له يا ابني كان لازم تدعي له هو ببطن أمه. شلون يا سيدي؟ فقرأ له ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. ذلك الإنسان هو المحور. إنسان نحن بنهتم الإنسان أولا. هلا في الدول الحديثة بيهتموا بالبناء وهون نساوي مطعم وهون نساوي ملعب وهي. طيب واهتميتوا بالإنسان كيف كن تبنوا فكره تساووا له حديقة تساووا له ملعب تساووا له مسجد تساووا له مكتبة ولا ما ليك؟ هلا نحن شو عم يصير فينا؟ هذا بيسرق وهذا بيكسر سيارة وهي ايه هدول من أصلحهم. شو وسائل الإصلاح؟ المسجد. شو وسائل الإصلاح؟ الدعاة إلى الله. شو وسائل الإصلاح؟ التلفاز. نهتم بالمحاضرات نهتم بالدعوة إلى الله عز وجل. لذلك سورة في القرآن الكريم سورة اسمها سورة الإنسان. هل أتى على الإنسان اهتم. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة
في مكة المكرمة بدون تشريع، ما في تشريع. الصلاة انت فرضت في المدينة، الزكاة في المدينة، الصيام في المدينة، الحج في المدينة. شو كانوا عم يهتموا؟ عم يهتموا بالإنسان، يهتموا بالعقيدة، يزرعوا فيه الخير، يحدثونه عن الجنة وعن النار، يحدثونه عن الحب. صار جاهز، هذا اللي بدنا اياه نحن، صناعة الإنسان قبل صناعة البنيان. ذلك لا، مثلا أولادك في البيت يكون عندك مشروع. نحن عم نغمض عين، عم نفتح عين. هلا عم نحكي مع الإخوان الكرام بعد ما أدن المغرب، عم نفتح عين، عم نغمض عين، وأولادنا هيك عم يكبروا قدام منا. شيء والله بكلام حلو، يعني كأنه الزمن كان شغال على سرعة أم ضعفوا له إياها. شلون بتشوف الريل أنت ماشي على الواحد بعدين بتحطه على اثنين، كأنه نحن ماشيين على ثلاثة. غمض عين، خميس خميس خميس خميس. مبارك كنا عم نقلكم انه رمضان، خلاص رمضان. عم نقلكم شوال ومن صام وكذا، وهلا اشهر حرم، وبعدين هلا صناعه العشر ايام من ذي الحجه، وبعدين تحدثنا عن يوم عرفات، خلاص عرفات واجى العيد، خلاص العيد، وهلا حيجي محرم. يا ايها الناس، الايام تمضي، الأيام تمضي بسرعة. حسن البصري شو قال عن الأيام وسرعتها؟ قال: اقرأوا إن شئتم إنما نعد لهم عدة. عد أنت في لك أنفاس عم يمشي هذا العداد. ونمضي، تذكروا على صوركم التي كانت يعني. طيب، أيضا الإنسان إن صلح من معه. هلا كان أيام زمان عن جد هيك، هي يعني هي لازم تفكروا فيها مزبوط. كانوا يقولوا بالحي الله يهدي ما في غيره، هالزلمة مو منيح، كل الحي صالح. ليش؟ تذكر شو بقول الصالحين، شو يعني الصالحين؟ حي الصالحية والصالح، كلهم صالحين. الأصل الصلاح. أنا سمعان من سماحة شيخنا سيدنا الشيخ أحمد كفتارو، من كثرة الصلاح عند الناس كانت الكرامة شغلة عادية. يعني هذا اللي بيصير معه كرامات، هذا مو يعني عم. بعدين صارت الكرامة شغلة نادرة من النوادر، يعني واحد من صلاحه بصير كرامات. المعجزة لنبي والكرامة لولي. صار الناس من صلاحها. هلا قلبت الحكاية، شو هلا لك؟ شايفوا هذا الشاب ما شاء الله عليه، بصلي الفجر بالجامع. شو الحاجة ده؟ صار إذا بيروح بده يخطب بيقول لهم أنا معي بكالوريوس بالتجارة وبشتغل بالشغلة الفلانية وبصلي. والله ليش في مسلم ما بيصلي؟ يعني شو صارت هي ميزة هي ولا شهادة؟ بدنا تنتبه لنفسك. طيب، لذلك نحن عم نهتم بحياتنا وحياة أبنائنا بالمظهر. ما في واحد ما بيهتم بمظهره. هلا روحوا شوفوا كل واحد قبل العيد بيومين ثلاثة، هيك شركة فتحت جديد، عملوا شوية تنزيلات النازل، كله بده يتزين. معلش خذوا زينتكم، بس نحن بدنا نهتم بالجواني ولا بالبراني؟ هلا بالظاهر، هلا الحجاج لما بيروحوا لبيت
الله وبيكونوا بالطواف والإفاضة ولسا يعني ما تحللوا هيك، وكل واحد بيكون مو مزبط، بتلاقي مبين الإنسان على حقيقته أبو كرش أبو كرش، هون في قلابية بالضب. وفي مرة جاني أخ قلت له والله نحفان، عم شلح لي ومركب لي مشد مشان يضبضب حاله، ما أنت ما عم تشوف غير الظاهر جوا. لذلك اهتموا بتربية أولادكم تربية. سبحان الله هيك البارحة واليوم هيك كان في هيك شغلة، عم تابع موضوع معين، فقلت له لأخ من الأخوان قلت له شوف هاي العيلة فيها تربية، فيها تربية. حصل هيك موقف، الأب عنده تربية، الأولاد عندهم تربية، لكن لأنه عند يعني عند بعض الاستحقاقات بيبين الإنسان. يعني هلا مثلا لما بتجي عاصفة بيبين الخيمة هل هي من الرواسي ولا هيك مركبينها تركيب. هلا دول تبع تتذكروا أيام زمان كانت الساتلايتات تطير، هلا شو اللي عم يطير؟ طاقة. هلا بكرة الطاقة بتصير نسيا منسيا، ما بنعرف شو بيجي بعد منها. كلياتها يعني مخططين لدول العالم الثالث، هن عندهم طاقة نووية. مرة كنت في أمريكا، أخ إخوان الكرام مسؤول عن ولاية كاملة بالكهرباء ومدير الكهرباء في تكساس، عم شو قال لي نحن هون طاقة نووية ببلاش، يعني بس أجر التوصيل الكهرباء الأمريكي. شلون الليثيوم تعرفوه بس على مستوى يعني ببلاش، هي تبع الطاقة وما طاقة، وهي هي للعرب. ذكروا بالتسعينات صاروا يجيبون لنا 110 مكيفات من اليابان، مين بيتذكرها؟ أبو الهدى بتذكر أنت ما شاء الله عليك. فالله عز وجل لا ينظر إلى صوركم، الله ما بينظر لصورته، ولكن ينظر إلى قلوبكم. نحن بدنا نشتغل على القلب والعقل. القلب محط نظر الله عز وجل، هدوء الإنسان. الصالحين من عباد الله كانوا يدخلون الخلوة طهر من جوا، هذا برا ما نحن الدنيا هلا الآن كلها مظاهر مظاهر. حتى هلا يعني عم شوف هيك إخوان الكرام عم يرجعوا من الحج، كان واحد يرجع من الحج ويروي الروايات وكله دموع وكله خشوع، ولا هلا سيوف وتروس وضرب بالفرود ولا هي. يسمعوني إخواننا أكيد اتصل الرسالة، ما تراجع من بيت الله، مو هيك مو هيك. كله الآن الدنيا كلها مظاهر، ما في شيء بدون مظاهر. نحن هي المظاهر بدنا نحد منها. ليش الله جعل الناس في المساجد والصلاة في المساجد؟ نخلص من المظاهر. الدين دين قلوب. بلش بتقول وجهته وجهي للذي فطر السماوات والأرض. أيضا بدك تبني الإنسان، الإنسان مو الإنسان العادي، مو الإنسان الذي يأكل ويشرب وينام. الإنسان صاحب الرسالة، يعمل من أجل دين الله، يعمل من أجل العلم. نحن نقول هالشاب هذا مثلا تقول أمه نذرته للعلم، هون نذرته للحديث، هون نذرته للفقه. إنسان رسالي. كان بالإنشاد يقول حياتي كلها لله، سأحمل دعوة الإسلام وحدي ولو أن العالمين لي أساءوا، فتلك عقيدة ملأت يقيني كما ملأت شراييني الدماء. كان يعلمونا أنه المركب اللي ما في شيء لله بيغرق. كل واحد من أهل المهن من بيناتكم، حداد، نجار، كهربجي، طبيب، محامي، صيدلي،
إنسان مؤلف هي يجعل شيء لله لله. رساليين، الرسالة بلغ ما أنزل إليك من ربك، لك أعطيني. حتى المنشدين، حتى المرشدين، حتى المشايخ، أصلا هو يعني الدعوة إلى الله، شو هي الدعوة إلى الله؟ أنت شو بتعرفوا أنه الإمام والخطيب قديش بيأخذ؟ أصعب مهنة في الحياة هي الإمام. أسيراني في الإسلام الخادم والإمام، بيأخذ له 1,000,000 ليرة. شو 1,000,000 ليرة؟ 1,000,000 ليرة، مين كهربجي بيناتكم؟ مين في كهربجي؟ ولا كهربجي؟ أنت كهربجي؟ إذا فوتك على هيك التصليحة بالبيت بتأخذون أنت، صحيح؟ عم امزح ولا لا؟ إيه؟ من الإنسان أولا التربية قبل التعليم. نحن هلا عم نهتم بوين، والله المدرسة كذا، والله أنا نتفاخر بأسماء المدارس، لك تعملوا لكم الله يرضى عليكم، الله وكيلكم العبد الفقير خريج مدرسة من هذول المدارس تبع أبو صدرية وفولار ورايحين مشي وراجعين مشي، لا درسنا بمدارس تبع 20 مليون ولا 30 مليون، مو هي الأدب قبل العلم. الأدب مين بيعلم الأدب؟ المؤدب. كان في مهنة اسمها المؤدب، كان الأمين والمأمون أولاد هارون الرشيد، مين يعلمهم الأدب؟ الكسائي. هذا حجة في القرآن وحجة في اللغة العربية. يجي هارون الرشيد بعد ما يغديه، هو ضرير، يقول له أتعلم من صب على يديك الماء يا أمير المؤمنين؟ قال الله أعلم. قال أمير المؤمنين. قال أكرمت العلم وأهله يا أمير المؤمنين. مؤدب. روح شوفوا هلا لسانه طويل، حركاته غير منضبطة، ما بيعرف كيف يقعد بين يدي الناس. هذا بده مؤدب، بيحكي انجليزي شيء حلو، ها بترغل بالاسباني شيء ظريف، ما عندنا مانع، جيد في الرياضيات، قليل ادب مع ابوه، بمد ايده على من هو اكبر منه. طيب هذا شو هاد صناعه انسان؟ تموا جيبوهن خدوهن. لما كنا براعم كان أساتذتنا الله يرضى عليهم وجه لهم الخير، من انتقل منهم إلى رحمة الله الله يجعلهم في عليين، ومن كان على قيد الحياة الله عز وجل يعني يعطيهم الصحة والعافية. على رأس من ربانا الأستاذ أسامة الخاني، يأخذونا 4 أيام و5 أيام، شو يقولونا؟ مثلا 50 واحد يقسمونا 5 مجموعات، هدول أول مجموعة تحضير الفطور، المجموعة الثانية جلي الفطور. هو مو مشان تحضير وجلي، قوم شغل حالك لشوف. يخشوشن وتمعددوا فإن النعم لا تدوم. لما نعود الأساتذة يزتونا معالق، يعطي إعاز يقول له لفلان لا تعطي ملعقة، أصلا بيشوف أنه هل أنه جاره بيدعمه بالملعقة ولا هيك بيضل، يشوف خلق الإيثار بستثيره. هذا بيعطي للي كذا، بعدين ايه والله في معلقة ناقصة ينزلوها، بعدين يقولون عليكم الجلي، مو مشان الجلي. هم شوف الحياة كيفها، تعلم كيف تقعد مع الناس. قلت لكم انا ما ذكرتوني، قلت لكم بدي ساوي بمركز قيم شيء يتعلم بالادب، كيف تقدم للضيافه باليمين،
بدك تضيف الضيف كبير القوم. كبير القوم قد يكون كبير القوم قد يكون الجد، قد يكون كبير القوم هو إنسان عالم. نصير عمرنا 40 سنة ما بنعرف فنجان قهوة نضيفه، وين صناعة الإنسان؟ لذلك هلا بيقول له الله يرحمي لي رباك شو الأدب، تلاقي على المصعد واقف يفتح للعم له تفضل شو هالأدب هذا ما عاد شفناه، بيطلع هيك بتلاقي فتح له باب السيارة. هذا واحد علمه. نحن كنا نقول عنهم ترباية مساجد، ترباية مساجد، ترباية مشايخ، هذا هو ترباية الأدب. نحن المشكلة، بتعرفوا شو المشكلة يا اخوان الكرام؟ شلون الأب بده يعلم وهو ما له متعلم؟ يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. الله قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ذلك الربيع شو قال تلميذ الإمام الشافعي؟ كنت أصفح الورقة بين يدي الشافعي صفحا خشية ألا أقلقه أو أزعجه. هيك هلا ما بنعرف. هلا أنا بدي أسألكم سؤال، فوت على بيتك أنت هيك متأخر شوي، هاي اللمبة شعلة، هاي التريا شعلة، ما حدا عنده إحساس؟ فوتوا على محل مدخل البيت عنكم، حذاء يمين حذاء شمال، حذائين هيك وين؟ شوف شهاداته ندون، واحد سنة تانية حقوق، ثالث سنة ثالثة هندسة، الرابعة سنة ثالثة صيدلي، هي الخامسة طب، هدول طب هدول. أمي وأمك أنا سمعانا من اللي قال إذا فاتوا لبيت بدون يخطبوا منه، أول وحدة يشوفوا هي البنت اللي بدها تجي تضيف، اللي هي الخطيبة يعني، لما تفوت والدنيا شتى بدها تحط حذاء أو تدخل للغرفة. قال إذا حطت اليمين قدام الشمال وكانت يعني مثل ما بيقولوا مصفوفين صاف، يعطوها 25%. ليش؟ مرتبة، مهذبة، أنيقة، فهيمة. وإذا واحدة شمال واحدة يمين سلامتك. أدبني ربي فأحسن تأديبي. الشيء اللي بتتركوه في أولادكم بيبين بعد مماتكم الأدب. في عيلة من بيت عرنوس، هذول جوارنا، جوار المسجد ومن أهل الحي، والدهم أدركته في هذا المسجد يصلي المغرب والعشاء والفجر.